إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. سلام طيب أرج بهيج على المختار سيدنا محمد.

الدعاء ويا رافع السماء ويا دائم البقاء كن وكيلي واتجاهي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلنا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انتظم اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بمدنينا يوم إعلامي حول ترشيد استعمال المبيدات في المجال الفلاحية، وذلك في إطار اليوم الختامي لتظاهرة أسبوع الفلاحة بمدنينا. تنظم غدا وبعد غد المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطوينا معرضا جهويا لمنتجات الأسر، يندرج تنظيمه في سياق الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء الموافق 27 من مايو العاشر من ذي الحجة 1447 هجري موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر أمس عن مدينة العلوم بتونس. أعلنت وزارة النقل أن من نص البحرية الجنيحة منذ 12 من جون في 2025 غادرت سواحل بنزرت عند الساعة 1 من صباح اليوم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السلطة المتدخلة. في العالم، دانت منظمة أطباء بلا حدود الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المسعفين في لبنان، مجددة دعوتها العاجلة إلى حماية العاملين في المجال الطبي والإسعافي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وأنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي.
0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادٍ.

0: مقام. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الحمد لله الذي نور بالعقل البصائر وشرف بالنقل السرائر فجعل هذا هاديا إلى النظر وجعل ذاك مصباحا للأثر فلا العقل إذا استبد أمن الزلل ولا النقل إذا أهمل سلم من الخلل بل بهما يكتمل البيان ويستقيم للعبد الإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الوحي إماما وجعل العقل آلة لاستنباط ما استودع فيه من حكم وفهم مكنونه ختاما وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الناس عقلا وأكملهم نقلا أوتي جوامع الكلم وجمع بين صحيح الفهم ونبيل القيم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار ومن سار على نهجهم ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحق في سورة آل عمران من محكم التنزيل وآية الذكر الحكيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وبالسند المتصل إلى الأئمة أحمد في مسنده وأبي داود في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه جميعهم في كتاب الزهد عن عبد الله بن مرة عن لقمان هذه الأمة وهو سيدنا أبي الدرداء وقد أورد هذا الأثر الذي سأذكره الآن على مسامعكم فضيلة الشيخ وسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عند تعرضه بالبيان لقول الله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نقلا عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله في جامع العتبية قال قيل لأم الدرداء ما كان شأن أبي الدرداء قالت كان أكثر شأنه التفكر قيل أترى التفكر عملا من الأعمال قال نعم هو اليقين أمة الإيمان وأمة القرآن وأمة اقرأ وأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه الشريعة الغراء ما جاءت لتخاصم العقول بل جاءت لتهديها ولا نزلت لتطفئ أنوار الفكر بل جاءت لتزكيها وتؤمن سبيلها وتشذب جموحها وتحميها فما العقل في شريعة الله خصما للنقل ولا النقل في ميزان الحق عدوا للعقل بل هما شقيقان متعاضدان وصاحبان متساندان إذا افترقا ظل السالك وإذا اجتمعا اهتدى الناسك فهما جناحان لا ينهض الطائر إلا بهما ونوران لا ينجلي الظلام إلا فيهما عقل يفهم عن الله مراده ونقل يصون العقل من هوى أفسد سداده فإذا تصافح البرهان والقرآن استقام للإنسان أمره وربح في دنياه وأخراه سعيه وأجره فلا تكتمل إنسانية الإنسان في نظر الإسلام بطبيعة الحال وشريعة القرآن إلا ما عندما يكون عقلا يتفكر وقلبا يتذكر وروحا بالوحي تستبصر ولك في قصة موسى والخضر الرجل الصالح في سورة الكهف درسا إلهيا عميقا يوضح أبعاد الحكمة الغيبية التي تخفى عن البشر ويبين الفرق بين علم الشريعة الظاهر الذي يمثله موسى عليه السلام يعني العقل اللي يتأمل ويفسر بحسب الظواهر وانتم تعرفوا المحطات الثلاث واللي ذكروا بها، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شوفوا الحكم تاع العقل، جئت شيئا إمرا. فانطلق الموقف الثاني، حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. والموقف الثالث، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. إذن تجليات العقل الذي يحكم على الظاهر ولا يغوص في أعماق البواطن. إذن هذا موقف. وعلم القدر الباطن الذي أطلع الله عليه الخضر بعد أن قال لو سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الموقف اللولاني قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الموقف الثاني، جاوبوا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. والموقف الثالث، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وش قالوا بعد؟ قالوا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أمة الإيمان والإسلام، إن الأزمة المعاصرة التي يريد البعض أن يشكلها ليست في وجود العقل بقدر ما هي في تأليهه، وليست في وجود النقل بل في الدعوة إلى تجميده وتجاوزه. فمن عبد العقل المجرد وألهه انتهى إلى حيرة القيم واضطراب الغايات وإفلاس الروح، ومن جمد على ظواهر لا يفقه مقاصدها، عجز عن تنزيل الدين على الحياة فنفر الناس من الرحمة باسم الشدة، ومن الحكمة باسم الغيرة، ومن اليسر والتوسعة باسم الغلو والتطرف. أمة الإيمان، العقل إذا انفصل عن الوحي، نعم قد يصنع آلة تسبق الزمن، ولكنه يعجز عن الجواب لماذا نعيش ولأجل من نضحي، وما الخير الذي ينبغي أن نختاره والشر الذي ينبغي أن نتركه. والنقل إذا عزل عن الحقل قد يبقى محفوظ الألفاظ لكنه يفقد القدرة على مخاطبة الواقع وحل النوازل وفهم التحولات. إذن العلاقة بين العقل والنقل من خلال قصة سيدنا موسى والخضر، ما هي الفوائد التي نستنبطها ونستنتجها في الموقف تاع سيدنا موسى في عقلك بأسئلته؟ يحضر ببحثه وتعجبه، يحضر باستفهامه، يحضر بالسؤال النافع والطلب الجاد والتفكير الرشيد والنظر السديد، على خلفية أن التسليم جمود والجمود اضمحلال وتخلف وركود. هنا نقولوا لك باش تكون مستقر النفس، استحضر أو ابحث عن الخضر في قلبك، في منهجك، بصمته وغيبه وتسليمه إذا خفيت الحكمة، وعن الرضا إذا تأخر الفهم، وعن الثقة برب العالمين إذا قصرت المدارك عن إدراك أسرار التقدير. إن موسى عليه السلام والخضر ليس ضدين في التربية، بل وجهان للكمال الإيماني، عقل يسأل ليهتدي، وقلب يسلم ليطمئن ويستقر، نظر وأعمال العقل لاستكشاف الأسباب وإيمان يركز ويقعد اليقين برب الأسباب. فإذا اجتمع في المرء عقل موسى عليه السلام وقلب الخضر استقام له الطريق وسلم من الإفراط والتفريط والانحراف والتخبط في الشك والحيرة والصراع الوجداني والاضطراب النفسي، حين يحضر موسى في عقلك بأسئلته واعتراضاته وشكه وثورته وطلبه للبيان، فابحث في ذات الآونة وفي نفس المقام عن الخضر في قلبك، عن الصبر، مش عبر القرآن، عن الصبر على ما لم تحط به خبرا، وعن الثقة بحكمة الله فيما تأخر كشفه. وحين يحضر الخضر في روحك بتسليمه وسكونه فابحث عن موسى في نفس الوقت. التسليم والسكون وقتها يلزم فكرك يشتغل، فابحث عن موسى في منهجك. هاي باش بالسؤال المتأدب المتربي والبحث المنضبط والاستفهام الموضوع الرصين ورفض الكسل العقل باسم الرضا. فلا موسى يلغى بالخضر ولا الخضر يلغى بموسى، بل كلاهما درس في تكامل المعرفة. عقل يسأل وقلب يقتنع فيسلم. وهذا يدعونا إلى أن نربي أبنائنا الأمانة فلذات الأكباد على أن المختبر في الإسلام لا يناقض المصحف والمحراب والمنبر، وأن الطبيب أحوج الناس إلى الأخلاق، وأن المهندس والمربي في القسم والموظف في المكتب متى حمل جميعهم ضميرا بنوا ما يهدم الإنسان، وفي نفس الوقت بالتوازي، وأن الفقيه إن لم يعرف زمانه إذا كان مش يعيش في بوتقة الكتب وما يعرفش التطورات اللي وقعته، إذن شو مش يكون؟ مش يكون عاجز عن تنزيل الأحكام. لابد أن نعلم أبناءنا أن السؤال ليس كفرا، ونعلمه لأنفسنا قبل. السؤال ليس كفرا إذا صح المقصد وطهرت النوايا والسرائر، وأن التسليم ليس جهلا وغباء إذا قام على ثقة برب العالمين. لنعلم أبناءنا أن القرآن بدأ بكلمة اقرأ، وامتلأ النص القرآني بنداءات أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون. دين يوقظ العقل لا يمكن أن نخشاه، وشريعة تأمر بالنظر لا يمكن أن توضع على رفوف التاريخ. لا تجوزت الأحداث وحط على شيرة، لا مش صحيح، لأن الحق لا يزداد بامتحان النظر إلا إشراقا. فشتان يا أمة الإيمان بين شك منهجي يقود إلى العلم والمعرفة واكتشاف الحقائق وشك تائه حائر. فلنربي أنفسنا وأبناءنا على عقل يفكر لا على عقل يتحجر، وعلى قلب يؤمن لا على قلب في لجة الانبهار يغرق فيتيه ويعجز ويفتن. وليرفع شعارا نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، لنتعلم أن الدين لا يخاف السؤال الصادق، كما أنه لا يرضى بالشك العقيم العابث، وأن العلم عبادة، وأن التدبر قربة، وأن الوحي نور يهدي، وأن العقل آلة تهتدي بهدي الوحي وتستنير. لو كان السؤال جاء حرام كما يظلوا برشا ناس ويحبوا يصوروه ويتهموا الإسلام به، ولو كان رجعوا إلى نص القرآني لما قالوا ما قالوا. فلو كان السؤال جريمة ولائحة اتهام، راه سيدنا موسى ما قالش الرب سبحانه وتعالى بعد أن سمع خطاب الله اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوع، هاي، وبعد أن وقف عيانا على النور الرباني لما كان له أن يسأل رب العالمين فيقول ايش قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. نحب الراك علاش؟ إنما سأل عشقا في المعرفة وتطلعا إلى مرتبة أعلى في سلم اليقين. إذن يحب يوصل للحقيقة. ولو كان طلب الفهم نقصا لما قال خليل الرحمن، والمسألة مذكورة في نص القرآن، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولنزل عليه بعد السؤال لو كان السؤال غير مقبول بيان تأنيب من المولى. هذا كل موسم وقعش. علاش؟ لأنه عليه السلام لم يسأل هل تحيي ربي الموتى، فما فرق بين هل وبين كيف، كيف تحيي الموتى. والفرق بين هل وكيف هو الفرق بين إنكار الأصل وطلب الفهم. من أجل ذلك جاء الجواب تعليما وتطمينا، لأن الإيمان في جوهره رحلة صعود وترقي لا محطة جمود. ولو كان طلب الفهم نقصا لما قال نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال رسول الله نحن أحق بالشك من إبراهيم، ولما علم أصحابه ودعاهم وندبهم وحثهم على السؤال فقال إنما شفاء العي السؤال. نسألك ربنا أن ترزقنا عقولا راشدة وقلوبا ساجدة ونفوسا بالحق شاهدة. اللهم اجعلنا ممن جمعوا بين نور الفكرة وبركة الذكر وبين فقه الشريعة وحكمة الخليقة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكافة المسلمين عن كل ذنب. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فابتدأ في ذلك بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معشر المسلمين من جنه وإنسه بأن قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والحمد لله على ما أنعم به وتفضل وأولاه. عباد الله، قال قتادة رحمه الله تعالى إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فذنوبكم، وأما دوائكم فالاستغفار. فلنلزم عباد الله التوبة، ولنلهج بالاستغفار تكفيرا لذنوبنا وتوفيقا وسدادا لأبنائنا في امتحاناتهم. اللهم اكتب أبناءنا في الناجحين، وكدحهم ونصبهم وسهرهم في الموفقين، واهدهم إلى صائب الجواب ورائق التحليل وموفق الاستدلال. اللهم يا معلم موسى علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الفتنة وألهمهم صائب الجواب. يا من به الاستمداد وعليه الاعتماد وإليه المآب يوم التناد، يا من خزائن فضله لا تنفد وأنوار لطفه لا تحد وأبواب رحمته لكل قاصد تمد، نسألك مددا من نورك يحيي القلوب بعد خمودها، ويغسل الأرواح من جمودها، ويجمعها على شهودك ووجودك. يا واسع العطاء، ويا باسط الرجاء، ويا سامع النداء في خفاء المساء، هب لنا من اليقين ما يثبت الخطى، ومن الصدق ما يرفع إلى الدرجات العلا، ومن الإخلاص ما يطهر السر والنجوى. يا من إذا أغلقت الأبواب فبابه مفتوح، وإذا ضاقت السبل ففضله ممنوح، نسألك أنفسا مطمئنة وقلوبا لك خاشعة مخبتة، وألسنا بذكرك رطبة ملهوفة، وأرواحا إلى حضرتك مشوقة عطوفة. يا من إليه الشكوى ومنه النجوى وعنده السلوى، إن قصرنا فعفوك جابرنا، وإن عثرنا فلطفك ساترنا، وإن تاهت خطانا فهداك قائدنا وناصرنا. اللهم إياك نسأل ألسنا سمحة بالصدق، وصدورا مليئة بالحق، وآمالا منقطعة عن الخلق، وأحوالا مكنونها يبوئ الجنة. وظاهرها يحقق النعمة والمنة. ونسألك اللهم أكبادا رجوفة خوفا منك، ودمعا نطوفا شوقا إليك، وأنفسا عزوفة إذعالا لك. ونسألك أن تجعل الشكر على نعمتك شعارنا ودثارنا، والنظر في ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. اللهم يا فارق الحب والنوى، ويا عالم السر والنجوى، اللهم كن لإخواننا الفلسطينيين سندا ونصيرا، وأبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم نسألك الصلاح في الولد، والعافية في الجسد، والأمن في البلد، والفرج لكل مهموم، والعطاء لكل محروم، والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والرزق لكل محتاج، بحق عدد من ركع وسجد وشكر، وصام وابتهل، وأحرم ولبى فاعتمر، وحج البيت فطاف وسعى، ووقف بعرفة ورجم. آمين آمين آمين آمين آمين. ما تلي حديث في مشهد عظيم، وقال موحد عند ختمه: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الشجر فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

0: على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: السلام عليكم.

0: موجز الأخبار.
1: تمام وثانية ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم غدا وبعد غد المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطاوين معرضا جهويا لمنتجات الأسرة يندرج وتنظيمه في سياق الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية نابلة، وكشف الوزير عن التقدم الكبير الذي حققه مشروع المعرف الوحيد، مشيرا إلى أنه بلغ حاليا نحو 15 مليون معرفة مع قرب تعميم الملف الطبي الرقمي الموحد خلال الأسابيع المقبلة. في العالم، استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد ولكنها تواجه صعوبات، موضحا أن فرص التسوية الدبلوماسية واحتمال العودة لحرب شاملة قائمة وأنهم جاهزون للسيناريوهين.

0: انتهى الموجز مع تحيات عفيف فالونيسي. آخر أخبار الرياضة معك رباب. تفضل.
1: شكرا عفيف.
2: انفاسبار.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. يعقد الناخب الوطني المدرب الوطني التونسي صبري اللموشي اليوم انطلاقا من الساعة 4 مساء بحد نزول ضاحية قمرة ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين باش يمثلوا تونس في نهاية كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. غدوة السبت الموعد باش يكون مع لقاءات الجولة الأولى من ضمان البقاء، غدوة بعد غدوة لحد إذا البقاء الخاص لربط الهواة المستوى الثاني. نذكر غدوة في ملعب قفصة قصر، إذا يلتقي زيتون شماخ يستضيف النادي بمبلي انطلاقا من الساعة 3:30 مساء، والمتابعة باش يكون على موجاتنا. ويوم لحد المباراة الثانية في نفس التوقيت 3:30 باش تجمع بملعب القلعة الصغرى بين نصر الله واتحاد برج السدري. كما شوفوا إذن اللقاءات تلعب في ملاعب محايدة. نذكر الفائز باش يضمن البقاء مباشرة، والمنهزم يلعب جولة تدارك ثانية ضد الفريقين المعفيين في الجولة الأولى. نادي بالحفي ضد المنهزم في المباراة الأولى، واتحاد شبيك يلتقي المنهزم في المباراة الثانية يوم الأحد 24 مايو. إلى كأس تونس لكرة القدم، نذكر يوم الأحد باش تجرى اللقاءات المؤجلة من الدور ثم النهائي بين النجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي. لتذكير، لجنة المسابقات بجامعة كرة القدم علمت عن مواعيد لقاءات الدور ربع النهائي باش يكون البرنامج عن نحو التالي. يوم الأربعاء 24 مايو انطلاقا من الساعة 3:30 النادي الرياضي صفاقس يلتقي الملعب الجبسي، ترجي جرجيس يلتقي النادي البنزرتي. يوم الخميس 21 مايو انطلاقا من الساعة 3:30 بعد بوحجلة يلتقي الفائز من لقاء المتلوي والترجي الرياضي، وتقدم ساقيت الدير يلتقي شبيبة العمران. تدرك يومي الأحد 17 مايو والاثنين 18 مايو رابط الهواة المستوى الأول جولتها الختامية، جولة تتجه فيها الأنظار للتعرف على الفريق اللي باش يتحول لملاقات نادي المظلة، والملعب القفصي اللي باش ينزل ضيف على فجر الكتار. كذلك البلبو الرياضي اللي باش يكون في مهمة سهلة ضد أمل الرقبة. بقية اللقاءات نذكر باش يكون بدون رهان. مارث الرياضية تلتقي أولمبيك مدنين المتوج بالبطولة اللي حقق الصعود منذ الجولة الفارطة. جمعية جربة تلتقي تهذيب الصخيرة، واتحاد جيم يلتقي جريد التوزر. الكرة خارج تونس، الموعد اليوم انطلاقا مباراة متقدمة من الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز انطلاقا من الساعة 9 ليلا، أستون فيلا يلتقي ليفربول. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: من 16 ل 19 مايو الدورة الثانية من جمار.
3: الدورة الثانية من جمار. لبنان عمان.

0: فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لجديدة.
4: يتصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمار. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم الجديد إلى هذا العرض الإخباري. تنظم غدا وبعد غد المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطاوين معرضا جهويا لمنتوجات الأسر، معرض يندرج تنظيمه ضمن سياق الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. تنطلق عشية اليوم الدورة التأسيسية لمهرجان منزل الحبيب بجابس الذي يمتد على مدى 3 أيام بفقرات متنوعة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني بخصوص مشروع المعرف الوحيد أنه بلغ حاليا نحو 15 مليون معرف، مع قرب تعميم الملف الطبي الرقمي الموحد خلال الأسابيع المقبلة. في العالم، استشهد طفل فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد، ولكنها تواجه صعوبات، موضحا أن فرص التسوية الدبلوماسية واحتمال العودة لحرب شاملة ما زالت قائمة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: قبل المواد

0: النادي الافريقي بطلا للموسم الرياضي 25-26. للحديث ايضا عن الرابطه الثانيه لكره القدم وكذلك الرابطه رابطه الهوات المستوى الاول، نعرف صعود نادي اولمبيك مدين وعودته لمكانه الطبيعي، وكذلك بعض المباريات على مستوى البراج. سنعود الى كل هذا بالتفصيل والتحليل والتدقيق مع ضيفنا أحد الأبطال، نجيهم بعد قليل بعد من حيو الهادي الغريبي اللي شاء مننا تقنيا هذا الموعد المباشر من قبل الموعد، وكذلك عادل الجميل المتألق دائما في تحويل المكالمة الهاتفية من غرفة الهاتف. مشكورين كل الزملاء وتحية لكل السادة المستمعين اللي تابعوا فينا عبر موجات إذاعة تطاوين. قلت باش نستقبل واحد من الأبطال اليوم، لا نتحدث إلا عن الأبطال، سي فتحي الحاج إسماعيل بطل السعود مع نادي أولمبيك مدين. سي فتحي سيرافقنا تيت الحصة طبعا للحديث عن مختلف الأقسام والتتويجات والفرق الصاعدة من مختلف الأقسام. سي فتحي مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا مصطفى، ومرحبا بكافة المستمعين إذاعة تطاوين.
0: اليوم نتحدث لغة الأبطال ولغة الصاعدين فقط، هكا ولا؟
1: صحيح نعرفوا يضرني موسم صعب، نجم نقول اليوم تفتنا السعداء.
0: ايه وهو كذلك سناتي بالتفصيل طبعا، وحتى في حصص قادمه في منصه التتويج، ولكن اليوم سي فتحي محلل طبعا لكل الاقسام. نعرف انه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، وبالتاكيد انت كفني تتبع فيها، النادي الافريقي بعد مواسم يعود للتتويج ويرفع البطوله رقم 14 في تاريخه.
1: صحيح، ما انا نعرفه النادي الافريقي يظل لي مدرسه كرويه، صحيح بعد برشا على التتويج، يظهر لي كانت دروس في المواسم الماضية، يظهر لي انتداب فوزي البنزرتي ما كانش صدفة، يعرفوا معناها سي فوزي البنزرتي يظهر لي يلعب كان على الألقاب، يظهر لي حسن الأداء تاع الفريق، دفاعيا فريق ممتاز، يعرف كيفاش يفوز في المقابلات المهمة، يظهر لي يستحق البطولة نتاعه على طيلة الموسم اللي شفناه في النادي الإفريقي. يمكن الحاجة الباهية والإيجابية كي تشوف جماهير النادي الإفريقي يمكن عندها مدة على الفرحة هذه، وتستاهل صراحة كي نشوفوا الحماس والإصرار من الطاقم الفني واللاعبين، والإنجاز هذا يحسب للنادي الإفريقي ويحسب للجنوب، على خاطر فما اكتشاف اللي هو الحارس مهيب شامخ اللي كان قبل 5 أو 6 سنوات كان موجود في أولمبيك مدني، انتقل للنجم المتلاوي بعدين كان النادي الإفريقي، وهذا يظهر لي حلم إنسان نجم يحققه، كي إنسان عنده هدف نجم يوصله، يظهر لي دروس تعلمنا من النادي الإفريقي، والنادي الإفريقي ديما هي تعطينا في دروس. شوفنا حب النادي الافريقي في الجماهير، تشوف الجماهير اللي كيف والمريض واللي
0: يعني سي فتحي ظاهره كل فريق يعني افريقي ولا عالمي يتمنى انه عنده وفاه جماهير النادي الافريقي من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، يعني في كل ربوع الجمهوريه شفنا الهبه والفرحه على عيون الجميع، يعني وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وكل القنوات التلفزيونيه والاذاعيه، يعني هذه الفرحه وهذا التألق الجماهيري.
1: صحيح، ما انا كي تشوف راهي كرة قدم ما غير جمهور ما تستوعب حتى شيء، والحافز المعنوي راهو يعطيه الجمهور للاعب باش يكون الأداء نتاعه يمكن أكثر من 100%، ويظل النادي الإفريقي ظاهرة حتى كيما يتوج الجماهير نتاعه تكون ديما حاضرة، وتزيد تخلي هذا الانتماء وتخلي روح حب النادي والقرب للنادي، حتى لين يجي التتويج راهو ما يجيش من فراغ، راهو تقعد 3 أو 4 سنين الناس متأيس تشوف انت جيل على جيل يتبع في النادي الافريقي، رغم لمواسم ما فماش ما توش النادي الافريقي، يظهر لي كل انسان عنده الانتماء نتاعه، عنده حب النادي نتاعه، ويظهر لي النادي الافريقي السنه ما خيبش عشاقه وجماهيره اللي الناس الكل تستنى فيه باش يرجع منصه التتويج. نقول برافو لجمهور النادي الافريقي اللي يعتبر ظاهره صراحه، حتى اصحابنا في الخليج يقول لك جمهور النادي الافريقي ظاهره غريبه وظاهره مش عاديه، وهذا افتخار نفتخر به احنا كتوانسه على خاطر جمهور النادي الافريقي صنع الحدث في اللقاءات الاخيره.
0: طبعا واحد من اللي حضروا الحدث طبعا وسجلوا بأحرف من ذهب وكان مميز في تغطيته زميلنا الهادي السياري، كان موجود في المباراة الأخيرة للنادي الإفريقي مع النادي الرياضي مع الأولمبي البيجي، تعادل فيها هدف مقابل هدف. بقية النتائج اتحاد بن قردان ينهزم أمام الترجري التونسي ويعطيه فرصة، الترجري التونسي طبعا خذها الفرصة بنفسه باش يلعب كأس رابطة الأبطال بحكم أنه بقى في المركز الثاني خلف النادي الإفريقي. النادي الرياضي صفاقس 3 أهداف مقابل هدف أمام النجم الرياضي الساحلي، نجم المتلوي أسفار مع الشباب القيروانية، هذه النتيجة تخلي شباب القيروان يرافق مستقبل جابس وكذلك مستقبل سليمان للرابطة الثانية لكرة القدم. الاتحاد المنسيري 3 أهداف مقابل لا شيء أمام مستقبل سليمان كما قلت اللي حجز مقعد

0: رابطة الرابطة الثانية لكرة القدم. الهادي جبنياني الهادي سياري حضر المباراة، يعني باش يعطينا فكرة قبل بعض الاستجوابات، فكرة عن الأجواء اللي عشتها في رادس. يا هادي مرحبا بيك.
1: أرسل بيك مصطفى، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تطاوين، وتحية خاصة لزميلنا الخلوق الهادي الجبنياني. طبعا مصطفى، الموسم الكروي يعني رفع ستار، ونقول احنا يعني نهاية الموسم الحمد لله كانت سلامات على كل الوجهات. بالمناسبة هذه نجد تباركنا لفريق النادي الافريقي بمناسبة حصوله على البطولة رقم 14 في تاريخه، ونتمناه كذلك عودة سريعة للفرق الثلاثة اللي نازل القسم الرابط المحترف الاثنين، اللي هما شبيبة القيروان، مستقبل جابس، ومستقبل سليمان.
0: هادي خلينا مع الأبطال، خلينا مع النادي الافريقي توا باش نسمعوك. حكيت مع فوزي البنزرتي والمسماري وبن عبده، نسمع اش قالوا ونرجع مع سي فتحي العاش اسماعيل للتعليق.
2: ايه انا رجعت عدة مرات للنادي الافريقي، لكن معناتها البطولة هذه كانت اصعب تقريبا من البطولات السابقة، ولا معناتها لان حصلت عليها من النادي الافريقي ما كانتش سهلة معناتها على جميع المستويات، خاطر لازم تكون قوي برشا، تري ريزيستون في المونتال سي بسيكولوجيك، فعدة اشياء معناتها يلزمها معناتها تكون متوفرة معناتها نجم باش تنجح في البطولة هذه.
3: مرة أخرى فوز البنزرتي يثبت أنه جنرال وشيخ المدربين في تونس باستحقاق بالأرقام 24 لقب، هذا رقم 24 في تاريخ فوز البنزرتي.
2: شو نقول لك حاجة، يمكن ما تبعتش كرة راني معناتها في العسكر، راني في الجيش مش مولي جنرال بالمجد. أما ديما نقول معناتها أهم شيء بالنسبة لي، وديما نتكلم حتى معناتها خاطر أنا نعتز بملاعبيتي اللي قدموا جدد اللي معناتها كملوا كارير نتاعهم، ترى رديناهم خدمناهم على جميع المستويات باش نجموا يعيشوا معناتها في يقحموا حياة ويتعاملوا معها ويتواضعوا معها، خاطر ديما نقول كلمة لا ريسي دو لا في سي لادابتاسيون. أهم شيء بالنسبة لي اللاعبين اللي قدموا الملاعبين نخدموا فيهم أكثر من الكورة، معناتها كي نقول لكم راحنا ديزيديكاتور ونربيوا في أجيال، معناتها هذه أهم معناتها تبدا فرحة. والحاجة الثانية أخذها تفرح جماهير كبيرة والناس تدخل بهجة على الجمهور وعلى الناس في الدنيا، معناتها هذيك حاجة معناتها أوسي سميتوش إنورميمون وجوز في فيير دو سا.
3: سي فوزي باش يكمل مع نادي الفريق ونفس السؤال
2: ان شاء الله قلت ربي فماش حتى مشكله ان شاء الله الكوبا.
3: فادي المسماري، اول تتويج مع فريق النادي الافريقي والعام الجاي ان شاء الله الشامبيونز ليج.
4: اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربي وفقنا وخذينا البطوله وفرحنا شعب تونس كامل، ان شاء الله ديما مفرحينكم وديما مبسوطين يا رب العالمين، والشيء هذا جاء من محبه الجمهور لنا ودعمهم لنا، وان شاء الله ديما نفرحوكم ان شاء الله نديروا حاجه كويسه في الشامبيونز ليج، وتحيا النادي الافريقي وديما النادي الافريقي.
3: فوزي بنزرتي في تصريح قال تعبت برشا الملاعبيه، كيفاش كان تعاملك خاصه مع القوه الشخصيه نتاع فوزي بنزرتي؟
4: شوف راسي فوزي راه هو البطوله، راسي فوزي جاء بدل الفريق 100%، راه بدلنا الشكل اخر. سي فوزي ديما عايط علينا، لكن اللي بيتمرن مع سي فوزي لازم يتحمل سي فوزي، لانه هو واللي تمرن مع سي فوزي راه يتطور ويمشي ليفل اخر. الحمد لله يعني سي فوزي ممكن النادي الافريقي متغيب على البطوله ال 11 سنه جاء وعودها، ومش تو مش اول مره هذه دارها في 90، وان شاء الله يكمل معانا ونبوي يكمل معانا، والحمد لله هذا هو.
5: الله من عنده التيتل كيجي بعد تعب عنده قصقص هذاك
6: بتبيع حاجه اكيد، معناتها اكيد بالحق تعبنا بالحق، نستحق ونشكر العباد الكل، نشكر اصحابي، نشكر الاطار الفني، الاطار التربي، الناس الكل اللي بالحق تعبنا عليه، ونهديه بتبيع عاود نقول لك راهو الجمهور هذا وكل واحد من الصغير الكبير يحب النادي الافريقي.
0: كان هذا تصريح فوزي البنزرتي وفهد المسماري لاعبين وكذلك بن عبده. طبعا احنا في انتظار قائمه الناخب الوطني، قد يكون فيها لاعبين من النادي الافريقي، هذا بفضل هذه البطوله، بفضل تضافر الجهود، وكذلك بفضل فوزي البنزرتي اللي رجعهم على الساحه ورجعهم يعني معروفين بالعطاء الغزير وبالانضباط، لانه في القريب العاجل ما كناش نشوفوا ملاعبيه من النادي الافريقي في المنتخب الوطني. شو تعليقك على ساعه سي فتحي على اللي قالوا فوزي البنزرتي؟
7: صحيح معناها كيما كان يحكي سي فوزي البنزرتي يظهر لي مش غريب على النادي الافريقي معناها كل مره يستحق النادي الافريقي عاود يرجع يظهر لي جاء في مهمه ونجح في المهمه هذه لكن اللي لفت انتباهي هو اللاعب الليبي اللي نعرفه سي فوزي عصبي برشا في التمارين في المقابلات لكن تقبلوه بالطريقه نتاعو وظهر لي صلح برشا لاعبين بالطريقه هذيك كان نشوفوا كلقطه في الشهيره في المرحله الاولى الغضب تاع فوزي البنزرتي في دكه الاحتياط يمكن تعطي الأكل نتاعها وشوفنا النادي الافريقي تغير 180 درجة خاصة من ناحية الانضباط التكتيكي صراحة مدرسة كروية برشا سي فوزي البنزرتي عميد المدربي يمكن أكثر مدرب توج بالألقاب نقول برافو سي فوزي البنزرتي يظهر لي منحنا النادي الافريقي اللقب اللي استنى فيه موضوع 11 مثلا هذا يظهر لي ما يجيش من فراغ يجي من الخبرة نتاعه يجي من العمل نتاعه يخلي النادي الافريقي يرجع منصة التتويج
0: به فتحي باش تبقى معنا انتبه جيدا للارقام ولحوصله الموسم الرياضي مع الهادي السياري اختزلنا المرحله كامله ذهابا وايابا في بعض الارقام بالتاكيد عندها يعني مفاهيمها عند المدربين خاصه يا هادي
1: شكرا لكم مره اخرى مصر طبعا قلت موسم حافل بالارقام الحقيقه حاولنا يعني على قدر المستطاع ان ناخذ اكثر ارقام لكن بطبيعه ما نجمش واحد ياخذ كل شيء حبينا ناخذ عدد الاهداف اللي كان في 407 هدف يعني كل 30 جوله فيهم 407 اهداف فيهم 18 ثنائيه وثلاثه ثلاثيات على مستوى الاهداف بنيران صديقه 7 اهداف فيهم 91 ضربة جزاء حداش ركلة جزاء للترجي كأكثر فريق تحصل على ضربة جزاء 82 إقصاء 9 إقصاءات ضد النادي البنزرتي وهذا أكثر فريق تحصل على عدد من الإقصاءات والأوراق الحمراء 116 هدف للأجانب من جملة 407 أهداف طبعا معروف 14 هدف لشواد كهداف للرابطة المحترفة الأولى وفي الحقيقة 15 هدف ولكن لم يتم احتساب الهدف اللي سجل ضد نادي البنزرتي بعد توقف المباراة ضد نادي الافريقي 11 هدف كثاني هدف الرابطة عمر بن علي لاعب نادي ربيع الفرنسي استعملنا 31 حكم طوال 30 جولة 15 لقاء لنزال طيف كأكبر حكم تونسي نال نصيبه من التحكيم نور الدين الفرحاتي حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة وهو أفضل رقم لي هذا الموسم مع 17 كلين شيت يأتي بعد مهيب الشامي خالص النادي الإفريقي 7 مدربين توافدوا على مستقبل سليمان كأكثر فريق يعني يدوروا عليه مدربين 6 للشباب الرياضي القيروانية و6 لمستقبل جابس على مستوى حراسة المرمى 4 حراس لشبيبة القيروان الرجل جرجيس واتحاد الجردين أسرع هدف يعني صدفة تم تسجيله البارح يعني من طرف لاعب النادي الفرنسي عمر بن علي في الدقيقة 25 عمر بن علي في مباراة البارح
0: في الثانية 25 أقل من دقيقة
1: يعني أقل من 25 ثانية يأتي بعده مؤمن الرحماني مع ترجي جرجيس أعرف فوز كان لفريق مستقبل المرسى في باجة ضد الأولمبي الباجي 6-0 و 19 انتصار للنادي الافريقي وهو اكبر عدد من انتصارات لفريق هذا الموسم ونختم ب 23 مباراة للنادي الافريقي دون هزيمة هذا الموسم مع العلم انه الرقم كان لعبد الحق بن شيخة تم تحطيمه ب 20 نقطة تم تحطيمه من الجنرال كما قلنا فوزي البنزرتي
0: يعطيك الصحة هادي شنو اللي بقالك ولا شد انتباهك سي فتحي من هذه الارقام
7: كنا كل اللي بغى رصق في الأرقام هذه هو يمكن أهداف 400 لكن تشوف العديد الأجانب سجلوا 100 هدف يمكن حاصلة تعتبر إيجابية من 400 هدف لكن نشوفوا الظاهرة الغريبة برشا اللي هي تغيير المدربين صراحة ومستقبل سليمان
0: بالضبط عنده
7: أنت مدربين مستقبل كثير معناها باش تشوف كيفاش بتسجل
0: ثلاثة فرق اللي نزلوا سي فتحي هما أكثر فرق غيرة المدربين 7 لمستقبل سليمان 6 لشباب القراول و6 لمستقبل جابس والثلاثي اللي غير أكثر هو اللي نزل يعني الاستقرار الفني ضروري في كل فريق
7: أكيد أنت تشوف أنت 4 ولا 5 مدربين في الموسم ونبحثوا على الاستقرار الفني ولا بتشوف التناسق ما بين اللاعبين والمدرب كل مدرب عنده فكر كل مدرب عنده طريقة عمل معناها كل مدرب يزمو على قليلة شهرين ولكن شهور بشي تقبل اللاعبين مع طريقة العمل نتاعو هذيك هي خلت النتائج وذلك العواقب نتاعها كانت وخيمة على الفرق هذه و وظهر لي تغيير المدربين ما ينفعش. يظهر لي المشكله مش في المدربين، المشكله في الاختيارات الاوليه، في الاختيارات التسييريه ولا اختيارات اللاعبين. لكن يلزم هذا القانون يعاودوا يدرسوه، على خاطر مش مقبول ومش معقول كل فريق يستعمل. يقول لك احنا عندنا في القانون تاع الجامعه التونسيه لكره القدم كل فريق عنده 3 مدربين في الموسم، لكن نشوفوا فرق تستعمل 4 أو 5 مدربين. ما فماش قانون يحمي النوادي وقانون يحمي المدربين.

0: أنت منافسي ولست عدوي. روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يلهمني حتى وإن أردت التفوق علي. لو توصلت لذلك لن أهينك، بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق دوما.
1: إذن شكرا لهذه السيارة جمعنا كل هذه الأرقام. عندك إضافة أخرى سي فتحي بخصوص الرابطة أولى قبل ما نمشي للرابطة الثانية؟
2: والله نقول حظ أوفر للفرق الهزة، إن شاء الله عودة سريعة للرابطة المحترفة الأولى. نعود نقول ألف مبروك للنادي الإفريقي، كيف كيف شفنا تنافس يظل ممتاز في نهاية الموسم ما بين النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي، يمكن المرتبة الأولى صاح البطولة والمرتبة الثانية المؤهلة للبطولة الإفريقية، لكن ماذا بينا نشوفه مستوى أحسن ويرتقي المستوى على درجاته مش نجمه نضاهو البطولات العربية الكبيرة اللي الناس كلها تشاهد فيها.
1: وهو كذلك طبعا الترتيب النهائي النادي الافريقي في 66 نقطة بطل الموسم، الترجي الرياضي التونسي باش يرافقه في كأس رابطة الأبطال ب 63 نقطة، يليه النادي الرياضي الصفاقسي 62 نقطة في انتظار صاحب الكأس، ونعرفوا أنه هذا الأحد الترجي الرياضي التونسي في مباراة متأخرة لحساب الدور الربع النهائي سيلاقي منجم المتلوي في المتلوي، والمنتصر منهم باش يلاقي يوم 21 من هذا الشهر بعث بوحجلة. قلت الملعب التونسي في المركز الرابع ب 48 نقطة، الاتحاد المصيري 45 نقطة، الترجي الرياضي الجريسي 41 نقطة المركز السادس، النجم الساحلي 41 نقطة في المركز السابع، 40 نقطة نجم المتلوي، 36 نقطة شبيبة العمران، الاتحاد الرياضي بنقردان والمستقبل الرياضي بمرسى 35 نقطة لكل فريق، النادي البنزرتي ب 33 نقطة، الأولمبي الباجي ينقذ الموسم بنقطة أمام النادي الإفريقي تخليه في الرابطة الأولى، في حين ثلاثي ينزل الرابطة الثانية لكرة قدم الشبيبة القيروانية، مستقبل سليمان والمستقبل جابس. سي فتحي قبل ما نمشيو للرابطة الثانية حبيت نسألك على فريق فاجأنا جميعا هذا الموسم وهو النجم الرياضي الساحلي.
2: صحيح ما راك تشوف انت النجم الرياضي الساحلي صراحة مدرسة كروية، يظل المشاكل المادية خلته يتخبط، كيف كيف المشاكل الفنية وتغيير المدربين، ما فماش استقرار من ناحية المالية وما فماش استقرار من ناحية الفنية، ما تنجمش تعمل فريق اللي ينافس على البطولة، لكن التاريخ والقدر تاع النجم الساحلي مفروض يكون أحسن من الموسم هذا، يظل الموسم هذا للنسيان مش يكون عبرة لعشاق وجماهير النجم الرياضي الساحلي، ولو يرجع النجم الرياضي الساحلي للاستقرار بتاعه باش نشوفوا بطولة ممتازة، خاصة كي يبدو الرباعي ولا خماسي مع مفاجآت تاع فرق تظهر في وسط الموسم، تكون البطولة بتاعنا ممتازة من ناحية الفنية ومن ناحية الحضور الجماهيري. إن شاء الله النجم الرياضي الساحلي يظل يتعلموا من الدرس هذا على خاطر موسم هذا للنسيان.
1: طبعا ثم كلمة تداولت وتكررت برشا دليل على يعني أنه البطولات يعني كانت مكبوسة شوية لآخر جولة، عشنا نهائي البطولة كما عشناه مع ترجي والنادي الإفريقي، عشناه أيضا في الرابطة الثانية لكرة القدم في المجموعة الأولى بين الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي اختف التعادل من حمام لمف أمام الهمهمة، وبالتالي يضمن المقعد الأول ويضمن صعوده للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يليه النادي الرياضي حمام لمف في المركز الثاني، فالاتحاد الرياضي بتطاوين في المركز الثالث رغم أنه كلهم عندهم 51 نقطة لكن بفرق الأهداف المدفوعة والمقبولة، الاتحاد الرياضي بتطاوين سينزل ضيف على الملعب الجيبسي ثاني المجموعة الثانية، ومستقبل قصرين ثالث المجموعة الثانية سينزل على الثاني في المجموعة الأولى اللي هو النادي الرياضي لحمام الأنف، في انتظار طبعا تحديد موعد لمباريات البراج. في المجموعة الثانية ساقط الدائر يصعد مباشرة كما قلت والملعب الجيبسي ومستقبل القصرين باش يلعبوا البراج، في حين عرفنا أنه جلمة وسيدي بوزيد من المجموعة الثانية نزلوا، وكذلك اتحاد بوسالم والملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة. مشكور جدا محمد الحمروني زميلنا أعطانا فكرة وملخص لمباراة أو للرابطة الثانية لكرة القدم، الهدفين نورماني من الأمل الرياضي بحمسوسة 19 هدف، هاني العمري من رالوي ب 15 هدف، هارون العياري من اتحاد التوين 14 هدف، والفرجاني مستقبل قصرين 14 هدف، ووليد الجربي من مستقبل من الملعب الجبسي ب 13 هدف. في حين في المجموعة الثانية الأمل الرياضي بحوام سوسة في المجموعة الأولى أحسن خط هجوم ب 40 هدف، والنادي الرياضي الحملان بأحسن خط دفاع ب 14 هدف. في المجموعة الثانية المتصدر ساخية الدير على كل الأصعدة دفاعا وهجوما هو الأول ب 54 هدف مسجل و 15 هدف مقبول. تابع بالتأكيد سيفتحي في كل المباريات وفي هذه البطولات يعني اللي كانت للأمانة حماسية لآخر أداءات.
2: خاصة كي نحكوا على مجموعة حمام سوسة وتطاوين ونادي حمام، فهي يمكن مش الأهداف المقبولة مدفوعة، يظهر لي هي عملوا كل البطولة المستغربة بين الثلاثية هذه في النتائج نتاعهم. لذلك علاش كان الترتيب هذاك، على خاطر لو تطاوين استغلت مقابلتها تاع حمام سوسة يمكن يكون الترتيب عكس ذلك. لكن نرجع للمجموعة هذه، صراحة كانت في البداية شفنا حتى تطاوين يمكن مسيطر في المجموعة هذه، بعض التراجع صار هناك، حمام نام برجع من بعيد، لكن حمام سوسة مع عماد جاب الله عملت سلسلة عن انتصارات كبيرة برشا. لكن فوجئنا قبل نهاية البطولة بجزء أولاد إقالة المدرب ومسك المدرب المساعد المقاليد الفنية، ووصلوا المقابلة المصيرية ما بين حمام نمت مصيره في رجلين اللاعبين بتاعه، يفوز يطعد مباشرة. لكن هذا يظل الكرة أنصفت حمام حمام سوسة على خطر العسلية الموسم، يمكن المرحلة الثانية كانت ممتازة. اتحاد تطاوين ميلوم كان روحه البعض إذاعة بعض النقاط في ملعب نجيب الخطاب في تطاوين، كان النجم يكون هو الصاعد، النجم يكون هو الأول،
1: يعني هو كانت تكفيه نقطة وحيدة من بين مباريات خسرها على أرضية ميدان النادر الحمل في حمام سوسة، وإذا ما خانتنيش الذاكرة مكرم المهدية، يعني ثلاثة مباريات وتعادل مع أبو حجلة، يبدو لي يعني برشا نقاط أضعها لو أنه تحصل منها على نقطة كان في المركز الأول وسعد مباشرة. يبدو لي أنه إن شاء الله ما يندمش على مثل هذه النقاط اللي أضعها. نفس الشيء بالنسبة للملعب الجيبسي، في الأخير تضعهم يعني الظروف والحظ أنهم باش يتقابلوا مع بعضهم من أجل مقعد في نهائي البراج.
2: صحيح، ويمكن نحن حبينا زوز فرق هذوم يرجعوا للرابطة المحترفة الأولى، قد نعرفوا من الجنوب من قرابلين احنا هما الملعب الجيبسي والاتحاد تطاوين كانوا في الرابطة المحترفة الأولى، لكن نظر القرعة حطتهم أمام بعضهم. لكن من المفارقات يظهر لي لطفي جمال يعرف الملعب الجيبسي، درب من الملعب الجيبسي، كان عنده مرحلة كبيرة برشا مع الملعب الجيبسي، يظهر لي نقطة إيجابية تحتفل الملعب للاتحاد تطاوين. لكن تعرف المقابلة هذه ما تقبلش القسم على اثنين، الفريق اللي بيكون مركز أكثر، الفريق اللي بيكون ذهنيا حاضر، الفريق اللي بيكون جاهز على جميع المستويات هو اللي بيجي يتعدى للنهائي تاع الرابطة المحترفة الثانية. نعرفوا زوز مقابلات باش يحدوا مصير تاع نادي، زوز مقابلات باش يحدوا يمكن جهة كاملة باش تكون في الرابطة المحترفة الأولى ولا لا، هذا يظل يلزم عمل ذهني كبير برشا. نعرفوا الأمور توا خاصة مع الحرارة مع نهاية الموسم الأمور البدنية باش تقلق شوية، لكن إن شاء الله باش نقولوا نشوفوا مقابلة تليق بزوز الفرق هذوما والفوز من أجدر. نعرفوا زوز مدارس الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين ميلومو كان نفسهم ضيعوا بعض النقاط اللي كانت تنجم، نعرفوا احنا الفريق اللي يلعب على الصعود لازمكش تضيع مقابلات في الملعب نتاعك، كانت تنجم تكون الصعود نتاعك يمكن بفارق 3 أو 4 نقاط على المنافسين المباشرين، لكن الدور اللي يتحطوا قدام الامر الواقع 90 دقيقة امام زوج الفرق اللي باش يحاولوا يلعبوا على نهائي الرابطة الثانية، خاطر تو كل بالمرحلة لازم يفوز في المرحلة المقابلة هذه باش ينجم يحلم شارج على الرابطة المحترفة الأولى.
1: سي فتحي أنت دربت برشا في الرابطة الثانية وتعرف جيدا ظروف اللي تصير فيها مثل هذه المباريات، هذه مباراة براج يعني مباراة كاس على 90 دقيقة، هل أنه تأثير الجمهور والملعب أكثر من أي شيء آخر في مثل هذه المباريات؟
2: شو يجب يكون له تأثير سلبي لحضور الجمهور، وشفنا في اللقاءات يعمل ضغط مسلط على اللاعبين كما شفنا مباراة الملعب الجيبسي سقيت الدائر اللي انتهت بالتعادل، تخلي الفريق يمكن عنده ضغط كبير برشا، الفريق المنافس يمكن مش يدخل بعقلية لأنه مقابلة كاس ما يزموش يقبل أهداف، يعرف كيفاش يتعامل مع اللقاء، نجم تمشي ضربات الحظ في المقابلة هذه. لكن الجمهور صحيح عنده دفع معنوي، لكن من بعد التحضير النفسي والذهني للمباراة هذه والحضور البدني في نهاية الموسم تجم تلعب على جزئيات، تجم تلعب على كرة ثابتة كما شفنا من مقابلة فقية الدائر وملعب الجيبسي، ضربة جزاء ضايعة منحت يمكن الصعود لفقية الدائر. اتحاد تطاوين الملعب الجيبسي يقول لي بشقروا 1000 حساب للمباراة هذه على خاطر مباراة 90 دقيقة تحدد مصير تاع موسم كامل باش يخليك تلعب بالنهائي تاع الرابطة المحترفة الثانية، يعتبر نهائي خاطر نهائي للمقابلة النهائية باش يكون فيها صعود الرابطة المحترفة الأولى. يظهر لي الإدارات خاصة إدارة الاتحاد تطوين الملعب الكافي ما نصورش باش يخلوا حاجة للصدفة باش يجهزوا الفرق نتاعهم على كل على جميع المستويات، وبعدك تبقى أرجل اللاعبين وأذهان اللاعبين هي اللي باش تحدد مصير الملعب الكافي والاتحاد تطوين.
3: الرياضة تجمعنا،
0: الأمل يحمينا،
3: والنجاح هدفنا.
0: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
3: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
0: نتائج فورية،
3: تحاليل فنية،
0: تحقيقات آلية،
3: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
0: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
3: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.
1: إذن نعود سيدتي في المباشر برنامج قبل الموعد ليوم الجمعة 15 مايو 2026، يتزامن مع صعود العديد من الفرق وكذلك يعني حصول النادي الإفريقي على البطولة هذا الموسم الرياضي 2025-2026. من بين الصاعدين ومن الرابطة رابطة لواء المستوى الأول إلى رابطة المحترفين، وهو أقل مكان ينجم يكون فيه نظرا عرقت وكذلك لحب جماهيره للعبة كرة القدم، وأعني به النادي أولمبيك مدنين. سي فتحي الحاج إسماعيل، طبعا شرف كبير أنه مش أي واحد يدرب نادي أولمبيك مدنين. هذا الموسم توجتم بالصعود للرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، هنيئا مجددا، وبالتأكيد أخيرا تنفستم السعداء.
2: في مصر تعرف الرابطة المحترفة الثالثة يظل لي قسم صعيب برشا، يظل لي عندي طبعا يمكن 11 ولا 12 سنة ندرب في الرابطة المحترفة الثانية، كان تحدي صعيب نعرفه تاريخ وعرفت أولمبيك مدين وقت اتصلوا بي الأخيات لبينا النداء الواجب، نعرف المهمة هذه مش سهلة، لكن التاريخ والعراقة تاع أولمبيك مدين يمكن الموسم الماضي لعب على تفندي النزول في الرابطة الثالثة في حسن والأخيات اللي معاه كل يظل يوفروا سبل النجاح، نعرف كيف كانت البداية مع سامر الثالي ونوجه له تحية لعمل بالتحضيرات والانتدابات وثلاثة انتصارات وبعدك تعادل وهزيمة أمام الجيش. جيت في مقابلة جريدة توزر نعرف على شيء قادمين، الحمد لله ربي وفقنا ربي وعملنا سلسلة تحت ثلاثة انتصارات، بعدك عملنا مقابلة تعادل وكملنا المرحلة الأولى متصدرين ب 32 نقطة فارق 7 نقاط، عندنا حتى خط دفاع وحتى خط هجوم خلى الفريق يمكن الأمل متاعه تكبر. نعرفوا أولمبيك مدنين الفريق يمكن كل فريق نمشوله في القسم هذا يحاول باش يفوز على أولمبيك مدنين وحق مشروع. يظهر لي وقت اللي كانت الفرق مش حاضرة 100% أولمبيك مدنين أخذ الفارق، خلنا نخدمه أكثر أريحية في المرحلة الثانية رغم اللي ضيعنا بعض المقابلات، أصلا المقابلة الشهيرة تاع اتحاد الجيم في شهر الصيام هزيمة ما كانتش منتظرة أمام اتحاد الجيم، خلتنا يمكن الفرق الثانية تطمح باش تقرب احنا هم، لكن صلحنا مباراة الموسم تعتبر مباراة قبلي على قدر قبلي ما نهزمناش في قبلي، يظل يعطتنا دافع معنوي، الفريق يعرف يسافر يعرف يجيب النقاط من خارج الميدان، كنا في الطريق الصحيح كيف جدنا عطرة أمام الجربة اللي قدم مباراة كبيرة برشا أمام المتصدر وفاز علينا 2-0 يمكن من أسوأ المقابلات أمام أولمبيك مدنين، لكن الحمد لله ربي رجعنا في السباق وجبنا نقاط من برا خلانا يمكن الفارق صحيح كان 4 نقاط لكن بعد فوجئنا بالاحتراز نتاع واحد قبل لي واخذ النقاط رجع الفارق نقطه واحده برك، بعدين كان فضل الكره هذول اتحاد الجيم وقف قبل لي واحنا مشينا فوزنا في المديله، وكانت المقابله الكبيره الاخرانيه ضد طبلب وكان ضغط مسلط علينا كبير برشا، يمكن سيره الموسم ما كانش الحضور الجمهوري كبير برشا لكن يوم مقابله طبلب وشفنا المدارج كلها ممتلئه، رغم هذا حضرنا اللاعبين من العامل النفسي وحامل الجمهور اللي باش يكون حاضر، ما عندناش مباراة كبيرة يمكن ضغط كان مسلط علينا، لعبنا ضد فريق اللي دافع على الحدود نتاعه وخايف من نزول الرابطة الثالثة مستوى ثاني، ما جوناش برشا فرص، جاتنا كرة الطريق يظهر لي قبل نهاية اللقاء كرة على العارضة كنا نجم نفوزوا، قعدنا بعد نهاية اللقاء نستنوا في لقاء أمل جربة واحد اللي كانت متعادلة كنا احنا نجم وقتنا نصعدوا، لكن يظهر لي انصفتنا الكرة وأمل جربة فازت في اللقاء، الفارق أصبح 4 نقاط وتأكدنا وقتها من الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية، موسم كان صعب على جميع المستويات. نعرفوا الهيئة المديرة تحت النور ولو خيان تعرف الصعوبات المادية اللي تعاني فيها أولمبيك مدين. القسم هذا يقول ما ليقش بأولمبيك مدين. نعرفوا صعوبة الوضع هذا. نقول برافو جميع اللاعبين على التضحيات. برافو للطاقم الفني والطبي والإداري والجمهور الكبير تاع أولمبيك مدين. اعتز برشا مصطفى بالتجربة هذه على خاطر في القسم هذا يقول لك ساعات فما مدربين تاع قسم ثالث ومدربين تاع قسم ثاني ومدربين تاع قسم أول. ولا هذه الفكرة غالطة بالنسبة لي. أنا ندرب في القسم الرابطة المحترفة الثانية. الظروف والظروف الممتازة واللاعبين المتميزين هم اللي يصنعوا المدربين، هم اللي يخليك أنت مدرب تنجم تصعد في أي قسم. وهذا نداء لجميع النوادي، راهي الظروف الطيبة واللاعبين المتميزين هم اللي يخلي المدربين متميزين. على خاطر ما فماش فرق ما بين الرابطة الثالثة والرابطة الثانية والرابطة الأولى، يمكن في الظروف المادية وفي الظروف تاع الملاعب، لكن يوجد في النهر ما يوجد في البحر. فتقني بالتجربة هذه برشا لاعبين مظلومين في الرابطة الثالثة على خاطر تشوف المستوى تاع اللاعبين المولودين في الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية ما يزيدوش برشا على اللاعبين هذوما لولا الظروف ولولا الحظ. لكن نتصور كل لاعب اللي عنده الهدف نجم يوصل له مصر. ونعاود نقول لكم كنا الرابطه الثالثه نكون في الجنوب ولا في الشمال، راهي منبع تاع لاعبين خاصه كي تشوف الهدافين ولا تشوف اللاعبين الصاعدين. وهذه الاكتشافات نطلب النوادي ولا المدربين يحاولوا يعملوا نظره على الرابطه الثالثه على خاطر فيها برشا لاعبين بالمنطقه نتاعنا نقولوا جعانين كره، يحبوا يلعبوا في مستوى يليق بالمستوى هذا. وعندنا برشا امثله وديما نعاود نقولوا كما يقول عم علي القمودي مدرب الحراس 5-6 سنوات كان يشوف كيفاش كان يدرب مهيب شامخ هنا في المدينة. تعرف سر النجاح وسر العمل والهدف اللي تحققه في حياتك وين تنجم توصل بيه.
1: أنا توا باش نقول معناتها برافو سي فتحي العاش اسماعيل، يعني كنت مميزا كالعادة، ما خليت لي حتى سؤال باش نسألهولك. طبعا اللي فات فات، المهم أهم شيء أنه نتيجة اللي خدتوا لها وصلتوها وهو الصعود. تو بكل بمشاكله بصعوباته الموسم انقضى، يلزم نشوفوا القدام. هل أنه في هذه النظرة المستقبلية نادي أولمبيك مدين سيواصل مع فتحي العاش اسماعيل أم مازال الأمور لم تحسن بعد؟
2: والله مازال ما حكيناش في الموضوع هذا. واي مدرب واي اي فني يتمنى يخدم مع اولمبيك مدين مش في الرابطه الثالثه خاصه في الرابطه الثانيه. شوف مع الهيئه هذه ومع تحت النور صراحه ما لقيناش صعوبه كبيره برشا. ناس تتعامل باحترافيه، لاعبين كيف كيف. اذا فما عرض واذا فما قابليه باش يجدوا معي، يعني الاولويه الاولمبيك مدين نعرف اولمبيك مدين خطوه بحض الدار خطوه بحض العائله. إذا ما كتبش المكتوب يظل يجينا في مهمة. وإن شاء الله القادم أفضل يظل لي. أنا قلت كما قلت لك عندي 12 سنة ندرب في الرابطة المحترفة الثانية، عامنا أول حرمنا من الصعود مع جمعية مكريب، حققنا أسماء مع أولمبيك مدين. إذا كتب المكتوب شرف لي مش نعاود مع أولمبيك مدين. ما كتبش المكتوب ديما نحكو بالمكتوب وديما نحكو تقعد لي ذكرى طيبة مع أولمبيك مدين ومع جمهور ومع لاعبين مع الهيئة المديرة. لكن كل مدرب طموح يحب يمشي يصعد هذا كيف كيف في الرابطة المحترفة الثانية ولا الرابطة الأولى، لكن ديما الأولوية مش كل أولمبيك مدين.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك ولنادي أولمبيك مدين. نعرف مسيرتك حافلة بالعديد من الفرق في الرابطة الثانية، إن شاء الله تواصل ونشوفوك لما لا حتى في الرابطة الأولى. فتحي العاش اسماعيل يعني من الفنيين المميزين خلقا وكذلك عملا، هذا بشهادة الجميع. بالتأكيد إذاعة التطوير مازالت مفتوحة لكم في منصة التتويج باش تحتفي بكم وبصعودكم إن شاء الله. طبعا مشكور جدا سي فتحي على قبولك الدعوة وعلى مواكبتك لمختلف المباريات من الرابطة الأولى إلى رابطة لوات المستوى الأول. قبل ما نودعك، مباريات التفادي النزول بالنسبة لهذه المجموعة صعبة جدا. المذيلة ستلتقي الأمل الرياضي بجربة الطامح إلى 3 نقاط تخليه في رابطة لوات المستوى الأول. أمل الرقبة اللي نزل للأسف سيلاقي بلبل، هي في حد ذاتها في حاجتها في حاجة إلى هذه المباراة. وفجر الإكتار سيلتقي الملعب القفسي. الملعب القفسي أمل جربة من وتبلبل الرياضية من أجل مقعد وتفادي النزول.
2: تمصف تعتبر كل شيء بالمحفة تفادي النزول. شكرا على الاستدعاء تاعي. يمكن استدعيتني برشا مرات باش نجي نكون موجود في الإذاعة. لظروف قاهرة ما وصلناش يمكن وقت الضغط على المباريات. وأنا نعتبر ابن من أبناء إذاعة تطاوين من اللي كنت تعب ولا
1: أكيد
2: ولا
1: أكيد عشرة كبيرة
2: نطلب منك الأسف. وإن شاء الله إن شاء الله نقوله عن قريب في إذاعة تطاوين. تعرف معزة إذاعة تطاوين وخاصة أنت والأخوين الكل
1: غادي
2: والأولاد الكل. نرجع الموضوع على موضوع على الواحد قبل ما نحكي على المقابلات. ثم موضوع الاحترازات اليوم باش يعمل لخبطه كبيره برشا في المجموعة هذه يحكيوا فما أمل جربة عمل احتراز على أمل الرغبة، كيف كيف فجر رياضي بلبتار عمل احتراز على طبولبو، كيفاش باش نلعبوا الجولة الأخرانية ومازال ما نضروش في الاحترازات هذه اللي باش تخلي يمكن تشوية كبير برشا. أمل جربة مصيره في رجليه كما يقولوا أرجع من بعيد، وأنا كمدرب من الجهة هذه ولا من المنطقة هذه نتمنى الأمل جربة البقاء في الـ في الـ في, في الرابطة هذه اللي هي ماشي المكان نتاعو الحقيقية. نتصور الفرقة كلها باش تلعب تحترم الميثاق الرياضي والبقاء للأفضل إن شاء الله.
1: شكرا لك سي فتحي الحاج اسماعيل، كنت معنا منذ الساعة الثالثة، استمتعنا بتحليلك وبوجودك معنا وانت واحد من أبناء الأسرة الرياضية في إذاعة التطاوين. إن شاء الله نلتقي في موعد رياضي لاحقة، تكون كالعادة متألق كأحسن ما يكون. شكرا لك.
2: شكرا مصطفى، شكرا.
1: إذن سنواصل بعد قليل مع رابطة الهواة المستوى الأول وكذلك مباراة البراج لتفادي النزول.

0: قبل المواد.
1: قبل المواد.
0: قبل المواد. لقاء أسبوعي.
1: لقاء أسبوعي.
0: نرصد من خلاله جديد الأندية والتحضيرات قبل المواجهات.
1: قبل المواجهات.
0: قبل الموعد مع مصطفى النجاح.
2: نعود سيدتي أنستي سيدتي بعد ما غادرنا فتحي الحاج إسماعيل مدرب النادي الأولمبيك مدنين والصاعد إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بقية المباريات قلت لي يوم الاثنين ستكون المباريات الختامية وخاصة مباريات التفادي النزول بين المذيلة والأمل الرياضي بجربة تبولبو والأمل الرياضي بالرقبة وكذلك فجر القطار والملعب القفصي. المباريات منقولة إن شاء الله وسيرافقكم عبد الكريم في نقل وتنسيق هذه المباريات من رابطة الهواة المستوى الأول إلى رابطة الهواة المستوى الثاني وتفادي النزول. فريق من الفرق العريقة جدا في ربوع الجنوب الشرقي الموسم الماضي يكتب اسمه بأحرف من ذهب على الخارطة الكروية، ولكن تراجع الموسمين الماضيين للعديد من الأسباب لا فائدة في الرجوع إليها. سيباري سيتبرع غدا إن شاء الله، هو في الطريق إلى بيمبلا سيلاقي نادي المكان من أجل لقاء البراج من أجل تفادي النزول من رابطة الهواة المستوى الثاني. نحكي على زيتونة شماخ اللي معانا عبر خط البرنامج رئيسها سي طارق بوعايشة رئيس الفريق معنا مباشرة. مرحبا بك سي طارق.
3: سي طارق أهلا بك مصطفى، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين.
2: من عرش إذا كان حازم العليوي في الاستماع زادة ولا لا المدرب الفريق.
3: معك خويا معك نستمع فيك.
2: مرحبا بك سي حازم. بالتأكيد سي طارق تحول إلى بيمبلا يعني ظروف خلات زيتونة شماخ المتألق يعيش هذا الوضع يلعب من أجل تفادي النزول.
3: بارك الله فيك مصطفى، مشكور جدا على اللقطة الكريمة هذه. بارك الله فيك. طبعا المباراة باش تكون غدوة إن شاء الله في قفصة، المنافس هو بيمبلا. ما يخفاكمش القرعة المرة هذه حطتنا في تفادي النزول مع فريق بيمبلا. إن شاء الله نتمنوا التوفيق بقدرة ربي، إن شاء الله الولاد جاهزين مركزين أسبوع كامل خدمة باهية إن شاء الله من الناحية البدنية والناحية الذهنية. الإطار الفني ما قصروش، مع اللاعبين مشكورين إن شاء الله باش يكونوا جاهزين غدوة إن شاء الله.
2: طبعا الاعداد والدعم المادي والمعنوي من الجماهير من الغيورين والمقربين من النادي خلال هذا الاسبوع لرفع المعنويات وتقليص الضغط، كيفاش كانت الاجواء؟
3: الحمد لله. طبعا نشكر الاخيين كل من قدم يد المساعده. ما يخفاكمش الفتره هذه تستحق برشا فلوس، تعرفوا معنا البراج ومستلزمات البراج يعني لكن الحمد لله مبدئيا العائق المادي قعد هو دائما وابدا الاشكال بالنسبه لزيتون شماخ على مدى الموسم يعني، وزاد تاكد من خلال مرحله البراج. فما عزوف من الاحباء، طبعا اللي قدم يد المساعده مشكور دائما وابدا نشد على ايديهم ونثمنوا المجهود اللي يعملوا فيه، خاطر في ظرف تعرف الظروف سي مصطفى تول الفترة هذه عيد وكل شيء يعني، كل من قدم يد المساعدة بارك الله فيه إن شاء الله يلتحقوا بالركب الأحباء الأخرين الغيورين إن شاء الله سواء في تونس ولا خارج حدود الوطن باش يزيدوا يمد يد المساعدة. فريقهم في حاجة لكم خاصة في فترة كما هذه، احنا بالموجود نحاولوا قدرة ربي معنا.
2: هو سي طارق نيدانا احنا للغيورين ومحبي كرة القدم وابناء شماخ انه المشروع يلزم يكون على طويل المدى، ما يلزمش يكون ظرفي ولا حسب نتائج معينه. ولو الفريق لعب مباراه البراج ولو في وقت من الاوقات نزل لعب من اجل الصعود للرابطه المحترفه.

0: ترفع الثانية ولكن انزل. شو المشكل يعني؟ يلزم العقلية تتغير والجميع يتكد. موش بش يجي الصعود من لا شيء، لابد من وقفة حازم. باش نرجع لك سي طارق، لك باش احكي شوية على الأمور الفنية مع سي حازم العليوي مدرب الفريق. سي حازم، بالتأكيد الإعداد لمثل هذه المباريات موش سهل.
1: صحيح أخويا العزيز، هو الفترة هذه يعني تتطلب تحضير ذهني كبير للاعبين حقيقة. يعني توا الأسبوع الأخير هذا تلمدوا فيه للاعبين الكل. قبلها كانت الفريق متوقف 10 أيام ولا 11 يوم. خدمنا رفقة الأخويان في الطاقم الفني وأخونا وسام بن جيرات، خاصة على الجانب البدني. الحمد لله توا اللاعبين الكل في يعني في مستوى بدني يعني جاهزين 100% بإذن الله للمباراة. على المستوى الذهني كيف كيف بحول الله احنا ماشيين القفصة.
0: على المستوى الفني سي حازم، سي حازم على المستوى الفني عندكم فكرة على منافسكم؟ خذيتوا فكرة بحثتوا ما عرفش شنو باش ندخلوا المباراة بأي كيفاش باش ندخلوا المباراة؟
1: بدون ادنى شك ما ندخلوش مباراة ما غير ما نعرفوا الكونتيرون تاعنا، المنافس تاعنا ديما ناخذوا عليه نقاط يعني نشوفوا نعملوا له نعملوا دراسة، نتصلوا بالخيان اللي يعرفوا الفريق هذا، نشوفوا نحاولوا نركزوا على نقاط الضعف نتاعها، نشوفوا نقاط القوة بدون أدنى شك. يعني نعرفوا بليز موا ما نشبش نقولوا 100%، ما عندنا فكرة عامة على الفريق بمبلا
0: طبعا. والبداية باش تكون بشوية احتراز وجس نبض في بداية المباراة حتى تتعرفوا على منافسكم بالتأكيد.
1: بدون أدنى شك، وخاصة أن مباراة تعتبر مباراة فيصل يعني مهمة جدا. في السابق كنت تنجم تتعثر في مباراة، لكن كيفيري في المباراة الأخرى هذه مباراة إن شاء الله فهمنا لا داخلينها مباراة كأس بحول الله، نروحوا بالانتظار ونخلوا بإذن الله جمعية في المستوى اللي هي فيه بحول الله.
0: نعم، على مستوى اللاعبين ولا اللي حير خاصة في مثل هذه مباراة الكأس هو الجانب الذهني. في أسبوع ما بين الجانب البدني والإعداد لمثل هذه المباراة يعني مش سهل العملية، ولكن انت كيفاش تقيم وجود اللاعبين واستعدادهم لخوض هذه المباراة؟
1: لا والله اللاعبين عاقدين العزم حقيقة، يعني فهمنا لا ويحبوا بطريقة أو بأخرى زادة يردوا الجميل للناس اللي يلتفت معهم على مدى الموسم الرياضي. الناس كلها حاضرة، أنا بديت معهم من بداية الموسم، يعني نعيشوا كعائلة واحدة كإخوة، ما فماش حاجز فريمو ما بيناتنا، نحكوا ديما مع بعضنا خويان، الناس كلها متجنبة ان شاء الله باش نروحوا بنقاط الانتصار ان شاء الله.
0: حازم نحب نسألك سؤال يعني بقطع نظر على المباراة هذه، انا بالنسبة لي انا يعني لابد ان نجازوها على المستوى الذهني ان شاء الله تكون ايجابية ويبقى الفريق، لكن الاتعاظ من الاخطاء، شنو هي المشاكل اللي كانت فعلا حاسمة حتى تخلي زيتون شماخ يلعب مباراة في النزول؟
1: والله كلامك سيدي جمال، على مستوى ممكن مباريات بتاع البطولة كاملة يعني بتاع هالباركور كامل تعتبر من أفضل الفرق اللي تلعب كورة، اللي ممكن كانت عندنا إشكال وحيد خاصة في مرحلة الذهاب، كان الإشكال ممكن الرئيسيت قدام في المنطقة الأخيرة في الفاز ريتور، ممكن يعني الإشكال الكبير كان ذهني وخاصة فيما يتعلق بالأمور المادية. توا طوينا الصفحة هذه متجندين بحول الله للمباراة في 90 دقيقة باش نكونوا حاضرين 100% وبعتالي لكل حدث حديث إن شاء الله.
0: وهو كذلك لابد من الاتعاظ والاستعانة ب يعني المطبات اللي عشتوها، لابد أنكم تتجاوزوها قريبا.
1: الحمد لله احنا تو في الفترة الأخيرة باش نرجع لك على الفترة الإياب هذه الأربع مباريات الأخيرة، يعني ممكن سجلنا فيهم ممكن ما يقارب 12 هدف، يعني الاشكال نتاع التجسيم تنحى الحمد لله، وان شاء الله غدوه نبرهن الكلام هذا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق حازم ليك ولكل اللاعبين. باش نرجع لسي طارق، يعني سي طارق مثل هذه المباريات نعرف الضغط والشد العصبي مش فقط على الملاعبيه ايضا على الهيئه المديره، والكم الهائل من المشاكل المادية والمعنوية زادة، لأنه أحيانا حتى المسؤول في حاجة إلى الدعم. شنو بقى من هذا الموسم؟ شنو دعوتك للجماهير؟ شنو يعني خلاصة وهذه التجربة لهذا الموسم؟
1: الله يمسك إن شاء الله الموسم هذا يكون نتعظوا منه للمستقبل، نحضروا فريق، نبنوا على فريق من القاعدة، نحاولوا نتلهوا شوية بالشبان. هي الشعار اللي رفعناه من أول السنة، لكن للأسف الشديد ما نجمناش نوفروا، خاصة
0: شنو البشرية والمادية. أنا في ديما نتوقف عند الشبان، يعني لأنه من المفروض أنه كل الجمعيات خاصة الهاوية أنه أولوية الشبان. شنو اللي يخليكم ما تتلاوش بالشبان بالطريقة المطلوبة؟
1: العنصر البشري خاصة والعنصر المادي. وكي باش نقوله باش نتلاوش بالشبان، لازم التأطير من حيث المسؤولين، وفي نفس الوقت حضور الجانب المادي. الجانب البشري ما يخفاكش يعني صعوبة أنك تجد يعني ديفورماتور في النيفو هذاك، وخاصة باش يخدم لك تطوعيا، لازم عنده امتثال، لازم شوية معناه جراية وكل شيء. معناه وقت اللي تلقى مشكلة في باش تدفع جرايات المدربين، هذا الإشكال اللي عشناه يعني، خاصة من التجربة نتاع السنين معناه. بالتالي وقت تلقى روحك انت ما عندكش يكون معاك من المسؤولين نجم يأثر الشبان، خاطر راهو علم كامل تأثير الشبان، راهو
0: مش حاجة سهلة.
1: لازم معناها الدمج ما بين المربي والرياضي، ويكون معنا عنده سبور
0: العلمي الأكاديمي، الجانب الأكاديمي، الجانب التربوي، كل شيء
1: الكل بالضبط. وهذا الكل في غياب الجانب المادي ما تغيب الحلول للأسف. حاولنا في وقت ما بصراحة مجهودات فردية وشخصية، الإنسان يحاول كيفاش يعني، لكن الله غالب. معنا
0: على كل إن شاء الله خريجي التربية البدنية من أبناء المنطقة اللي ينسوا في نفسهم الكفاءة، وتكون عندهم الجانب التطوع لدعم الجمعية، ولملا مدير فني واحد مسؤول على كل الأصناف، وتتكاتف الجهود حتى يقع يعني العناية الكافية والكاملة بفرع الشبان. نخلي لك كلمة الختام سي طارق، مع الإشارة إلى أنه هذه المباراة إن شاء الله باش تكون غدوة منقولة عبر إذاعة التطوير.
1: بارك الله فيكم، مشكورين جدا على اللفتة الكريمة هذه، دعواتكم معنا إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله الفريق العريق هذا زيتون شماخ، الأولاد كل حاضرين عازمين، تحية شكر من خلالكم أنتم لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إن شاء الله تكون في إنجاح المرحلة هذه ونجاح الموسم هذا، ولو إن شاء الله يتكلل في الأخير بالبقاء. تحية للإطار الفني، للاعبين، للإطار الطبي، لخياننا الكل في شماخ وفي المهجر، وإن شاء الله لفتة كريمة في الفترة الجاية هذه باش نحاول نعطي الوليدات معناها مستحقاتهم، باش تكون عندنا مصداقية معاهم إن شاء الله. وبارك الله فيكم مرة أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق سي طارق، وإن شاء الله غدوة نسمع الأخبار السارة والفرح يا عم شماخ. حتى
1: مصافحة جاية إن شاء الله بقدرة الله تكون بالبقاء.
0: مرحبا مرحبا مرحبا، وهذا ما نتمناه. بالتوفيق ليك وللإطار الفني وللاعبين ولجماهير الزيتونة الرياضية بشماخ. اليوم الناخب الوطني بشعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مونديال أمريكا، طبعا المكسيك وكندا، انطلاقا من شهر جوان المقبل. هكا نكونوا أنهينا هذه الحصة من قبل الموعد، وشكري متجدد للهادي الغريبي وعادل الجميل. مصطفى الناجح يقول للجميع نلتقي إن شاء الله في موعد ريدي لحقا، وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تحتضن جزيرة جربة بداية من اليوم أشغال الدورة التاسعة من مدرسة سام 2026 الربيعية تحت شعار الموجات والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل زراعة مستدامة. أودع مؤخرا 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائقة. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية وأنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. حذرت الأمم المتحدة اليوم من تفاقم أزمة الجوع في السودان وتحولها إلى مأساة كبرى في حال عدم تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل في ظل معاناة نحو 20 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي. انتهى الموجز. الآن النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الجمعة 15 مايو 2026. نبدأ النشرة بإعلان برياح قوية سير المفول لمدة 24 ساعة بداية من يوم الأمس على الساعة 10 ليلا، ويهم خليج جابس ومحليا شرق تونس. العوامل الجوية: ريح جنوبية شرقية جنوبية غربية قوة 7 مسنون بوفور من 28 إلى 33 عقدة، تتقلص بعد ظهر يوم الجمعة على شرق تونس، ناتج عن منخفض الضغط الجوي 996 توباسكال على خليج جنوة، يتزامن مع منخفض الضغط الجوي 1000 توباسكال جنوب الجزائري. التوقعات الجوية صالح لهذه الليلة على خليج جابس: الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب، أعتقد السحب أحيان كثيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد على شمال تونس: الريح غربية شمالية غربية من 20 إلى 30 عقدة مع هبات تجاوز 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب يصبح محليا هائج، أعتقد السحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية متوسطة منخفضة. على شرق تونس: الريح شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة تصل محامين إلى 35 عقدة مع هبات تجاوز 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب يصبح محليا هائج، الطقس خلال عادية محلية مع أمطار متوسطة في الصباح والرؤية متوسطة منخفضة. على خليج جابس: الريح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة تصل مؤقتا إلى 30 عقدة مع هبات تجاوز 40 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع موج متقاطعة، الطقس سحب أحيانا كثيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: وصلتينا
1: قول خال عالبعد سمعنا حس حس البيانو
2: صلتينا
3: قالوا زيلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: صلتينا.

هون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت دي نور العيون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت

انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليونيل مساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تم اليوم الانطلاق في أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة للصرف الصحي بمعتمدية أرمادة من ولاية تطاوين بكلفة جملية تقدر بحوالي 46 مليار من المليمات. تنطلق عشية اليوم الدورة التأسيسية لمهرجان منزل الحبيب بجابس الذي سيمتد على مدى 3 أيام بفقرات متنوعة. أودع مؤخرا 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية. في العالم أعلن اليوم الجيش الصومالي عن مقتل حوالي 50 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية جنوب غرب البلاد. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اليوم أنه جرى إعادة 11 مواطنا باكستانيا و20 مواطنا إيرانيا إلى بلديهما بعد أن كانوا على متن سفن احتجزتها الولايات المتحدة الأمريكية.
4: بلاغات.
3: تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه في نطاق صيانة الشبكة فإنها تعتزم قطع التيار الكهربائي على مناطق والغ والرياض بجربة غدا السبت انطلاقا من الساعة 8 صباحا وإلى حدود الساعة 2 بعد الزوال. كما تجدر الإشارة أنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد حال انتهاء الأشغال. بالبلاغات تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري. نعود ونلقاكم تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع منى العابدي.

السلام ومرحبا بكم مستمعينا وين ما توصلكم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين أصايل من توا حتى حدود الساعة 8 إن شاء الله. يرافقني فيها في الإخراج التقني هادي الغريبي والزملاء من غرفة الهاتف. في أصايل بالنسبة لليوم عنا فقرة مع الناس كيف العادة مع كيلاني الذوادي إن شاء الله ومهرجان ربيع التراث بجرجيس, فقرة زينة البلدان والأخبار الثقافية الأجندة الثقافية مع هادي بن جديان. هذه مجمل فقراتنا ومحطاتنا بالنسبة لليوم. باش نبدأ بنغم ثم نواصل.

إذن كالعادة باش نبدو بأخبار الطقس. طقس مغيم جزئيا إن شاء الله بعد الظهر الليلة إن شاء الله. ديما نعطوا أخبار الطقس بالنسبة للناس اللي تسافر خاصة, ومعلومة الطقس عندها مهمة الليلة إن شاء الله انطلاقا من تطاوين طقس مغيم جزئيا والحرارة الدنيا 20 درجة في ولاية مدنين. أيضا الطقس مغيم جزئيا والحرارة 21 درجة في جابس, طقس مغيم جزئيا والحرارة 20 درجة في صفاقس, سحب أحيانا كثيفة الحرارة 20 درجة في القيروان الحرارة 19 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة إن شاء الله. في سوسة والمنستير سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والحرارة 19 درجة حتى نوصل لتونس العاصمة ولاية تونس الحرارة 18 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذه أخبار الطقس إن شاء الله ثنية زينة للناس لكل المناطق اللي فيها باش تكون فما أمطار ولا خلايا رعدية كما نحكو. الطقس متغير شوية ماذا بينا نقصوا من السرعة نخلو مسافة الأمان خوفا من انزلاقات إلى غير ذلك, وخاصة الإنارة في الليل مهمة جدا. حالة الرياح في جابس باش تكون رياح شرقية متوسطة القوة 5 كيلومتر في الساعة. في مدنين باش تكون شمالية غربية و 4 كيلومتر في الساعة. أيضا في تطاوين رياح شمالية شرقية بحري في بالي الشمالية الشرقية متوسطة القوة 13 كيلومتر في الساعة. هذه بالنسبة للرياح والنسمات, هي نسمات توا جميلة وعليلة إن شاء الله يربي يبقى الطقس هكا, وإن شاء الله يربي ديما يعطي خيره. بما أنه فما البارح صبت شوية أمطار في الجنوب الشرقي فجميلة في الوقت هذايا على الأقل تنقص علينا شوية سخانة والطقس جميل لجميع الأنشطة. باش نكمل في الأنغام وبعد نواصلوا.

إذن تحية للناس الكل اللي تسمع فينا كانوا في وسائل النقل أو أيضا في الناس اللي تبع فينا عبر موقعنا. حبيت تحية خاصة ونتوى في الكوليس جيني دي فيديو ناس تسمع فينا, تسمع في إذاعة تطاوين من سوق الماي في جربة. اليوم العشية نعرفوا فما سوق الماي وغدوة إن شاء الله السبت. فتحية للناس اللي تسمع فينا الكل, خاصة الباعة اللي موجودين في سوق الماي اللي توا يسمعوا فينا, وأكيد صوت الإذاعة موجود في السوق الكل. فتحية لكم الناس الكل, إن شاء الله يا ربي بالقسم, وإن شاء الله يا ربي بكري شوية نحكوا على الأحوال الجوية, إن شاء الله تكون الطقس ملائم, وإن شاء الله يا ربي يعطيكم الرزق. فشكرا لكم الناس الكل, أيضا أوفياء عروس الصحراء وأحباء إذاعة تطاوين وين ما كانوا. إن شاء الله يا ربي هكا الموجات هذه اللي تجينا ديما إيجابية وتعطينا دفع أكثر إنه نخدمه, إنه سبحان الله معناها بشكل عفوي تجينا تساور الناس تسمع فينا في كل بلاصة, ناس تحب إذاعة تطاوين وعاشت مع إذاعة تطاوين. فشكرا لكم الناس الكل, وإن شاء الله نكونوا طبعا ديما عند حسن الظن بينا إن شاء الله يا ربي. إذن كما حكيت جولتنا إن شاء الله اليوم وأنا نحكي توا على سوق الماي جربة, مش بعيد باش نمشوا لثنية أجيم حتى من الماي نمشوا حتى الأجيم إن شاء الله بعد شوية مع زميلنا كيلاني الذوادي في فقرة مع الناس. ثم تظاهر إن شاء الله باش تبدأ بعد 6 نتاع العشية في أجيم جربة باش نكونوا مواكبين لها إن شاء الله, وأكيد محطاتنا باش تواصل أيضا بعد 6 باش نمشي النغم بعد إن شاء الله نحاول نكون في أجيم جربة.

توا أي إنسان يعرضك باش تعمل معه أي برنامج يقولك خلي بعد العيد، بدينا في حسبة بعد العيد وبدينا نحكو على العيد وخاصة علوش العيد، إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. الأسعار خلي نقول كيف كل عام، السنوات الأخيرة خيالية ولكن كل قدير وقدره، سنة مؤكدة إن شاء الله ربي يوصل الناس الكل باش تأديها. ولكن زاد الإنسان يلزم نبعد شوية على ربما لا لازمني علوش في مواصفات معينة، والكل كل قدير وقدره، مهم الإنسان يؤدي الواجب الديني متاعه، لأنه شفت في المجتمع أنه ما عادش ولد كأنها ثقافة مجتمعية، ما عادش ولينا نشوفوها من المنظور الديني، وكأنه واحد يقولك لازمني ناخذ العيد، والله يلزمني ناخذ خاطر باش نفرح الصغيرات. ما معنى نفرح الصغيرات؟ هو واجب ديني أكثر منه معناها التزام اجتماعي، معناها تخرجنا برشا حاجات من سياقاتها الأصلية. فهنا اللي يقدر والتوفر فيه الشروط إن شاء الله ربي ينوب عليه ويعيد، واللي ما يقدرش زادة فما حاجات وفما استثناءات، هذيك يعرفوها الناس اللي عندها الفتوى، وكل ما ناش هنا باش نفتو أو أي حاجة، فقط نحبوا نأكدوا اللي راهو ما هوش فيس وما هوش على خاطر الصغيرات وما هوش يعني عادة اجتماعية لزمني في العيلة مواصفات كذا، وشريته بالسوم الفلاني وتبدأ العبات تتفخر على بعضها، أنا شريت بزوز وأنا شريت بمليون ونص، حتى كان 600 و700 حاجة تتوفر أضحية توفر فيها الشروط، الحمد لله يا ربي. من جهة أخرى زاد على مدى العام ناس تلقاها تشري تليفونات، مانيش باش نحكي على الماركات لهنا، تصب في كوارت وتصب في فرفيات في التليفون انترنت بهذيك الحسبة، وقت اللي يجي وقت العيد واللي ما عندوش زاد هذايا راهو واحد يلزم يقعد مع روحه شوية ويخمم في برشا حاجات إذا كان يحب يأدي مقاصد الدين متاعه ويحب يعني يؤدي السنن متاعه والفرائض متاعه إلى غير ذلك، فيشوف روحه على مدى العام، هي مرة في العام وفيها مواصفات معينة وفيها شروط معينة، وخاصة الناس اللي هي عندها مدخول رسمي وقار رأيت نجم تفضل حتى كان بالدينار وبالزوز في النهار يشوف ميزانيته. والعيد راهو على عام كامل نحسبوه مش على نهار، نشوفه في خرجات مهمة وتلة مهمة وتصيف مهم، ولازمني نعمل هذاك الكل، لازمني نشري ما نش عارفة شنو وحاجات في داري وشنو، وقت ليوصل العيد واللي ما عنديش وما في مقدوريش وكيفاش وهبط علي على غفلة، لا العيد راه نخدمه له على عام كامل. فاللي يحب وينجم راهو يستطيع، اللي ما توفرش فيه الظروف على عام كامل هذيك حاجة أخرى. هذاك علاش أنا موضوع حبيت نحكي فيه، لأنه كيما حكيت ولت النظرة اجتماعية مجتمعية أكثر منها الدينية، معناها نتعاملوا معها المناسبة هذية بشكل يخالف المقصد الأساسي متاعها والغاية متاعها. وطبعا إن شاء الله ربي يوصل الناس كل، إن شاء الله الناس كل فرحانة لأنه عيد فرحة، وإن شاء الله الأهم إنه الناس تأدي السنة هذية وواجبها وعلى خير إن شاء الله، وتكون حتى اللي ما عندوش تكون فما جيران وفما هي فيها صدقة زادة نتصدقوا منها، وإن شاء الله الناس كل تعيد فرحانة. حكيت هذا الكل لأنه رجع حتى الحسابات الفلكية أنه العيد إن شاء الله يوافق يوم الأربعاء 27 ماي 2026، العاشر من ذي الحجة 1447، موعد عيد الإضحى المبارك. نحكي هنا على الحسابات الفلكية في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، لأنه هو الوحيد المخول بالإعلان الرسمي والدقيق لعيد الإضحى المبارك إن شاء الله علينا وعلى كل الأمة الإسلامية، حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم بتونس نهار الخميس أمس. لأنه طبعا مدينة العلوم حسب الحسابات الفلكية وقلت نجم تقدر هي العيد وقتاش. اعتمدت أغلب البلدان الإسلامية بداية شهر ذي القعدة يوم 18 أفريل 26، باش يكون يوم السبت 16 ماي 2026 موافق ل 29 ذي القعدة 47 يوم تحري هلال شهر ذي الحجة. ووفق الحسابات الفلكية يحدث الاقتران المركزي للقمر يوم السبت 16 ماي 26 غدوة على الساعة 9:00
بتوقيت تونس، وتغرب شمس يوم السبت 16 مايو غدوة على الساعة 7:22 فيما يغرب القمر على الساعة 19:24. بما معناه يعني بعد دقيقتين من غروب الشمس يقدر ارتفاعه ب 17 دقيقة فوق الأفق، ويبعد قوس أو قوسي يبعد قوس عن الشمس يبلغ 5 درجات وثانية. يعني ديما نحكوا على الثانية. بالتالي رؤية الهلال مستحيلة بسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس. هذا يرجح أنه يكون يوم الأحد 17 ماي متمما لشهر ذي القعدة، وأنه يكون يوم الاثنين 18 ماي فاتح شهر ذي الحجة 1447. طبعا البلاغ هذا المدينة العلوم بتونس تشدد وتعاود أنه ديوان الإفتاء، وأنا زاد كيفهم ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، يبقى الجهة الرسمية المخولة الوحيدة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. هذا علميا وفلكيا أشنو فما، ولكن ديما نرجعوا لسماحة مفتي الجمهورية وديوان الإفتاء، وإن شاء الله يربي حنا القلوب على بعضها. علاش نقول حنا القلوب على بعضها؟ قلب الفلاح والقشار والمواطن زاد. إن شاء الله يا ربي هي فرحة وهي مناسبة بيا، وإحنا ديما نحب نعظموا السنن متاع الدين متاعنا، ونحب يعني ننشر الدين هذايا بمقاصد صحيحة، مش بسلوكاتنا الله غالب اللي في الأسواق وغيره اللي لا تمت ساعات للدين متاعنا بصيلة. كي نحب ننشر ديننا رانا ننشر المبادئ السمحة متاعه، ورانا تكون قلوبنا صافية باش حتى اللي يشوفنا من غير ديننا يعجب الدين هذايا. واللي ملا إن شاء الله ربي يفتح على الناس الكل، وإنها تكون من المسلمين إن شاء الله يا ربي يا رب العالمين. فبالتالي رانا منش لرواحنا فقط، رانا عبرة وصورة ننقلها حتى للديانات الأخرى وللشعوب الأخرى. فهيك علاش قلت ربي حن القلوب على بعضها حتى نعيد الكل باس، وأيضا ننشر القيم السمحة متاع الدين متاعنا اللي تبان في سلوكاتنا. وإن شاء الله يا ربي العائلات زد الكل ملموم على الخير، وإن شاء الله الكبار الكل يفرحوا بصغيراتهم وليداتهم اللي راجعين إن شاء الله من أماكن بعيدة، مواطنين بالخارج إن شاء الله يا ربي كان يعيدوا البرة إن شاء الله عيد الخير والهناء، وش كان يعيدوا في تونس خير وخير إن شاء الله يا ربي يفرح الناس الكل بعودة مواطنين بالخارج. باش نمشي النغم ثم نواصل.

0: 5:41 دقيقة مباشرة من استوديو نجيب الخطاب بإذاعة تطاوين. المحطة الأولى باش تكون لنا في أجيم جربة كما حكيت بكري شوية مع الكيلاني الذوادي، وفما تظاهر إن شاء الله تبدأ بعد شوية بعد ربع ساعة كاكا 6 متاع العشية، باش يعطينا أكثر تفاصيل وفكرة عن التظاهرة هذه مع الكيلاني. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك منى، ليك وكل سادة مستمعين. نحب تحية معناها تجيك تحية ذات نساء طيبة تجيك من أجيم كما
0: وتحية لزميلنا عادل جميل لأنه نسق جيدا هذه المداخلة. خلينا نضحك شوي بعد المعاناة.
1: شعر التراث هو مناية من 18 أبريل إلى 18 ماي. مدينة أجيم هي من المدن اللي تحتفل بشعر التراث، ولكن اليوم في تظاهرة جميلة جدا انطلقت صراحة بالعروض أمس، وتتواصل اليوم الافتتاح، وأني حاليا تو مباشرة من أجيم أمام دار الشباب أجيم في المحفل الجربي. في الحاضر معنا زادة فنانة جواهر أو سنة النقطوية عن مباشر، عديد الضيوف حاضرين في لوحات جميلة تراثية متعددة كيف الجحفة.

0: قدامنا اللباس التقليدي وقدامنا الدربكات يضركي ولا
1: لا اليوم حضور نتاعي مش كدربكات حضور نتاعي نغني بصوت الطواحي صوت الفيديوي اللي وقت العروسه كيفاش تجلي كيفاش كيفاش معناها تظريفه كيفاش كذا ديما بالصوت
0: راه عطينا صوت راه عطينا صوت على الطايره

0: احمد ومحمد.
1: هذه الاجواء منا ولكن الساعه تواصل اظن بعدين مع جواب الليل. اي بشمشي المنيرة بن عيسى. مرحبا بك منيرة، انت من الجمعية الحرفية الجربية. كلمة على التراث والعمل.
0: لا ما تكلاني، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة تطاوين، يعطيكم الصحة في الحضور المباشر هذا وبارك الله فيكم. بالنسبة للجمعية ما شاء الله عاملين العرض نتاع العرس الجربي من تظريفة من حجبة العروسة حتى للجلوة. عنا تظريفة زادة ضرفنا العروسة في بداية الحنة وعملنا البربورة وعملنا لباس العريس ودرنا به في الزيتونة وعملنا نزينه في الجحفة باش نعملوا العرض نتاع الاستعراض نتاع الجحفة.
1: يعطيك الصحة بجو بلا نشوف المدام. مرحبا بك. عالسلامة عالسلامة عالسلامة. هلا الفخور موجود اليوم الفخور.
2: نعم سلمك. فخور ولا ديما يسمع جحفة يعني.
1: ايه. كيما
2: ندخلوا العروسة للجمل ولا العريس.
1: يعطيك الصحة. تمشي مع الضيف الموالي اللي هو مدير دار الثقافه دار الشباب. قال لا لا مرحبا بك يا سيد المدير.
3: مرحبا مساكم تراث مساكم النجيم. مرحبا بذاعه تطاوين.
1: اعطينا كلمه على
3: الاحتفال بشهر التراث. تنظم دار الشباب اجيم على امتداد يومين 15-16 تظاهره تراثيه شبابيه في عنوان فن العماره. احنا كدار شباب قلنا كانت مساهمتنا معناها كداعمين لهذا المشروع مساهمه معرض للفن المعماري معرض لتزويق الفخار فخر قلنا معناها المعروفه بالفخار وان شاء الله تكون مشاركتنا مشاركه طيبه مسانده لزملائنا في دار شباب الجيم. وشكرا للسيد مدير دار شباب الجيم فريد على اتاحه هذه الفرصه.
1: باش خلي نختم مع سي فريد او سميه يكونوا بحذايا مضيه. سمية أنت منسقة راديو الجزيرة في دار شباب ونصور منسقة التظاهر ومنشطة متاع السهرات متاع شهر التراث هذايا في التظاهر هذه. مرحبا بك سمية.
4: مرحبا بك كماني. مرحبا بالناس الكل اللي التقت في الأجواء اللي موجودة في أجيم اليوم عرس بالحق احتفالي بمناسبة شهر التراث. مرحبا بك الناس الكل اللي موجودين معناتها من بعيد خاطر المتفرج معانا في الأجواء هذه يعني محلاها الأجواء محلاها جو كأنه احنا نعيشوا في العرس الجربي بأتم معنى الكلمة.
1: يعطيك الصحة بالتوفيق وإن شاء الله نشوفوك الليلة في السهرة.
4: الليلة أبرتير من 8:30 إن شاء الله باش يكون فما فقرات متميزة في السهرة سهرة معناتها فسي فسائية خلي الناس الكل تجي بحدينا وتكتشف الأجواء بين الغناء وبين السعر وبين يعني العروض الأداء والمسابقة.
1: يعطيك الصحة. هات منى باش نختم مع سي رشيد فريد. سامحني فريد الخديمي مدير دار شباب الجيم هو المدير هذه الدورة نجم نقولوا الدورة هذه التظاهرة نتاع التراث.
5: والله نختم انه الهدف اللي وصلنا له انه اليوم لما محلاها اليوم شوية جربية بامتياز فيها الأرث الجربي الجو الجربي ان شاء الله نكونوا احنا وما تقدمنا المطلوب منه في شهر التراث صورة متميزة للتراث بانتا بي اجي.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا. نختم مع زميلي. مرحبا بك تابع اعلام وتابعني ديما في الامور والمناسبات وانا نحب اليوم تكون معي على المباشر عايز اعطى طويل انت هذا اليوم التظاهر هذه قولك.
6: مرحبا بك سلكيلاني يعني معناها مشرف صفعة تجيم جربة وابن اجيم وصاحب شهادة عليا ومجتمع مدني واللي تحب انت
1: وانت اليوم هاك في التظاهر
6: واليوم اكيد اكيد مواكبين احنا التظاهرة هذه نتاع معناها شهر التراث في دار شباب

0: جيم، وان شاء الله يجي معناها ديما تحتفل بشهر التراث، وكما نشوفوا الجمل ولا البربوره والطبل الجربي، اجواء احتفاليه كبيره ياسر في مدينه اجيم. وعلاش لا معناها ما يرجعش حتى المهرجان الدولي في الدوره الثانيه في اجيم، فيه برشا ثقافه وبرشا روح وبرشا انتماء للمنطقه. كانوا بدولوا خيان مبكري مع الساعه الثالثه معناها مسابقه الروز الجربي اللي هي معناها من العادات والتقاليد نتاع جزيره جربه مدينه اجيم، وباش يعلن معناها على شكون الفايز بعد الثمانية، وتو باش يعملوا ان شاء الله دوره في وسط اجيم بجمل والجحفه والجو
1: الجربي. ويقولوا جربه حافله بالتراث ديما يومين،
0: ديما حافله جربه ديما حافله، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن، ويعطيكم الصحه اللي واكبتوا الحدث هذا، وان شاء الله ديما متألقين.
1: شكرا لك، هذه كانت صراحة منى. ناتي الى ختام هذه اجوانا من اجيم،
2: اعطينا شوية طقس بكر، شوية خليت باهي الطقس يساعد على جحفة يساعد على هزان جحفة. الطقس بكر شوية مازال توا
1: اجمل موجودة، نعطي لك شوية الإشعاعات. هيا البنات هيا يخمشين هذه الإشعاعات موجودة.

0: يعطيكم الصحة.
1: ممكن أعطيك شوي عن مباراة المملاة. هذه أجواء من الجيم بطبيعة الحال احتفالا بشهر التراث. كما تعرفي انطلق منذ أمس يتواصل إلى مدى يومين. نقول لك إلى اللقاء هنا، وتحياتي مرة أخرى لكل السادة المستمعين مستمعي إذاعة طويل زملاء التقنيين. حب نحييكم وقول لكم نلتقي إن شاء الله في مداخلة أخرى منى.
0: إن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إذن هذه هي الأجواء من أجيم جربة اليوم العشية. بش نكمل بالأنغام حتى نشرة الأخبار إن شاء الله الستة، ثم نرجع بعدها في باقي فقرات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السادسة هنا في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: انطلاق أشغال محطة تطهير وشبكة صرف صحي بمعتمدي ترمادا. جربة تحتضن الدورة التاسعة لمدرسة سامة الرابعية 2026 حول الذكاء الاصطناعي والزراعة المستدامة. وفي العالم، إيران ترفض أي مقترح أمريكي لتسوية النزاع في المنطقة. إلى التفاصيل. تم اليوم الانطلاق في أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية ترمادا من ولاية تطاوين بكلفة جملية تقدر ب 46 مليار من المليمات. يأتي ذلك في إطار دعم البنية التحتية وتحسين ظروف العيش والارتقاء بالخدمات الأساسية لفائدة المواطنين. تحتضن جزيرة جربة أشغال الدورة التاسعة حول التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل زراعة مستدامة. تظاهرات تنظمها المدرسة العليا للاتصالات بتونس بالتعاون مع مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات ومعهد إسماد. مدير المدرسة العليا للاتصالات بتونس رضا بوعلاق تحدث للزميلة لمية بنغالي.
3: مجال الفلاحة الذكية يمثل اليوم أرض خصبة للابتكار، تمنح الطلبة والباحثين خاصة باش يوجهوا البحوث متاعهم إلى حلول ملموسة لمواجهة الأزمات البيئية. اللي شاركت في إنجاح الملتقى هذا هما مشاريع تونسية وعالمية، فما الأفركو أميرويس اللي هو مشروع تعاون دولي، ومشروع بيير دوزي أجروسيلف المختص الأنظمة الذكية للري وذات التحكم الآلي، مشروع جرين ووتش ووتر جارد هذا زاد مشروع حيوي لمراقبة وحماية الموارد المائية، ومشروع جيرابيو هذا اللي يبحث في الحلول المستدامة مثل البوليمترات الحيوية الذكية لتغليف المواد الغذائية. وتم إطلاق مشروع رابع اللي هو بالم جوارد، وهو مقاربة مبتكرة تعتمد على إنترنت الأشياء والمبيدات الحيوية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.
2: تنظم غدا وبعد غدا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطاوين معرضا جهويا لمنتجات الأسر تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. معرض يندرج تنظيمه في سياق الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. انطلقت عشية اليوم الدورة التأسيسية لمهرجان منزل الحبيب جابس الذي سيمتد على 3 أيام بفقرات متنوعة يتحدث عنها مدير الدورة سعيد النايلي في استضافة للزميلة هند رزق.
4: اليوم إن شاء الله نفتتح الدورة التأسيسية لمهرجان منزل الحبيب. اليوم استبشرنا صباحا بتضافر كل جهود الأهالي واستبشارها بهذا العدد، فقرات احتفالية متنوعة فيها العرس المحفل التقليدي بما فيه من طبالة وجحفة وفرسان وعروض فروسية ملحمة إذا يشاركنا بها الفنان المسرحي سي صالح الجدي. ملحمة إذا تحكي حياة البدو، حياة بنزيد، حياة

0: المنزل حبيب في الماضي، في نفس الوقت تم لوحة المداوري والشعراء وربط ما بين ما يسمى بالديو وما بين الفن والشعر. إذن هي أمسية احتفالية إن شاء الله تتم في ظروف طيبة، إذن نأمل خيرا ونرحب بالناس كليك لمواكبتنا.
1: النقل بين المدن عن انطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار تطوير خدماتها وتسهيل عمليات الحجز والدفع لفائدة الحرفاء. وتتوفر هذه الخدمة حاليا بعدد من المحطات والوكالات، وتشمل بالعاصمة محطة باب عليوة وباب سعدون، إضافة إلى وكالات جربة حمت السوق وجربة ميدون وقفصة وتوزر ونفطة، على أن يتم تعميم الخدمة تدريجيا لتشمل مختلف نقاط بيع التذاكر. أودع مؤخرا 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين، ويقترح تخفيض ما لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت في بلاغ نشرته اليوم إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من ماي 2026 العاشر من ذي الحجة 1447 موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم بتونس. استشهد طفل فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الجيش الصهيوني أعلن اليوم مقتل أحد جنوده جنوب لبنان، كما أعلن سقوط طائرة مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها باتجاه رأس النقورة قرب الحدود اللبنانية، ما أسفر عن إصابة 4 صهاينة وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية في الشرق الأوسط بما فيها مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية على هامش قمة جمعت الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. من جهة أخرى أعلن الرئيس الأمريكي صباح اليوم أن واشنطن أبرمت اتفاقيات تجارية مع الرئيس الصيني خلال لقائه الثاني في بكين، وفيما أصبحت السفن والبواخر الصينية تمر من مضيق هرمز فإن إيران ترفض رفضا قاطعا فتح مضيق هرمز والتنازل عن البرنامج النووي. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم إنه تم كشف شبكة تجسس تابعة للموساد واعتقل العنصر الرئيسي فيها بمحافظة أردبيل شمال غربي إيران. في ختام نشرة المساء شكرا على المتابعة والاهتمام. أصايل بعد موسوعة الأخبار تتواصل مع منى، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مجرة درب التبانة هي موطن كوكب الأرض ومجموعتنا الشمسية وقلب الكون المرئي للبشرية، وتشكل موطنا لمليارات النجوم والكواكب والأجرام السماوية. وتحظى مجرة درب التبانة باهتمام علمي واسع لكونها الإطار الكوني الذي يعيش فيه الإنسان، ولما تمثله من مفتاح أساسي لفهم بنية المجرات وتطورها في الكون. تنتمي درب التبانة إلى فئة المجرات الحلزونية، ويقدر قطرها بنحو 100 إلى 120 ألف سنة ضوئية، بينما يبلغ سمك قرصها عدة آلاف من السنين ضوئية. وتضم المجرة ما بين 2400 مليار نجم، من بينها الشمس التي تقع على أحد أذرعها الحلزونية على بعد يقارب نحو 26 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة. ويحتوي مركز درب التبانة على ثقب أسود فائق الكتلة، وتقدر كتلته ب

0: ملايين أضعاف كتلة الشمس، ويلعب هذا الثقب الأسود دورا مهما في استقرار المجرة وحركتها، رغم أنه لا يشكل خطرا مباشرا على النظام الشمسي نظرا لبعد المسافة الفاصلة. وتحيط بمجرة درب التبانة هالة واسعة من النجوم القديمة والعناقيد الكروية والمادة المظلمة التي يعتقد أنها تشكل الجزء الأكبر من كتلتها، كما تعد المجرة عضوا رئيسيا في المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من أبرزها مجرة أندروميدا وسحابة ماجلان. وتشير الأبحاث الفلكية الحديثة إلى أن درب التبانة في حالة تطور مستمر، حيث تتشكل فيها نجوم جديدة باستمرار نتيجة تفاعل الغازات والسحب الجزيئية، كما يتوقع العلماء أن تشهد المجرة اندماجا مستقبليا مع مجرة أندروميدا بعد عدة مليارات من السنين. وما تزال مجرة درب التبانة محورا أساسيا للدراسات الفلكية، إذ تمثل نافذة علمية لفهم تاريخ الكون وبنيته، وتساعد العلماء على استكشاف أصول النجوم والكواكب ومكانة الإنسان في هذا الفضاء الشاسع.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع منى العابدي.

إذن مواصلين في أسايل بعد نشرة الأخبار وموسوعة الأخبار إن شاء الله. بعد جربة في الجزء الأول باش يكون الموعد إن شاء الله خلال الجزء الثاني هذية في جرجيس في انتظار فقراتنا القارة إن شاء الله في الجزء الثالث بعد موجز الساعة السابعة. تحياتنا للناس اللي تسمع فينا الكل مستمعينا الأوفياء في كل مكان. تحية التهاني لطيفي ومجموعة أوفياء عروس الصحراء. نشوف في البطاقات الورد وفي القلوب وفي الحاجات السمحة الكل. وسيلة مساء الورد والياسمين يعطيك الصحة. جمال جمال مساء الورد. أشرف الكوكي مساء الورد. وتحية لكامل فريق المنوعة. شكرا لك يا أشرف. تهاني زادة في مواكبة لكل تفاصيل الحصة. يعطيك صحة يا تهاني وعلى المجهود لكل الفريق ولمستمعينا أوفياء عروس الصحراء إذاعة تطاوين. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بمجمل المواضيع والأنغام خاصة. تحية لكم الناس الكل. وكما حكيت بكر شوية تحية زادة لمستعملي وسائل النقل. تو الحركية أكيد تكثر شوية مع ربما الطقس باش يمشي وباش يسخن. فماذا بينا نسيس رواحنا وماذا بينا نحترم إشارات المرور. وجاينا ليل بعتلي شوية إن شاء الله الأضواء. وما أدراك ما الأضواء؟ مهم جدا لتفادي الحوادث إن شاء الله بعيد الشر على الناس الكل. حتى اللي يمشي في ثنية وتكون منطقة ما فيهاش إنارة عمومية وإلا بين مناطق ريفية في الطرق الوطنية وغيره ماذا به مثال شيء يعمل حتى تورش بتاع التليفون. حتى الكراهة بتنتبه إذا كان باش ينحاز شوية لليمين ولا يكون في معطريق قد قد معناها على حافة الطريق يعرف اللي ثم شخص يمشي وينتبه خاصة الكبار السن وغيره. ساعات ما يشدش ثنية بالباي. فمن الجميل انه كي نمشوا نعملوا إضاءة حتى ولو صغيرة حتى بالتليفون متاعنا. وسائل النقل الموتورات حتى الموتور يمشي ديما على آخر اليمين فينتبه خطر بشي بعد شوية على الكراب ينتبه. فما شخص مستعمل طريق يعني مترجل أمامه في الليل حتى يبعد عليه ويتفادى الاستدام. شكرا لكم الناس الكل كما ذكرت. وإن شاء الله ثنية زينة للناس اللي ربما بعد شوية بشتاخذ النقل العمومي أو الخاص في اتجاه الرحلات الليلية من مختلف مناطق الجنوب الشرقي والجنوب بشكل عام. وإن شاء الله أكيد تبقوا معنا في متابعة الموجات إذاعة تطاوين. باش نكمل في الأنغام إن شاء الله وبعد شوية تكون المحطة من جرجيس.

0: في مذكرة المحطة تو باش تكون من أميرة الشواطئ، ديما نسميها أميرة الشواطئ لأنه جرجيس بلاد مزيانة وسمحة ياسر يطيب فيها العيش، وتو خاصة أنه ماشيين الفصل الصيف أكيد باش تكون قبلة الجنوب، الجنوب بشكل عام مش كان الجنوب الشرقي. في جرجيس إن شاء الله فما تظاهرة تبدأ انطلاقا من اليوم، وباش نمشي نشوف أكثر تفاصيل مع سيد فارس بن سعيد مدير مهرجان أو رئيس مهرجان الإسفنج بجرجيس ومدير الدورة هذه إن شاء الله من مهرجان ربيع التراث بجرجيس. أهلا وسهلا فارس.
1: مرحبا بك منى، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة تطاوين. حب نحييك من درة المتوسط مسمى جرجيس في فعاليات وهاكم تسمعوا في أنغام الطبل في تثمين لتراثنا وموروثنا الحضاري لمدينة جرجيس والجنوب الشرقي وعلاقتنا بسهل شفارة. مرحبا بكم في جرجيس، مرحبا بكم في ربيع التراث بجرجيس.
0: إذن ربيع التراث بدينا توا في المباشر توصلنا شوية أجواء، كنت حكينا على البرنامج وشنو عندنا.
1: دونك ننطلقنا اليوم بعروض للفانتازية وعروض الفروسية، وكانت عروض ممتازة ما بمشاركة عديدة المربي الخيول والخيالة والفرسان اللي كان زيهم جميل، وكانت عروضهم جميلة وممتعة من ميدون من جربة حمت السوق ومن قلالة ومن جرجيس ومن مدنين، وأيضا كان عروضة معناها للفولكلور الشعبي الليبي وعرض لخيالة ليبيا كانوا حاضرين معنا. عقد جميل كان،
0: هم معروفين تبارك الله عليهم وين يحضروا الأخوة الليبيين الفرسان والفروسية والفانتازية، ديما عندهم حضور خاص تبارك الله، كالزينة اللي في الخيول وفي يعني حاجة تبارك الله متاع وهرة متاع تراث جميل جدا. وإحنا نتقاسم على الأخوة الليبيين برشا حاجات من عاداتنا وتقاليدنا كما حكيت أنت يعني في امتدادنا الجغرافي سهل الشفارة. أي
1: دونك اليوم كانت عروض للفولكلور لفرقة الزاوية للفنون الشعبية، وتوا حالا نتوا في العرض اللي نسمعوا فيه توا هم عرض للفرقة الملوف والموشحات بليبيا. الأخوة الليبيين تواجدوا بكثافة في اليوم في المهرجان، واختيار كان معناها ممنهج بمعنى أدق. اخترنا أنه نربط جذورنا بجذور تراثنا اللي في ليبيا واللي نعرفه اللي في الجنوب، علاقتنا وعائلاتنا اللي موجودة في ليبيا هي
0: امتداد جبل النفوسة حتى الجربة
1: بالضبط. دونك هذه هي دونك علاش حرصنا اليوم انه نجددوا في موروثنا، مش نجددوا في موروثنا اما نجددوا في ربط الاواصر الاخوه مع اخوتنا الليبيين. عرض جوجو توا موجود، زاد جوجو مدنين عرض معنا في معناها في القريه التراثيه في فضاء الاستياف والتخييم بحس جربي، حضور كثيف الحمد لله. وكما قلت لك عروض الفروسية تمت على معناها بالحمد لله بخير وتعدت لباس، وكانت عروض فرجوية جميلة. غدوة إن شاء الله باش تكون عندنا عروض لمسابقة الرماية، واحنا نطمح كما كنت نحكي بكري أنه يكون عندنا جمعية للرماية في الجنوب وفي جرجيس بحضور عديد الرامين الهواة والمحترفين من تطاوين من مدنين من قابس من قبلي. اخترنا كما قلت لك نربط سهل شفارة من جبل الظاهر لنوصلوا حتى معناها الشفارة طرابلس ليبيا. دونك ان شاء الله باش تكون معناها مسابقات جميلة، ايضا باش تكون حفل فني ساهر للمجموعة معناها فرقة الموشحات والملوف بليبيا. ان شاء الله النهارده حاب باش يكون الاختتام مع الفنان خالد كعيب وتكريم المشاركين وتكريم معناها المتحصلين على المسابقات, معناها متحصلين على الجوائز الاولى في المسابقات, مسابقه اللباس التقليدي او مسابقه الرماية أو مسابقة التوثيق في التراث المادي ولا مادي. طبعا احنا نحكي لك على المسابقات هذه شوية. عملنا زوز ثلاثة مسابقات. المسابقة الأولى هي مسابقة التوثيق التراث المادي على مستوى الصورة والصوت والتسجيل الصوتي والكتابة أيضا. يعني لتثمين موروثنا الحضاري لابد أنه يكون عندنا معناها مكتبة أو بيبليوتيك يكون فيها الموروث الحضاري موجود مكتوب او مصور او معناها موثق ترافير الصوت الاغاني الصوتيه, طريقه تحضير مثلا الكسكسي, طريقه تحضير البسيسه. دونك هذه حاجات لازمنا نحافظ عليها.
0: وهي فارس كل حكيت على الموروث الموسيقي ربما المسموع حتى في المناسبات, وانت حكيت على المناسبات كل حاجه عندها غنيتها وعندها صوتها. ولهنا مهم التوثيق, مهم جدا.
1: بالضبط. وهذا هذا علاش قلنا لابد انه يكون عندنا مكتبه في الجنوب لتوثيق التراث. والمسابقه راهي مفتوحه على الجنوب الكل. علاش قلت لك اليوم معناها ربطنا مع ليبيا, غدوه رانا باش نربطوا على جنوبنا الشرقي من قبلي من توزر من من من قابس من من مدنين ومن تطاوين. طبعا واحنا نعرفوا بعضنا انه نعرفوا انه كل عائلاتنا مربوطه بالدم مع بعضها. دونك هذا علاش معناها فكرنا في المنطقة هذا. ثانيا معناها التجديد في اللباس التقليدي, وهي مسابقة للحرفيات والحرفيين اللي جددوا في اللباس التقليدي. مشاركات عدة في هذه المسابقة, ولجنة التحكيم معناها باش ما نقولش معناها صعيبة, معناها صعيبة شوي في في التدقيق, متكونة من عديد الإطارات سواء كان في المعهد الوطني للتراث أو المندوبية الجوية للثقافة ومعناها
0: كل الجهات المسؤولة اللي متدخلة في
1: في في في عملية معناها التحكيم. وإن شاء الله تكون صارت عم نور وكانت نتيجتها جميلة وجميلة جدا. إن شاء الله نشوفوا لباس تقليدي نشوفوه في الكوتيديان اليومي متاعنا, اللي نعيشوا به, اللي نجموا نتعاملوا به, اللي نجموا نخرجوا به, معناها في مش كان في المناسبات, حتى في العمل, حتى في معناها
0: في الشارع
1: في الشارع في حياتنا اليومية. دونك هذا هو مفهومنا اليوم لربيع التراث, مفهومنا لتوثيق للتوثيق التراث وتثمينه في جنوبنا الشرقي. لهذا اخترناه يكون في ربيع, انه الناس تخرج تقبل الربيع وفي نفس الوقت تحتفل بتراثها وتثمنه.
0: الفكرة جميلة وحلوة, أيضا حتى المكان حس الجربي, وما أدراك ما حس الجربي, المساحة الممتدة واللي يحلو فيها المساء خاصة. واليوم نحكو احنا على ربيع وطقس ربيع, فحس الجربي البلاصة الممتدة هذه على البحر كالألوان الجميلة متاع المياه والخاصة جدا حلوة برشا. كي نحكي على الخيول ونحكي على الرماية نتصور أفضل مكان نجم يكون متنفس في الفترة هذه من السنة. أيضا يوحي المكان بهكا طلتو على جزيرة جربة, وحنا نحكو على الانفتاح من جربة حتى للجبل الغربي في ليبيا الشقيقة. نفس القبائل نفس العادات نفس التقاليد تقريبا. لهنا المكان جميل, اختياره أيضا وتوظيفه جميل جدا, والفكرة كلها حلوة. إن شاء الله تطور أكثر, ربما كما حكيت انفتاحها أكثر على الجنوب الشرقي. نعرف القبائل كما حكيت أنت مترابطة وبينها يعني برشا مميزات مشتركة, المشترك أكثر من اللي يفرق حتى كان شوية بركة. لهنا تثمين هذه الكل في فكرة مختلفة في توقيت مختلف على المهرجانات كانوا الصيفية ولا الشتوية. زادة في الجنوب الشرقي نعرفوا ديما يشتي الصيف ما فماش حاجة بيناتهم, فنتصور انه المنظر العشية اليوم يشجع برشا حتى من وسط جرجيس يسمعوا فينا ولا من جربة قراب ينجموا يمشوا يعملوا عشوية سمحة ياسر في حس الجربي.
1: الفضاء جميل وجميل جدا، الطقس دافي مش بارد، تكون الكوشيت سولي معنا موجود، الفن موجود، التراث موجود، الجمهور موجود اللي نحيي ونحيي الناس اللي بالرسمي معناها عاونتنا في انجاز هذا هذه الدوره، الدوره الثانيه، لخاطر ما نعرف صعيب ياسر
0: لانسلاسيون
1: صعيب ياسر التاسيس في حد ذاته دوره ثانيه، حاولنا نطوروا ونجددوا فيها ان شاء الله تكون خير. نحن نسمح كهيئة مهرجان ولا كمجموعة من على الأقل المثقفين في المنطقة أنه يكون عندنا المدرسة، مدرسة حب نسموها مدرسة الهوية والتراث اللي هي تبني الأعمال الفنية أو الأعمال الدرامية أو القصص أو الروايات على معناها موروثنا الحضاري. هذا هدفنا نحب نمشي به لبعيد إن شاء الله، يكون مش فقط الطابع الاحتفالي للمهرجان بل بالعكس هو بناء واعطاء مخرجات للمهرجان. حبيت اذكرك اختي منى زاد انه عندنا معرض للحرف سميناه ربيع الاصاله والحرف، فيه الحرفيات من الجنوب بصفه عامه وفيه عديد الحرفيين والحرفيات، دونك ندعو الناس الكل انه يواكبوا معناها فعاليات المهرجان وفعاليات المعرض، لانه اليوم جرجيس كما كنت تحكي اول كلمه قلت لي دره كما قلت تحكيت من الاول انها دره المتوسط، دونك نحبوا نربطوا جذورنا بالبحر ونعملوا سوقوا لصورة الجنوب بصفة عامة لمعناها العالم، ومن هنا تنطلق رحلتنا نحو العالمين
0: إن شاء الله بالتوفيق. فارس بن سعيد مدير مهرجان ربيع التراث بجرجيس في دورته الثانية في حس جربي اليوم غدوة وبعد غدوة إن شاء الله تستمتعوا بالتراث باللوحات التراثية بكل ما هو جذور، ونعرفه احنا الجنوبي بشكل عام ينتشي وهو يعني يتفرج في عروض كل ما هو فولكلور كل ما هو تراث وهوية، لأن الإنسان يرتاح كان في أصله سبحان الله وفي حاجة تمثله ويحسها وتعبر عليه. فإن شاء الله بالتوفيق فارس ليك ولكل الفريق اللي معاك، وإن شاء الله يا ربي من دورة لدورة نسمعوا بإضافات، وكما حكيت هما دورتين لولين هذوما ديما للتأسيس حتى للثالثة، إن شاء الله يا ربي يكبر المهرجان أكثر، وإن شاء الله نشوفوا جرجيس ديما فرحانة وديما زاهية بولادها اللي أنا نعرفكم من قبل في المجتمع المدني ناشطين تبارك الله عليكم وتخدموا في بلادكم إن شاء الله يا ربي مزيد من التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا شكرا شكرا لك.
0: إلى اللقاء، إذن مش نمشي لنغم ثم نواصل.

بركات. وصلنا حتى الدقيقة 50 بعد الستة. إن شاء الله تكونوا كلكم استمتعتوا بالنغم هذية الحلو. أكيد فما توا برشا ناس تستعد للامتحانات، الامتحانات نهاية السنة باش يبدأ إن شاء الله الأسبوع الجاي، هذية ما قبل المغلق، الأسبوع الجاي إن شاء الله الأسبوع المغلق. بعد بالنسبة للأعدادي والثانوي، بعد إن شاء الله باش تكون عطلة قبل عيد الإضحى، ومنها نستقبل الصائف إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. مرحلة ربما تكون صعيبة شوية على العائلات، بعدها إن شاء الله نتنفس. وهي صعبة شوية، بكري شوية حكيت على العيد وعلوش العيد، أما وريت موقفي فيه، ما عادش باش نحكي على الموضوع. إن شاء الله يا ربي نكملوا الفرحة فرحتين بعد الامتحانات، نفرحوا بالعيد وبلمة العائلة، وبعدها إن شاء الله تجي الصيفية، بخلاف طبعا العائلات اللي عندها بكالوريا سنة ولا المناظرات التاسعة أساسي وغيرها. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل. ذكرت السنة التاسعة، إن شاء الله بالتوفيق يا ربي المريومة من توريت جربة، إن شاء الله تلميذة متميزة، وإن شاء الله يا ربي نسمع معدل باهي وتمشي للنموذجي يا مريومة. من الناس نذكرها توا، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق كما حكيت للصغيرات الكل، الناس اللي عندها مناظرات يكون عندها ضغط أكبر، ولكن ماذا بينا ما نعيشوش الضغط، لأنه كل شيء يتبدل في الدار، ساعات في الامتحانات وخاصة في المناظرات الوطنية، الديكور يتبدل، ما عادش نستقبل ضيوف، هي ما عادش نستقبل ضيوف إلى حد ما، رأي فيها وجهة نظر لأنه نشوش على صغيراتنا، ولكن ماذا بينا نقص زد الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية على صغيراتنا، يعني حتى صغير يكون مش متخوف بشكل كبير. هكا الوضع الاستنفار اللي تعيشه العائلة، وخاصة الأم اللي تعمله في الدار، تبدل الماكلة، تبدل الديكور، ربما تبدل النظام العايش، خلينا نعيشه عادي جدا باش ما نحسوش اللي فما حاجة ماهيش عادية وتتطلب هالتأهب. هذايا الكل صغير ما غير ما يشعر يحس فما ضغط معين ومسؤولية معينة باش يتحملها، هو يعدي عادي، حاضر الامتحانات عادي، في وضع عادي، فقط ربما نركزوا شوية على النظام الغذائي، نركزوا شوية صحيح، مش برشا زيارات والكل. ومثال زادا كيما أم تقول راني ما نقبلش الزيارات، صغاري حضروا رغم فيها عيد نورمالمون، وكنا نعيشوا نفس الوضعية، ما نتغشوش خاصة حتى من العائلة الموسعة، لأنه مش وقت سهريات ومش وقت ماذا بينا نخلو النظام اللي تعملوا العائلة الصغير، ولكن من غير زادة برشا تهويل، خلينا نقول بحيث الصغير يحس روحه ما هوش في وضع، في وضع غير عادي، وإحنا نحبو ديما الوضعية تبقى نفسها. مثالش عشية السبت ولا كيما اليوم الجمعة يعمل نشاط الرياضي متاعه، إذا كان عنده جمعية ينشط فيها ولا حاجة، مثالش هذاك متنفس يبدل به الجو الكل، والوضع زاد يكون عادي في الدار إلى حد ما، بخلاف الزيارات كما قلنا ما نهولوش برشا باش حتى صغيراتنا من الخوف متاع العائلة ما يوصلش للصغير، لأنه نعرفوا العائلة لا غالب الأم والأب عندهم، وانا نحكي على الأم بشكل أكبر، ربما العاطفة تغلب أكثر ويبان الخوف ويبان يتصدروا يعني لصغيرها، فماذا بينا هذي الكل ما يصيرش، نستحفظوا نراقبوا نوجهوا نحتوي التلميذ، نخليه يتنفس شوية، نحاول نحكي مع المختصين، تبارك الله مختصين في التربية وفي التوجيه المدرسي والجامعي قاعدين يعملوا في مهمة كبيرة على مستوى المندوبيات الجهوية والمعاهد والمدارس، قايمين بدورهم التوجيهي والتوعوي ما قبل البكالوريا خاصة. لهنا ماذا بينا احنا كأولياء نحضر الاجتماعات هذه ونفهموا المطلوب منا، ونعاونوا الإطار التربوي، نعاونوا صغيراتنا. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق كما حكيت للناس الكل، إن شاء الله يا ربي نسمعوا الزغريد في إعلان النتائج إن شاء الله بالنسبة للمناظرات الوطنية قبل عاد الأفراح والمناسبات، والصيف معروف بالأفراح والمناسبات، إن شاء الله يا ربي
يفرح كل البيوت التونسية. ما زلنا 5 دقائق إن شاء الله قبل موجز أخبار 7، بعدها إن شاء الله نكملوا حتى 8 بفقراتنا اللي تعودتوا بها. نمشي النغم ثم الموجز إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السابعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. الانطلاق في أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية ترمادا من ولاية تطاوين بكلفة تقدر ب 46 مليار من المليمات. انطلقت عشية اليوم الدورة التأسيسية لمهرجان منزل الحبيب جابس الذي سيمتد على مدى 3 أيام بعدة فقرات متنوعة. أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ سقوط 3 شهداء وأكثر من 30 جريحا في غارات صهيونية مساء اليوم على شقة سكنية وسيارة غربي مدينة غزة. أعلن الجيش الصومالي مساء اليوم مقتل 50 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية جنوب غربي البلاد. قال وزير الخارجية الباكستاني اليوم إنه جرى إعادة 11 مواطن باكستاني و20 مواطن إيراني إلى بلديهم بعد أن كانوا على متن سفن احتجزتها الولايات المتحدة الأمريكية في أعالي البحار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

إنفوسبورت. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الناخب الوطني صبر اللموشي أعلن عن قائمة المنتخب الوطني التونسي المشاركة في كأس العالم 2026. ذكر بالقائمة الكاملة المنتخب في حرس المرمى إيمان دحمان، عبد المهيب الشامخ، وصبري بن حسن. في الدفاع متسرط البدايه لامبراون، آدم عروس، عمر الرقيق، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان أنيس بن سليمان، حنبع المجر، بلياس سخيري، رني خزيرة، محمد الحاج محمود، إسماعيل الغربي، مرتضى بن وناس. وفي الهجوم فراس شوات، خليل عياري، سيباسيان تونكتي، إليان إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري، وريان اللومية. ذكر منتخبنا الوطني التونسي باش يخوض زوج لقاءات ودية من منتخب النمسا يوم 1 جوان في فيينا انطلاقا من الساعة 8:45، وفي بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسل انطلاقا من الساعة 3 ضمن التحضيرات الأخيرة قبل السفر إلى كأس العالم. ونذكر برنامج الدور الأول سيكون كالتالي: يوم 15 جوان انطلاقا من الساعة 3 تونس تلتقي المنتخب السويدي، يوم 21 جوان 5 تونس اليابان، ويوم 26 جوان نصف الليل تونس هولندا. هذا برنامج منتخبنا الوطني التونسي، إن شاء الله بالحظ والتوفيق لعناصرنا الوطنية. في أخبارنا في رابطة الهواة المستوى الأول، الأمل الرياضي بجربة يكسب اعتراضه على الأمل الرياضي بالرقبة على خلفية مشاركة اللاعب محمد ربيع، وهو تحت طائلة العقوبة التأديبية، وبالتالي الرابطة تقبل الاعتراض من حيث الشكل والمضمون، وتضيف زوج نقاط في رصيد الفريق اللي يصعد إذن إلى المركز 12 ب28 نقطة. الموعد يوم الغد ويوم الأحد مع لقاءات الجولة الأولى من ضمان البقاء الخاص لرابطة الهواة المستوى الثاني. ذكر غدوة في ملعب قفصة زيتونة شماخ تستضيف النادي البنبلي انطلاقا من الساعة 3:30 مساء. المتابعة بشكون على موجاتنا. ويوم الأحد المباراة الثانية في نفس التوقيت 3:30 بشتجمع القلعة الصغرى بنصر الله في ملعب القلعة الصغرى نصر الله الرياضية واتحاد برج السعودية. كما تعرف إذا لقاءات تتلعب في ملاعب محايدة. ذكر الفائز بشيرمان البقاء مباشرة، والمنهزم يلعب جولة تدارك ثانية ضد الفريقين المعفين في الجولة الأولى، نادي بالحفي ضد المنهزم في المباراة الأولى، واتحاد الشرق الثانية يوم الأحد 24 ماي. كأس تونس لكرة القدم يوم الغد يوم الأحد ستجرى المباراة المؤجلة من الدور الثمن النهائي بين النجم المتلوي ترجي الرياضي التونسي. ذكر لجنة المسابقات

بالجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن مواعيد لقاءات الدور الربع النهائي باش يكون برنامج عن نحو الثاني يوم 24 ماي انطلاقا من الساعة 3:30 فالنادي الصفاقسي ملعب الجابسي ترجي جرجيس النادي البنزرتي، ويوم الخميس 21 ماي انطلاقا من 3:30 بعد بوحجلة مع الفائز من لقاء المتلوي والترجي الياضي وتقدم ساقية الدير شبيبة العمران. يومي الاثنين الأحد والاثنين 17 و18 ماي باش يكون موعد مع بطولة رابطة الهواة المستوى الأول في جولة ختامية، جولة تتجه فيها الأنظار للتعرف على الفريق، أكيد يعني الفريق اللي يخوض مباراة البراج بين أمل جربة اللي باش تحول لملاقات نادي المظلة، والملعب القفص اللي ينزل ضيف على فجر الكتار، كذلك البلبل الرياضي اللي باش يكون في مهمة سهلة ضد أمل الركبة. بقية اللقاءات باش يكون دون رهان، مارس الرياضية تتقي أولمبيك مدين المتوج بالبطولة واللي حقق الصعود منذ جولة الفارطة، جمعية جربة تلتقي تهذيب الصغيرة، واتحاد جيم يلتقي جريدة الرياضية بتوزر. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: حديدا على ساعد البشرية.
1: فيلم النافورة لسلمى بكار.
2: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
3: يتصيب يتخيب.
1: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمار. من 16 ل 19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش. أصايل أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل مع منى العابدي.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. أصايل مع منى العابدي.

0: نمشي في الجزء الثاني كالعادة الفقراتنا اللي تعودتوا بها، نمشي لزينة البلدان مع صديقتنا يسر حامي، وباش نمشوا نحكوا على الحضارة العثمانية اللي التوى العثمانيين عاملين حالة في البعض من الشعب التونسي. إذن يسر أهلا وسهلا.
1: مرحبا مني، نحب نقعد في نفس الكونتكست نتاع الحضرة.
0: ما تقصوش وخلينا نكمل الغنية خير، ما حتى انا ساعتها كيف نقول علاش نحكي.
1: اصلا الموسيقى الصوفية معناتها تطورت في الفترة العثمانية. اي باش نحكيوا على قدوم العثمانيين، باش نحكيوا على القرن 16.
0: اي
1: نحكيوا على القرن 16 وقتها كانت تونس تعيش صراعات، معناتها ما بين الاسبان والعثمانيين، خاصه حبوا معناتها الزوز اطراف يسيطروا على التجاره البحريه في البحر الابيض المتوسط. دونك كي نحكيو على الحضاره هذه خليت اثر كبير، يعني خليت يدخل كبار برشا كلكسوا، معناتها في الاركتيكتور، في المعمار، في الماكله، في الموسيقى، خاصه في الحضره زاد كيف الموسيقى الصوفيه والميلوف. دونك باش نوصلوا لهم هذوما بشوية بشوية، وخاصة زيدا كيف في العادات التونسية. وقت جيو من العثمانيين، جينا جيت بعد سقوط الأندلس ومعناتها زياد النفوذ الإسباني في شمال أفريقيا، دونك وقتها استنجدت معناتها أهلي تونس استنجدوا هما والإيالات معناتها المغاربية بدولة العثمانية لمواجهة الإسبان. دونك جي وقتها خير الدين بربروس اللي هو معروف برشا، وسيطروا العثمانيين تدريجيا على تونس، ومن بعد ولات يعني بشوي بشوي هي العثمانية في عام 1574، معناتها بعد ما طردوا اسبانيور كومبليتمون، بعد ما خرجوا اسبانيور من تونس. نحكيو توا على المعالم اللي نلقاهم في تونس. نلقاو جامع يوسف داي اللي هو أكبر وأول جامع عثماني في تونس. باش نرجع نحكيهم بعد على المعمار، يعني كي نشوفوا جامع يوسف داي ولا نشوفوا حتى جوامع الأخرين يعني التي تعود إلى نفس الفترة مني، نلقاوها كلها تتميز بمأذنة مثمنة ذات طبع التركي. أنت عندهم ثمانية أضلاع يعني أكتوغونال، يعني مش معناتها معنى خاطر احنا تو كي نحكيوا على الستيل نتاع الصويمة اللي عندنا في الجوامع
0: رباعية
1: خاصة، معناتها من ابرز ما فما، وانا ساعات نلقاو دائري في الشكل يعني حتى هوني، يعني نقولوا انفلونسي بالطبع الايباضي اللي هي ما تتميزش، يعني تتميز بالبساطة ومعناتها موديست
0: ارشيتكتوني.
1: يعني هوني لا، هوني في الفترة العثمانية خاصة المعمار كان معناتها مبهرج. أنا جامع حمودة باشا زادا كيف جامع حمودة باشا، نفس الاركتيكتور، يعني نفس المعمار، أما شنو اللي يميزه؟ الزخرفة. وعندنا زادا كيف منايف في المدينة نتاع تونس، عندنا تربة البي.
0: تربة
1: البي اللي هي المقبرة نتاع البيات وقتها البيات الحسينيين، ونشوفوا فيها زادا كيف يعني استغلال الرخام. هما معناتها تميزوا برشا باستغلال الرخام، كيلكو سوا معناتها في الجوامع، في التراب، في المنازل زادا كيف. دونك الحاجات اللي تعود الى الفتره هذه، عندنا القباب المستديره لي كوبول والا لي دوم، عندنا الرخام والزليج، كما قلنا بكري السويمة المثمنه والاستوانيه زادا كيف، والزخارف والخط العربي العثماني، وخاصه منا نحب ناكد عليها كانوا يبنيوا في الحمامات والاسواق والخانات. دونك الفتره هذيك متميزه خاصه بالحمامات. نحكيوا شويه زيد كيف على المعالم، يعني معناتها الشخصيات البارزه في الفتره هذيك. عندنا حسين بن علي التركي، معناتها اللي هو ينتمي الى الاسره الحسينيه. وحاجه اخرى زيد وقتها كانت تخصص تونس، خاصه كونه تونس تمتعت بالاستقلال الذاتي على حسب معناتها بقية المدن والإيالات اللي كانت تتبع الدولة العثمانية. خاطر كي نحكيو على الدولة العثمانية مثلا، سمعت برشا حاجات يقولوا راهو جربة كانت تابعة ليبيا قبل، هي راهي ماهيش كانت تابعة ليبيا، راهو الفترة هذيك بالذات لكن فما
0: امتداد
1: يعني خاصة كان الحكم العثماني في المغرب العربي يعني القرن 16 القرن 19 كان فما علاقة كبيرة كبيرة خاصة يعني المنطقة العسكرية والتجارية ما بينها وما بين خاصة المنطقة الكوتي ويست نتاع ليبيا يعني المنطقة الغربية اللي قربها معناتها المسافة يعني أما ما كانتش يعني وقولوا نحن تتبع طرابلس لا أما جست كانت فما معناتها علاقات ما بين تونس وليبيا أليبوك وكانت تجربة وقتها يعني كيكسوا تجاريا وإلا عسكريا كانت فما علاقات ما بيناتهم. نحكيه شوية زي كيف على فاش تأثرت يعني تونس طويلة كي نحكيه في الفترة هذه شنو عنا صناعة النحاس المنقوش اللي نزلت لتوى التطريز بالخيوط الذهبية اللي نزلت حتى توى في النسيج منطقة خاصة في الجنوب عنا نستعملوا مثلا في اللي جاتوا الاتساج نستعملوا الخيط الفضي ولا الخيط الذهبي للتطريز صناعة الشاشية موني الزراد المزخرفة والسروج خاصة زي كيف ازدهرت على الاخر صناعة السروج وقتها في الفترة العثمانية والأسلحة التقليدية وزادوا كيف نظموا الأسواق والحرف وزادوا كيف زينوا انت هقولوا احنا إضافة الزينة على تسلي أساس في البيوت وتسلي خشب بيه طبعا نحكيوا على همهامة مناء تعنى من الفترة هي عندك شي فكر
0: ما نجمش توقع
1: أنا الكاستيجي
0: أي
1: أنا البقلاوة
0: أي أنا شيت الوذين القاضي
1: سويزن
0: قلت مالك شي أي
1: أنا طاجين البيزن
0: أي
1: المرقة الحلوة وخاصة استعمال المكسرات والقرفة خاصة وما يظهر في الحلويات دونك كيف زاد في وقتها نحكيو على القهوة التركية
0: أي
1: والحلويات اللي فيها اللوز والفستق ونرجع كيف ما قلنا بكري على الموزيكا حكينا على الحضرة حكينا على المالوف اللي هو دجا ظهر في الفترة الأندلسية وزدت عليه في الفترة العثمانية شوية إضافات ومن بعد كيف يعني استعملوا وشنو زادوا فيه في الفترة العثمانية استعملوا بعض المقامات والإيقاعات التركية
0: وكانت
1: زادت
0: أي يسر أنا لهنا تفكرت باش نهزك من المالوف لحاجة أخرى اللي هي الطبالة استجمع في جزيرة جرب عملت وثائقي فيه اليوم استمدوا بعض منش باش نحكي على مقامات لأنها ماهيش موسيقى منتظمة يعني الطابع الموسيقي العثماني من الإرث العثماني فذكرت هذه مثلا انه كما طبلت استجمع مثلا في الجنوب
1: صحيح خاطر احنا شو قاعدين نعملوا احنا قاعدين نطوروا في التراث والموروث الغنائي ولا الموروث المطبخي ولا الموروث ما نعرفش انا قاعدين نطوروا فيه حسب ما تطور الاجيال اما رانا قاعدين نحافظوا على الطابع التقليدي نتاعو هو يعني كيف يرجع للفتره الاندلسيه الفتره كي نحكيو على المالوف مثلا نحكيو مثلا على قدماء المالوف في تونس اما المالوف اصله الاصيل يعود الى الفتره الاندلسيه وقعد وتوارثوا الاجيال من فتره لفتره يعني التغير في معناتها كيف معناتها للجمعه والا ما نعرفش انا تو مثلا كان نحل ما نعرفش نحل الغناء في نحب نعمل مثلا بحث على الغناء في جربة ولا أي. ولا حتى في الجنوب التونسي ولا حتى مثلا الجمالة ولا في دوز ولا في الصحراء في غنيت نلقاو عندهم آثار قديمة تعود إلى مثلا إلى فترة الأمازيغية يعني ما قبل قدوم الرومان معناتها فما حاجات تتأثر فينا إلى يومنا هذا دونك نعاودو نرجعو نحكيو على الموسيقى شنو زادوه العثمانيين زادو مثلا لباس الموسيقي الرسمي يعني العباد اللي باش تمشي مثلا كموسيقيين يمشيو مثلا للحفلات والاحتفالات كالكسوة العسكرية ولا الرسمية يلبسوا لباس يميزهم على باقي مثلا الحضور الآلات اللي كنا نستعملها في الموسيقى قبل عنا العود والقانون والناي طب شو نحكي على شوية كلمات زي ده كيف قعدت لنا في الغجيس القاموس اللغوي اللي عندنا كيما اللجق الدولاب البرنيطة القشلة البشماك هذا الكل كان يعود إلى الفترة العثمانية واليوم شنو كي نحكيه مثلا وين باش نمشي ونزوره نزوره خاصة المدينة العتيقة معناها ومعلمها نزور زي ذاك كيف على حمامات متاعنا راهو لي بانتور لي بانتور معناتها بون يعود ونزل كيف كيف الى الفتره العثمانيه معناتها الحمامات متاعنا الى يومنا هذا نسكنت مش الحمام معناتها شنو اللي ميزنا طويكا مثلا عندنا العائلات من اصول تركيه لباس تقليدي المطرز الفوطه والبلوزه مثلا المطرزين راهو معناتها الفوطه والبلوزه كيف باش نحبوا نحلوا مثلا نحن بحث عليها القورة والتطريز يعود إلى الفترة العثمانية زي كيف كيف وهذه الحاجة الباهية اللي في تونس كانوا قاعدين التوا 2026 من القرن السادس عشر قاعدين نمزجوا في هذا الإرث وهذا الموروث الثقافي والحضاري بالحضارات المختلفة المتوسطية سواء في تونس وإلا في غير تونس.
0: يعطيك الصحة يسر على المعلومات هذه الكل القيمة اللي تربط هويتنا حاضرنا بما عندنا من مخزون تاريخي تراثي حضاري في كل حصة. يعطيك الصحة وإن شاء الله ملتقانا الحصة الجاية.
1: يعيشك دمتم ديما مستمعين وفيين إذا التطاوين ودمت ديما متألقة
0: يا إن شاء الله ديما ترافقنا بالمعلومات القيمة هذه. إذن باش نمشوا النغمة قصير بعد نمشي الأجندة الثقافية.

0: إذا نمشي لهادي بن جديان في أهم المواعيد الثقافية. أهلا وسهلا هادي.
1: مساء النور منى، وسهلا، تحياتي لك ولكل زملائي وكل السادة المستمعين.
0: إذا في الأجندة الثقافية إيش عندنا اليوم؟
1: مجموعة من المواعيد نبدأها بسرعة. أبدأ من ولاية تطاوين، حيث تنظم المندية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين في إطار البرمجة الثقافية الخاصة بالدورة 35 لشهر التراث، سهرة فنية للفنانة لبنى نعمان، وذلك يوم غد السبت 16 مايو بفضاء المركب الثقافي بتطاوين بداية من الساعة 9 ليلا. وبدعم وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين، تنظم جمعية مادة للمسرح بالتعاون مع المركب الثقافي بتطاوين الدورة الثانية للتظاهر الثقافية جمار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2026. في سمار، تنظم دار ثقافة سمار في إطار فعاليات شهر التراث تظاهرة الأصالة والتراث بمنطقة كرشا، وذلك يومي 15 و16 مايو 2026. ويتضمن البرنامج اليوم الجمعة خاصة هذه الليلة سهرة تراثية للشعر الشعبي بداية من الساعة 9 ليلة. أما غدا السبت يحتضن فضاء قصر الأثري بكرشاو معرض مجموعة من الخيام ولوحات حية في صناعة الصوف ومعرض الصناعات التقليدية والحرف اليدوية. أما ليلا يكون الجمهور على موعد مع سهرة فنية للفنان خالد الكعيب بداية من الساعة 9 ليلا. وفي إطار اختتام شهر التراث، تنظم دار ثقافة سمار معارض للصناعات التقليدية والحرف اليدوية التقليدية مع تجسيد عملية الجز وتنشيط فلكلوري بساحة الشهداء السمار يوم الأحد 17 مايو، وتحتضن في نفس اليوم ساحة الشهداء سهرة تراثية بداية من الساعة 9 ليلا. أما في ولاية مدنين، تنظم جمعية المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس الدورة الثانية من مهرجان ربيع التراث بجرجيس، وذلك بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد 17 مايو بمركز التربصات والاصطياف والتخييم بحسي الجربي. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين، تنظم دار الثقافة بني خداش في إطار فعالية شهر التراث مع دار الشباب بني خداش تظاهرة الفن وروح التراث في دورتها الثانية، وذلك يومي 16 و17 مايو بمساهمة المعهد الوطني للتراث وبلدية بني خداش والمندوبية الجهوية للسياحة بمدنين بالجسر الأثري المحاضة. في ولاية جابس، تحتضن دار الثقافة شنيني بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد القادم 17 مايو فعاليات مشروع الكاميرا والرفاق تحت إشراف الجامعة التونسية لنوادي السينما، ويتضمن البرنامج ورشات سينمائية تشاركية وإنتاج أفلام وثائقية وعروض سينمائية متنقلة. وتنظم دار الثقافة مطمات الجديدة الدورة السابعة لتظاهرة خلخال والتي انطلقت يوم أمس الخميس وتتواصل يوم الأحد 17 مايو، وذلك بالتعاون مباشرة مع جمعية أحباء دار الثقافة ومدرسة الأفلام وفرع المصايف والجولات وجمعية رعاية المعاقين بمطمات الجديدة وجمعية التنمية والثقافة بتشين ورياض الأطفال. وأخيرا، تنظم المكتبة الجهوية بجابس بالاشتراك مع الحي الجامعي سيدي مرزوق ودار الثقافة شنني ودار الثقافة مطمات الجديدة سهرة موسيقية من تأثير طالبات الحي الجامعي ابن جزار الساقط، ويكون المكان بالحي الجامعي سيدي مرزوق جابس يوم الاثنين 18 مايو على الساعة 8 ليلا. هذه نقطة النهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية منى.
0: شكرا لك هادي على كل هذه التفاصيل. نمشي لنغم ثم نواصل.

إذن هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا بالنسبة لليوم بمجمل فقراتنا وأيضا متابعاتنا اللي كنا فيها في جربة أجيم بمناسبة شهر التراث احتفالية اليوم العشية، أيضا في جرجيس مهرجان ربيع التراث بجرجيس في دورته الثانية في حس جربي، كنا في الأجندة الثقافية أخيرا مع هادي بن جديان، قبلها زينة البلدان مع يسر حامي، وطبعا أجمل تحيات الفريق العامل منذ حدود الساعة الخامسة حتى الآن، عادل جميل من غرفة الهاتف، وفي الإخراج التقني هادي بن هادي الغريبي هادي بن جديان، ودعناها بكري شوية إن شاء الله يا ربي ديما هادين هكا والجو جميل في الأستوديو وخارج الأستوديو مع زملائنا أكيد جدا. إن شاء الله نلتقي الأربعاء القادم في دروب النجاح كالعادة المجلة التربوية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم أشغال مشروع أحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية رمادة بكلفة جملية تقدر ب 46 مليار. انطلقت عشية اليوم الدورة التأسيسية لمهرجان منزل الحبيب بجابس، والتي تتوصل إلى غاية بل تتوصل على امتداد 3 أيام. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. أعلنت وزارة الفلاحة عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برنامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحة، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. أودع مؤخرا 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية. في العالم، أعلن الجيش الصومالي اليوم عن مقتل 50 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية جنوب غربي الصومال. ألغت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون خطط لنشر 4000 جندي من القوات المتمركزة في الولايات المتحدة إلى بولونيا. كما أعلن البنتاغون أنه سيسحب 5000 جندي من ألمانيا، ويعود ذلك لعدة أسباب منها اتساع الخلاف بين الرئيس الأمريكي وأوروبا بشأن الحرب على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
4: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة، مرحبا بكم معنا في موعدنا الأسبوعي يسألونك. وكل عادة نستقبل أسئلتكم عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900. مستمعينا الأعزاء اللي عنده أي سؤال يحب يطرحه في مواضيع دينية تهم العبادات، احنا بدينا في الأضحية منذ الأسبوع الفارط، احنا أيضا دخلنا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وفضل هالأيامات هذه فضل عظيم. الشيخ عبد الحكيم عشعش يتحدث عن هذا الموضوع في مدخله اللي هو اليوم بيكون استثنائيا عبر الهاتف، ولكن كانوا بالحضور إذا يجاوب على مختلف أسئلتكم. استقبل شيخنا عبد الحكيم عشعش. الشيخ صباح النور، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطوين ويومكم سعيد إن شاء الله.
4: شكرا شيخ. إذا مستمعين الأعزاء 75-870-900 هو خطنا الهاتفي. بعد شوية نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية وعن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/تطوين لايف. إذا شيخ ننطلق في مدخلنا وسنتحدث اليوم عن العشر الأوائل هذه من شهر ذي الحجة. فضل هالعشر الأوائل شنية العبادات المستحبة فيهم الأدعية وشنو يعمل المسلم في هالأيامات هذه؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما قلت أخ عرفات، نحن على أبواب شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الصحيح يعني الوارد يعني قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك.
4: سنعيد الاتصال بالشيخ عبد الحكيم في بالهاتف. طبعا اليوم بين ظفرين، يعني إشكالية في غياب الشيخ، حتى الانترنت يعني فيها إشكالية اليوم في الحي الإداري. على كل نواصل أنا مع فضل الأيام هذه وما يستحب في هذه الأيام. أولها الصيام، يستحب صيام الأيام، صيام يوم عرفة مثلا وهو التاسع من ذي الحجة الذي يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية. طبعا للي وفق ربي أداء مناسك الحج، وهو أعظم عمل في هذه الأيام وشهر ذي الحجة. الأضحية طبعا والتقرب إلى الله بذبح الأضاحي في أيام النحر وأيام تشريق وتوزيعها. أيضا يستحب الإكثار من ذكر الله كما ورد في الأثر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أيضا يستحب الصدقة والأعمال الصالحة، الإكثار أيضا من النوافل وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الرحم. كل هذه الأشياء يعني يستحب أن نقوم بها في مثل هذه الأيام.

0: حلنا.
1: باي نرجع مستمعين أعزاء، معذرة على الانقطاع هذا. نعود الشيخ عبد الحكيم. شيخنا السلام عليكم، مرحبا من جديد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نواصل عرفات.
1: تفضل يا
2: شيخ. تفضل. هذه الأيام، أولا هذه الأيام فيها يوم عرفة وهو أفضل أيام السنة.
1: نعم.
2: ولعل بالنسبة للحجاج هو الوقوف بجبل عرفة باعتبار الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة، وبالنسبة لغير الحاج وهو أفضل شيء فهو صيامه، وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة قبلها وسنة بعدها. كذلك من أفضل أيام هذه الأيام العشر هو يوم النحر، يوم العيد، وهو نحر الأضاحي.
1: نعم.
2: باعتباره يعني يوم الحج الأكبر، والحاج يقوم به فيه بعديد العبادات. الأعمال الفاضلة في هذه الأيام أن أولا الصوم 9 أيام، وأفضل الأيام هو يوم عرفة، اللي ما يجيش يصيم 9 أيام على الأقل يصيم يوم عرفة كما قلت الفضل متاع. ثم عندنا الذكر، الله سبحانه وتعالى يعني ليذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي هذه الأيام، وأفضل ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر. ونعرف أن التكبير على نوعين، هناك تكبير يعني مطلق وهو يبدأ من يوم دخول شهر ذي الحجة، وهناك تكبير مقيد وهو الذي يقع من بعد ظهر صلاة يوم النحر، يعني بعد يوم الظهر يوم العيد إلى فجر اليوم الثالث من يوم العيد. من السنن في هذه الأيام أن اللي ناوي باش يذبح أضحية وربي يتقبل عليه ماذا به، يعني ما يحجمش شعر وجهه وما يقص صفارة حتى لن يذبح يوم العيد، والله أعلم.
1: واضح، شكرا شيخ. إذا نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة أولى. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام.
1: السلام، مرحبا.
3: أنا سي عرفات، تحية ليك الشيخ عبد الحكيم عشاك.
1: تحية، شكرا ليك، بارك الله فيك.
3: وإن شاء الله جمعة مباركة وعيدكم مبارك مسبقا.
1: مسبقا إن شاء الله.
3: معك ساسي عجال، تحية ليك.
1: أهلا بسي ساسي، شي حوالك.
3: لا بس عليك.
1: تفضل. أي
3: نبدأ. والله عندي زود أسأل أولية. لا بس السؤال الأول هو منان نسأل على الوقت اللي منان يجي مؤخر شوية نحر الجمعة مثلا، يجي الإمام على المنبر ثم ناس صلي ركعتين هو في تحية المسجد، هل جائز ولا لا؟
1: باي باي.
3: وعندنا بلاغ عن طريق منتم من وزارة الشؤون الدينية، الجوامع نتاع الواحد ثم جامعة تو يسلم العصر من هي ثلاثة سلمنا بلا إذان، بلا إذان ما يذنش. همزي وسألت الخطيب الإمام الخطيب قلت له جائز، قال لي لا، ما أنا على كل حال هو ناقص شوية لكن باقي بتسعوا في الأذانات الجوامع الأخرين. هذا قلت الجوامع الأخرين يسمع فيهم حتى في الإذاعة وفي الراديو وفي الواحد وكذا. وماذا بي ترجعوا لي على السؤالات الصحيحة؟ أنا همتني السؤال الأخير، همتني القضاء يا أخي ينجم فيه حتى بعد خطر بعد صلاة العصر، ثم يقول في النوافل منام كذا ينجم حتى بعد صلاة العصر يصلي القضاء والله، وشكر ونسأل عيدكم مبارك.
1: شكرا سي ساسي، باه نجاوبك إن شاء الله. نواصل مع المكالمات. ألو، في الانتظار 75 870 900. باه شيخ نبدو نجاوبهم بقى في انتظار المكالمات.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالصلاة على صلاة النافلة أو تحية المسجد والإمام على المنبر مكروه، فلا يصلى، وحتى من صلى لا ننكر عليه، ربما هو يتبع في مذهب آخر ليجوز عندما تدخل المسجد تصلي تحية المسجد في أي وقت.
1: نعم.
2: بالنسبة للقيام بشؤون البيت صحيح تم أهمال، لابد من الأذان. هو
1: تجوز شيخ الصلاة من غير أذان في المسجد ولا لا؟
2: لا تجوز.
1: تجوز أي.
2: أما حتى ولو كانوا زوج جوام على سكين بعضهم.
1: أي.
2: لابد من الأذان.
1: لابد من الأذان.
2: هو الأذان لماذا عرفات والمستمعين؟ الأذان حاجتين، إعلام بدخول وقت الصلاة.
1: نعم.
2: ثم يعني انتظار، هو علاش احنا المدة اللي بين الأذان والإقامة يتصرفوا فيها المصلين.
1: أي.
2: يعني ترقب المصلين يجوا يصلي صلاة الجماعة
1: وهو كذلك. نعم. أنا نعرف الشيخ بعد إذنك بعض الجوامع يشوفوا ساعات يتعذر صحيح على الإماء على المؤذن أنه مثلا توتيه في بعض الأحيان ظروف
2: ديم... احنا عديد المرات
1: في حالة تأخر لسبب أو لآخر مش ضوء ولا حاجة. فما بعض المساجد والجوامع والله يعرفوا فما ناس هوك يسموهم حمامة جامع، فما من المصلين ما يغيبش ومعناها ربي اعطاه الفضل هذا انه لا يغيب على اي صلاه وتلقاه مبكر يعلمه الاذان اذا كان هو ما يعرفش يذن مثلا ولا حاجه، بحيث موكول اليه في سوره تغيب المؤذن انه هو يرفع الاذان خاصه صلاه في الفجر الصباح.
2: نعم. يعني ترتاد المساجد. نعم. ديما ثم عوض ديما ثم معوضين في كل شيء في حلان الجامع في الأذان
1: في الميضة في غيره
2: تعويض الإمام الراتب موجود هذا.
1: موجود.
2: إنما نأكد أن الجوامع حتى لو كانوا زوج جوامع لاصقين بعضهم لابد أن كل جامع يستقل بأذانه لازم يذن.
1: نعم نعم نعم معروف معروف أنه حتى في بعض الأحيان جوامع لاصقين بعضهم يذنوا بالخلاف مش عارف أنا شفتها في بلدان أخرى الواقع في تونس ما شفتهاش باش ما يدخلش الأذان مع هذا. والله أنا مثلا في اسطنبول ثم الجامع الأزرق وآية صوفيا بحث بعضهم ما بيناتهم 50 ولا 100 متر فالمؤذنين معناه فهمي تسمع الله أكبر الله أكبر في الصومعة هذه يسكت المؤذن هذا يقوم المؤذن الثاني الله أكبر الله أكبر ثم بالدالة بالدالة ما حاجة جميلة جدا
2: باش على الأقل يتبع الأذان يسمع طبعا. الصوت وما يكونش هناك تداخل
1: واضح
2: ونعم بابينا كما العادة احنا كناس مسؤولين في المساجد يلزمنا نحترم الوقت ونحترم هالمكان بيت الله.
1: نعم.
2: وأننا كيف ناخذ في مقابل على الشيء هذا
1: خلينا ناخذ مكالمه من بعد نرجعوا شيء نعم ناخذ مكالمه من بعد نرجعوا للاجابه على بقيه اسئله سياسي مكالمه اخرى. لو السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام.
0: اهلا بالله. السؤال الاول
1: تفضل.
0: راجل توفى وخلى الاضحيه متاعها.
1: ايوه
0: هذه معناها يجوز للاضحيه وقالوا له تذبحها قدام العيد بنهار هذا صحيح ولا غلط؟
1: باهي السؤال الثاني.
0: السؤال الثاني والله نهار في قناة الجنوبية معناها الشيخ قال الرجل إذا كان ما ذبح شو تذبح المرأة هذا ما تخليش في راسي يعني نعرفه قبل المرأة كان في الضبور
1: ماذا ما اقتنعتش به الكلام هذا معناه
0: ما اقتنعت
1: به تعالوا نشوف وش يقول الشرع.
0: آه.
1: ذبح المرأة جائز أم لا؟ باه شكرا بارك الله فيك خونا. نواصل شيخ الأجوبة
2: بالنسبة للقضاء القضاء ليس نافي له القضاء اللي عليه قضاء فوائد من الصلوات يصلي في أي وقت.
1: نعم.
2: صحيح هو اللي قالوا له بعد العصر ما نصلوش إذا كان بتصلي نافلة.
1: أيوة.
2: أما بما أنه قضاء يصلى في أي وقت
1: ما فماش مشكلة.
2: بالنسبة للسؤال الأخ اللي يسأل على شخص عين الأضحية متاع عرفة عينها الأضحية وشراها وتوفي حتى ينال أجر هذه الأضحية وحتى تكون أضحية لابد أن يذبحها بعد صلاة الإمام وبعد ذبح الإمام تذبح عنه باش ينال أجر الأضحية ثم يصدقوا هكا اللحم عليها. والشيء اللي ربما غير جائز هو إذا كان المتوفي توفى قبل ما يعين أضحية ولا قبل ما يشري.
1: نعم.
2: توفى ما عادش على يضحي أما هو بما أنه شراها وعينها لنفسه ما نحرموش من أجل الأضحية وتذبح بعد مع بقية الأضاحي
1: معنى ما فماش منها حكاية قبل العيد بنهار.
2: لا لا ما فماش منها
1: رغم أنه فما ناس تاخو في زوز عياد يقول لك مثلا يذبح واحد ليلة العيد واحد من غدوة معنى خسارة للأجر هذا مش عارف
2: هو هل أنه غير وارد في السنة هذه. نعم. يعني يحب يصدق ربما إذا كان ينوي يصدق باش الفقراء يصب عندهم الحم زي بقية الناس ولا ربما ما يلهوش حتى هذا رأي.
1: نعم.
2: رأي صحيح. نعم. أما ينوي صدقة وليست أضحية.
1: به.
2: بالنسبة للمرأة احنا قلنا الأسبوع الماضي أن المرأة من حقها اللي كان هي قادرة وعندها إمكانيات من حقها تضحي وهي من السنة أنها تضحي
1: نعم.
2: من جهة، ومن جهة ثانية إذا كان المرأة تحسن الذبح ما تماش ضرورة باش ما تذبحش، تذبح إذا كانت تحسن الذبح وتعرف يعني كيفية الذبح فتذبح.
1: جيد. به مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضل.
4: بلا عندي ثلاثة سؤالات. الجمعة اللي فاتت ما تحصلتش عليكم.
1: ما يسألش، ما يسألش، نعوذ لك الجمعة هذه، تفضل.
4: عايش بخير، حمولي.
1: نسمع فيك.
4: السؤال الأول بلا هذه الحلفان نحلف ديما والله والله لما نمشي لك بلاصة ما نمشيش والله.
1: أيوه.
4: صيام ثلاثة أيام ولا وإلا لا؟
1: فيه صيام ولا لا؟ به اي
4: السؤال الثاني بالله، هي واحده تسال يعني بابا اعطاها عيد فقال رجلها نحب نسال يعني مساش يضحي ولا لا، ما دام مشيت الشينيه يضحي العيد نتاع باباك يضحي ولا لا، نحب نسال.
1: به اي
2: يعني هو هداهولها العيد.
4: اي هداهولها. اي
1: واضح يعني. به السؤال الثالث،
4: صيام تسع ايام مساش نصيمه كل مره نهار ولا نصيمهم تسع ايام كل خاتم؟
1: هذم في معناها ذي الحجه، في بدايه ذي الحجه. به جاوبوك ان شاء الله. شكرا. الشيخ تفضل.
2: بسم الله والحمد لله والصلاه. بالنسبه للحلف في اي وقت احنا عندنا الايمان ثلاث انواع، عندنا يمين لغو، هل يقولوا فيها الناس كل بربي قداش الوقت والله انا نحسب بنجيك في الموعد وما جيت، هالايمان اللي نتكرر هي مكروه بس الإنسان يعود نفسه على الأيمان، فهذه أيمان لغو لا كفارة فيه. وعندنا الأيمان المنعقدة الثابتة، أنك بتحلف على شيء وتكون واعي يعني تعي أن هذا الشيء يقع أو لا يقع أو لتأكيد هذا الشيء الذي تريده، فهذه يسمىها اليمين المنعقدة. إذا كان حنث فيها الشخص فيها كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين، وإذا كان مقدرش عليهم صيام 3 أيام. وعندنا اليمين الغموس، وهو الحلف على شيء وهو يعرف نفسه أنه كاذب ويحلف، فهذا يسمى يمين غموس، سميت غموس لأنها والعياذ بالله تغمس صاحبها في النار. نعم. ولا كفرة فيها إلا أن يتوب إلى الله ويرجع الحقوق إلى أهلها. بالنسبة للبابا اللي يعطاه البنت أضحية خاطر غير قادرة، جائزة ما فيها بس ينجم يعني إذا كان ما أعطاهاش باباها هو ما تكون بيعطاها خاصة عندما يكون قادر، ويذبحها الزوج باسمه وباسم زوجته وجميع أفراد العائلة، وإن شاء الله عند الله مقبولة.
1: مقبولة.
2: بالنسبة للصيام أنا ماذا بي إخواني المستمعين نتجنبوا كلمة يجبوا، هي من السنن، هي من الأعمال الصالحة في هالأيام العشر، ومن بينها الصيام. تنجم تصيم الاثنين والخميس، كان قادر تصيم 9 أيام، أما الشيء الآكل واللي فيه فضل كثير هو الصيام ويوم عرفة.
1: نعم.
2: والله أعلم.
1: بهي نواصل مع المكالمات. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: السلام مبارك.
1: علينا وعليك. مرحبا. تفضل.
5: أنا عندي سؤال.
1: أي.
5: أنا ديما أكلم فيكم من الحافة.
1: أي.
5: المهم أنا زوجي متوسط مع المقضية.
1: أيوة.
5: وأنا نعيش وحدي في الدار.
1: نعم.
5: وعلى قل فما وأنا حاجة بكرة.
1: أيوة.
5: أنا شكون يقول يزم الضحية.
1: الضحية.
5: وأنا ما نقدرش، مش ما نقدرش فلوس. ما نقدرش في بدني ما نقدرش.
1: بدنيا ما تنجمش تعانيها وحدك.
5: ما نجمش نقوم به وحدي خطرني وحدي في الدار.
1: أي.
5: كيف نعمل؟ نعمل باش هالدار يلزمني نضحي. يلزمني نضحي ولكن راني ما نجمش ما نقدرش، ربي أنا هو اللي عارف.
1: باهي.
5: نجم نصدق صدقة معناها هو كيفاش نعمل؟ شنو هو الجايز؟
1: باهي. شكرا شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. شيخ شو تعمل الأخت هذه؟
2: الأخت هي رأي كما قلنا أولا هي ليست فرض، هي سنة مؤكدة.
1: نعم.
2: في حق كل مسلم قادر على تحمل مصاريفه وتكاليفه، ولكن احنا ننصحها الأخت هذه باش تضحي تعملي معينة معك تشوفي حد يعاونك الأجر، لأن أجر الذبح
1: هي ماديا قادرة كما قال.
2: من الأحسن أنها تضحي. لأن أخ عرفات أجر الذبح والمستمعين أجر الذبح والفراع هكا وكالدم وكالحاجات أفضل من تصديقي من التصدق بثمنه.
1: شعرها يوم القيامة
2: يعني كلها تأتي يوم القيامة بلحمها وشحمها وأبارها وأشعارها وأظلافها وكل تشهد على الإنسان أنه ضحى.
1: أو نعطيها حل يا شيخ سهل موجود يعملوا فيه الناس كل جزار تعطيه أجرة يقوم لك بها مذبيحة للسلخان للقصان تعرفها محطوطة مريقلة غير حطي في الفريجيدير.
2: ماذا بينا هي شعيرة وربي قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علاش ما تحرمي روحك من الأجر وكذا وبشرط الجزار ما هي شيء من الأضحية.
1: أيوة. وإلا تجيبي حد من الأقارب تو أنت يعرفوا وضعيتك أنت يا أختنا ديما تكلمي فينا من الحامة ولو يعرفوك الناس حد من الجيران اللي تثقي فيه جارتك معاك تجي هي وزوجها ولا ولدها كبير ولا حاجة يعاونوك كان عندك زادة أنت أبناء ولا حاجة إلى آخره. ما ثماش هالأمور هذية كما قالك الشيخ أحرصي باش معناها تتحصلي على الأجر الكبير هذا وشوفي معناها جزار بنقولوا احنا بأتعاب وتخلصي لا أتعاب.
2: وديما شعارنا عرفات وشعار الدين لا يكلف الله نفسا
1: إلا وسعها. نعم باهي مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
6: السلام عليكم جمع مبارك
1: علينا وعليك إن شاء الله. تفضل
6: معك شريف.
1: أهلا بيك شريف.
6: تحية لك وتحية للشيخ.
1: بارك الله فيك.
6: بنسألك سؤال الأول.
1: أي
6: يا أخي الحجام في العشر أيام هذا للناس كل ما تحجمش ولا كان لي مثل لي يذبح يعني
1: ده؟
6: هذا السؤال الأول.
1: أي.
6: السؤال الثاني كما ناس يقول لك أنا خذيت علوش كيف من زلزالة مش يزوه مش ساعة ساعة جرم يلعب على بطنه هل هو يعيد ولا صحيح هذا يعيد
1: ينجرح معناه
6: ينجرح
1: ما ناش حاجة ولا نزرح ولا واضح
6: يعيد ولا. والسؤال الثالث يعني طلب من سيدي الشيخ ومن جميع المشايخ الدول العربية الإسلامية نهز يدينا يوم الجمعة يدينا الفوق لنتنياهو هذا ترى لك كما ترى الشارون راهو أخوي راي لبنان ما خلش فيه وفلسطين ما خلش فيه.
1: باي أخوي شريف ندعو ندعو على الظالمين احنا شوف ائمتنا وفقهائنا ومسلمينا واحنا وانت دائما ندعو على الظالمين مهما كانوا واولهم وعلى راسهم اللي كنت تحكي عليه. نعم شكرا شكرا شي شريف باش ما نطولوش في الموضوع هذا. اليوم ناخذ بالمكالمة خيانة لأنه عندنا شوية إشكالية في الهاتف نجاوبه. تفضل سي
2: الأخ الشريف هو نعم. من باب الاستحباب اللي عنده أضحية
1: هاي.
2: اللي يشرى أضحية وباش يذبحها هو على عائلته وعلى أفراد عائلته يعني يمسك عن قص الشعر والأظافر من أول يوم من دخول يوم ذي الحجة إلى أن بعد ذبح العيد قتلته. نعرف أن الحلق والتقصير هو واجب من واجبات الحجاج.
1: نعم.
2: فالحاج لا يقصر أو يحلق إلا بعد ذبح الهدي ولو أنهم تولوا يذبحوا عليهم في مكة إنما ديما يقع مع العشرة الأحداث من يوم العيد فهو سنة ومن الشيء المستحب. بالنسبة للجز الصوف إحنا المهم العيد يجينا العيد جرحة باري يعني ما ينزلش بالدم وما
1: ما ينزفش
2: يعني كان مجروح وجرح باي يعني باري ومعاش يبان فيه دم فما يسالك لفادي. كذلك احنا عندنا بند قار في خطباء الجمعة ونصرة المسلمين والدعاء على الظالمين الطغاة اللي وعلى رأسهم يعني من ذكره وهؤلاء الذين أفسدوا في الأرض إن شاء الله ربي يورينا فيهم يوم من أيامه بالهلاك والثبور عليهم وعلى جميع من ساندهم ومساعدهم فيما يقومون به.
1: نعم شكرا شيخ. نرجع المكالمات. ألو السلام عليكم. ألو
7: السلام ورحمة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
7: يما مبارك.
1: أهلا سالي
7: مبروك مسبق
1: إن شاء الله يدك مبروك سالي. الحمد لله بخير.
7: يا عرفات قدام القصيدة تنقول لك على حاجة يعني لأن العلوش كذا الآن مبيضة عين مبيضة عين لا يعني ضحي ولا لا
1: سيدي الشيخ. أتو يجاوبك سيد الشيخ به.
7: إيه وخلينا خلينا نقولك على القصيدة.
1: إيه تفضلي.
7: اليوم العنوان بتاعها عرفات هم الدنيا.
1: هم الدنيا به.
7: خليك من هم الدنيا وانسى حزانك. ربي الشيء صعيب عند لي حل هو اللي يعلم ايش يقول لسانك تبع رضاه يحفظك في ظله هو اللي يهدي لك قسمك يوصلك لمكانك نقسم لك على اللي دعاه ما يتخلى حب الغير بين لي حنانك واحسب اولاد وطنك اخوتك جله اياك التهور والعنف ويغلب ويغلبك شيطانك واللي يتبع الفساد اللي دله واللي يتبع الفساد للخير دله وحتى صلة الرحم في إخوانك زورهم ودهم وعمل عليهم طلع وحافظ على جارك إذا تصون صانك الدنيا ثانية ثماشية يا عرفات ميت الحياة ولا عول على التوبة بها يزيل شانك يا سعدة يخاف الله وعن النبي صلى خليك من هم الدنيا وانسى حزانك ربي الشيء صعيب عنده ليه حل
1: يعطيك الصحة سيد علي بارك الله فيك شكرا لك نجاوب سيد علي شيخ
8: هو عندما تكون العين بيضاء معناها ما تشوفش
1: أي.
8: هو
1: وهذا عيب أي.
8: هذا عيب عيب لا يسمح له بالأضحية
1: نعم
8: لا عيب العوراء مذكورة من بين ذات العيوب التي لا تجزئ في الأضحية والله
1: زيد شيخ سواني جينا في الكواليس في انتظار بقية المكالمات التشهد الأول أخت تقول أنا التشهد الأول ساعات نسها نقراه كامل يعني مع الصلاة الإبراهيمية
8: لا جايز
1: جايز ما في حتى إشكال
8: ما في حتى إشكال
1: نرجع مكالمة ألو السلام عليكم
9: عليك السلام لباس
1: مرحبا بك تفضل
9: مبارك
1: علينا وعليك
9: عيش لا باش نسلك
1: أيه.
9: عندنا علوش لي مريض هو من نخر رمضان بجمعة شك مخروق
1: أي
9: وهزيناه للبيطري وعطاه الدواء ودق له زرارق وبقى مد أبرك ويمشي وتولي له تمشي وتولي له الحالة
1: زاد مرض به
9: أي يقعد جمعة هكاك أبرك ومن بعد يرجع نهارين ثلاثة هكاك ديم وتو اليوم اللي هكاك زاد رجع يعيد ولا ما عيدش
1: باه فقط شكرا لك باه
8: قادرين على شراء ضحية أخرى في حالة تواصل المرض نتاعها
9: لا يا بدي لا ما يجوش
1: لا ما همش قادرين
9: نبكوا ما أقل منها هو عندنا ما أقل منها ما نشمع
1: أي واضح باه نواصلوا تفضل شيخ نجاوبوها
8: هو المرض والهزال من العيوب علاش لان احنا نذبحوا شاه طيبه لحمها طيب والقربه تكون قربه جيده يدعو كل ما اوتي من جهد باش على الاقل العيد ها ومازال عندنا نهارات 15 يوم ولا هكاك على الاقل يكون فيها ال 15 يوم افضل حال واذا كان ما يعني ما تمكنوش من علاجه فيضحوا عليه وان شاء الله ربي يتقبل ان شاء الله
1: ايوه واضح خاصه انه هم معناها
8: ما يردوا بالهم منك عرفت الاضحيه راس مال الاضحيه من المليون لفوق
1: أيوة.
8: ونعرف ان خاصه الخروف العلوش ما يصيحش لا مرض ولا لا قدر الله ولا اصابته حاجه لازم يحطوه تحت المراقبه باش يردوا بالهم على الاقل ان شاء الله لا على الاقل كيف يموت ما يموتش يمشي
1: هكا ما يمشيش جيفة نقوله احنا يستغلوه
8: العلوش عمره ما يصيح ولا يطيح مات وفا
1: ايوه باه ينتبذوا ان شاء الله لاباس ان شاء الله احنا نتمنوا لهم انهم يعدوا عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
8: احنا ما الانسان لما جاش بالطبيب هذا يمشي للطبيب اخر يزيدوا بيطري اخر ويشوفوا
1: نعم وهو كذلك باه شيخ سؤال آخر بالنسبة لقراءة أخت تسأل قراءة الفاتحة ديما في إطار النسيان أو السهو تقول أني قريت الفاتحة في عوض التشهد في عوض باش نعمل التشهد قريت الفاتحة غلط كيفاش تسأل كيفاش تصلح الصلاة هل هناك خطأ أولا عيب في الصلاة وإذا كان فما كيفاش تصلح؟
8: ما إحنا عندنا كما قلنا القاعدة العامة أخ عرفات،
1: نعم،
8: أن الصلاة أقوال وأفعال.
1: أي
8: كل الأفعال فرض ما عدا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والجلوس للتشاهد وتحريك الأصبع والالتفات عند السلام. هذا يعني هذا سنة.
1: سنة، نعم.
8: وجميع الأفعال الأخرى فريضة، وبالعكس جميع الأقوال سنة ما عدا ثلاثة اللي هي كلمة الله أكبر في افتتاح الصلاة وهو ما يسمى بتكبيرة الإحرام،
1: نعم،
8: وقراءة الفاتحة والتلفظ بالسلام في نهاية الصلاة.
1: نعم،
8: ثلاثة أقوال هذوما فرض، الأخرين كلهم سنة بما فيهم التشهد الأوسط. إذا كان هي توهية، إذا كان هي قراءة الفاتحة عوض التشهد الأوسط هذا، فمن المفروض يعني إذا كان هي ما زالت جالسة وما قامتش للركعة اللي بعدها تنجم تدارك الأمر وتقرأ التشهد وتسجد بعد السلام للزيادة الحافظ.
1: أيوة.
8: وإذا كان فات هي كيف قامت كيف تعمل نفت سنة تسجد التشهد يعني السجود البعدي تسجد سجدتين وهيك تجبر صلاتها. وماذا بين الواحد صحيح السهو هذا يعني برشا ناسي يلبس عليهم صلاتهم التبليس ابليس لعنه الله. والله
1: واضح. جيد، نواصل مع المكالمات. الو السلام عليكم.
10: الو السلام.
1: مرحبا بك، تفضل.
10: بالله نحب نسهل سؤال حق محيرني.
1: تفضلي. شو السؤال؟
10: سؤال مثال المرأة كي يفرض عليها رجلها يقولها لازم تمشي لك البلاصة هذيك طوعاتها مرة اثنين، مثال أهله مش متفاهمة هي وياهم ولا حاجة، مشيت معاه مرة اثنين وما همش معتها يفرحوش بها كتروح ما تلقاش حق قدرها وكل شيء.
1: أيوة.
10: ثم مرة في العيد قالت لا مانيش مروحة، معناتها أنت والديك تحب تمشي لهم برا ما تحبش أما أنا ما تفرضنيش عليه، معناتها ما نحبش نمشي العيد هذا. قالها ما مشيتيش نفصلها معك.
1: أيوة.
10: وقعد متغش عليها ومعاديها انتو معناتها جي ثلاثة شهور وهو معاديها ما يكلمش. اسكي هي غالطة معناتها ولا هو اللي غالط؟ نحب نعرف شكون اللي غالط.
8: مفلتش بلفظ الطلاق ولا حاجة ولا
10: لا لا لا، أما قال نفصلها، قال ما يساعدنيش ما تروحيش، يلزمك تروحي حتى كانهم خايبين تروحي بالسيف. وهي قالت لجيت المرة هذه، معناتها كان المرة هذه وبعدت لي نروح، غير أن المرة هذه ما نحبش نروح، اقبل ديما تتبع فيه ديما
8: باش تجي من مكان بعيد باش تعيد مع أهلها.
1: اي هكاك يا شيخ،
10: قلت نحب نعيد في داري وبعدت لي تو نمشي مرة أخرى نمشي، مهم العيد هذا مانيش ماشي أنا بحذاه.
1: باهي أختي، واضح إن شاء الله نجاوبوك إن شاء الله إن شاء الله. باهي شيخ تفضل.
8: والله هالمشاكل العائليه وهالخلافات وهالحاجات هذه بدنا ما تقعش في العائله.
1: أيه.
8: ولكن ثم حاجه لابد ان الزوجه تطيع زوجها. من المفروض انك تطيعها،
1: نعم،
8: وتاخذ بخاطره لان هذا امه وباباه.
1: نعم.
8: من المفروض يعني صحيح انت حاولي انك بين نارين، بين انك ترضي زوجك ولا تبقي في هالمدن هذه في خلافات، وربما الخلافات تتطور وربما ضيعي مستقبل أولادك وحاجات. ماذا بين الإنسان يحاول من سيرة الزوج، ماذا بين يراعي ظروف زوجته اللي هي ربما عندها ظروف خاصة، هي هاي قالت علاش هي مش ماشي خطر ما يفرحوش بها وما يلهوش بها.
1: نعم.
8: ما فيها بس الواحد يغض الطرف مدام أمه وبابا حيين وموجودين.
1: نعم.
8: ماذا بين وهالمشكلة هذه تخاف تطور وتولي حاجة أخرى. هون علاش إحنا الواحد مذهبي يتحمل شوي.
1: نعم.
8: هو ما يلزهاش كيف الدالة قلت له مذهبية، وإذا كان أسرع على المشي خذي راية ما يتلش. أنا ننصح بس تاخذي راية وتمشي، وعلاقتك بهم على كل حال لازم يقدروا لك من ياسر شوي. والله أعلم.
1: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بطاعة زوجها في المعروف وجعلها شيخ من أعظم أسباب دخول الجنة. حيث قال إن إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
8: وهو هذا نعم. أمر ما فيش يعني نعم. ما فيش يعني تسلط حاجة عادية
1: نعم.
8: مناسبات العيد نعم. هو بربي ايش بيعمل أخ عرفات الزوجة بعيد مع بيخلي ذريته ومرته ويمشي عيد أمه وباباه
1: الروح
8: يعني ما أدري هذا بينا تعيه وتمشي.
1: وفي المقابل زاد كيما قلت شيخ ساعات زاد ما خذ بالخاطر يا سيدي ما اي ما يشد يكونش الراجل ساعات يشد صحيح ياسر ياسر ياسر المره هذه برك هي توك قالت لنا المره هذه راني مثلا تعبه ولا عندها ظرف ولا الى اخره
8: مثال يقف عليها وما يقعدش انفتحها
1: ثلاثة اشهر مش باهي مش باهي ولكن هذا هو طاعة الزوج طريق للجنة باختصار شديد. يعني نسال يسمعوا فينا كل يا شيخ نسال يسمعوا فينا كل تحبوا ثنية تدخلكم للجنة أو أحد الطرق يعني السهلة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم هيك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا طريق للجنة يوصلك مباشرة وقت تصلي وتحصني فرجك وتطيعي زوجك وتصيمي شهرك أربع حاجات تقومي بها معناها سبحان الله. به تليفون يلا حسن تليفون ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي.
11: والله نحب نسأل يعني واحدة تحب تسأل قالت لك نخدم النف حرام ولا حلال؟
1: نف حلال ولا حرام؟ باهي الدخان يعني بشكل عام الدخان بيع التبغ خذ النف هي ذا نوع من هي الدخان في حد ذاته. باه أختي نجاوبوك إن شاء الله. شكرا لك شيخ. شنو
8: احنا في الله سبحانه وتعالى وحر يعني أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ومن الخبائث كل ما يضر الإنسان في بدنه وفي ماله ومن بين هذه الخبائث التي أوصى بها علماء العصر الحديث لأن النفع والدخان ما كانوش موجودين هم هستم فين الدخان وما يتبع الدخان وخاصة أن الأطباء أكدوا الضرر الحاصل على البدن وإصابات السرطان الناس والعياذ بالله وعفى الله الجميع الناس قاعدة تصاب بالسرطان بمئات الآلاف ولا بالملايين ومن أكثر يعني أسباب الإصابة بالسرطان هو الدخان ولهذا وإذا كان هو هذا خبيث حتى المال متاع خبيث يا أخي يعني ما يمكنش أنا نبيع للناس حاجة تضرهم فلا يجوز لا يجوز بيع لا تبغ لا دخان لا حد شيء هو حتى الجلوس في مكان

0: صحته وماله، يعني خسارة كبيرة جدا في الاثنين، والصحة قبل المال. نعم،
1: الصحة قبل المال كما قلنا. نعم،
0: وهذا يشوف خيانا المستمعين والمستمعات، ربما البعض يتفاجأ من الإجابة، راه هذا دين، راه هذا دين، نحن نتكلم في دين في شرع، يقول لك شيخ ونتبع معه، يعني أغلب العلماء وحتى على المذهب احنا المالكي، والفتوى المستقرة حاليا يقول لك يعد يعني التبغ بيعه وتناوله وإلى آخره محرما، والمال المكتسب منه خبيث، بناء على القواعد الشرعية التي تحرم الخبائث والإضرار، الأضرار الصحية المثبتة، يعني مثبتة إثباتا تاما، مكتوبة قدامك على باك الدخان، مكتوبة على باك الدخان، أكثر شيء من هيك، التدخين قاتل باللغات كل، ومفروض الحكومات تكتب الشيء هذا على التدخين، أكثر شيء من هذا. فاللي ربما يتهم إلى آخره هذا لا، وفيه خلاف، هذا احنا نتحدث في شرع الله، وهذا دين، ومن واجب الشيخ انه يحكي في الموضوع هذا. فخيانا ربي ان شاء الله يبعد عليكم هالآفات هذه، ويعني شوفوا اذا كان هذا هو الله غالب، يعني لربما ستسأل يوم القيامة علاش تتكيف وعلاش
1: لا وقع عرفات. ثم الناس يعني ما يراعوش ظروف الناس اللي معاه، ثم ناس تدخل فسط الديار في بيت نومة ويظلوا فيها أبناء
0: تضاعف،
1: ثم السلوك اللي بيتعطوه أبنائهم من ينشكوا باباهم يدخن.
0: نعم،
1: باباهم قدوة، هيالهم كيف يدخن، معناها حتى هم يزمهم أمنيتهم ولو كيما بابا.
0: نعم
1: والله أعلم.
0: به ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يسعدك.
0: مرحبا بك، تفضل.
2: لا بنسأل الشيخ معنا في صلاة العيد الفترة اللي فاتت، معنا جيت مؤخر شوي، معنا بنصلي تحية المسجد، معنا كبرت تكبيرة الإحرام وركعت الركعة الأولى، في الركعة الثانية الإمام معنا كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العيد.
0: أيوة،
2: يا هل معنا نواصل؟ معنا أنا ما وصلتش، معنا سلمت وكبرت تكبيرة الإحرام، معنا
0: ما وصلتش تحية المسجد، يعني
2: ما وصلت تحية المسجد.
0: أنا نجاوبوك إن شاء الله. شكرا أعطيك الصحة. شكرا،
2: جمعة مباركة
0: وعلينا وعليك إن شاء الله. فضل شيخ.
1: هتقول أسف يزنى، لأن هوك التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يعني واجبة، هو هكا الأفضل يقص تقوله، كان هو في صلاة عادية عرفات.
0: نعم،
1: وهي المثلة فيها خلاف.
0: أي،
1: أنك أنت دخلت المسجد وصليت الركعة الأولى وأنت قمت للركعة الثانية وكبر الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول لا صلاة، يعني مع صلاة الإمام حتى اللي كان يقطع. لكن يقول بعض العلماء إذا كان أنت تعرف الإمام يطول شوي ومستانس تصلي وراه، تجيب الركعة الثانية فيه.
3: عروس الصحراء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يقول بعض العلماء إذا كان أنت تعرف الإمام يطول شوي ومستأنس تصلي وراه، جيب الركعة الثانية فيه وأدخل معاه قبل أن يركع، قبل أن تفوتك الركعة. لكن الأفضل الرهن أن يقطع صلاة باعتبارها نافلة، ويدخل مع الإمام وما فعله كانت صحيحة.
2: آخر مكالمة. ألو، السلام عليكم. مرحبا.
3: الحمد لله. قلت لك حبيت نسأل سيدي الشيخ، هي امرأة مطلقة بزوجي، وعندي منها خوية منها بنية، سلفتي بسكري علوش من تونس عيدي، وزاد بابا ولدي على غرفة تنشيب لك برشني يا لندراء خلايا كالعنية نكبر الواحد ولا نذبح حالي. يعني بتاع باباه ولا بتاع
2: مرتها. واضح شيخ،
1: يعني هي باباها هدالها عيد ولا
3: ايه
2: باباك هدالك عيد وسلفك هدالك برشنية سلفتك
3: ايه من اخويا ومنها سلف بشتلي عيدي بنتون،
2: معناها تسلي انا ولي تعيدي عليهم
3: ايه، معناتها هي خطر بتاع بابا برشنية ضيف وهذا بعدتون
2: المطار. واضح باهي، نجاوبوك خاطر معاش برشا وقت اختي.
1: باهي يا عرفات، احنا ماذا بينا تنال اجر الاضحيه، تضحي بهاك العلوش اللي جاها بتنال الاجر. ولعل
2: شيخ مو يلزمها تثبت من العمر زاده ولا لابد هكا؟
1: لا حتى لابد ما اقلش من 6 شهور.
2: 6 شهور
1: لابد انا تشترط فيها شروط الاضحيه.
2: إذا هي تنجم تعيد على إذا كان يعيد نقوله إحنا يضحي، والأخرى مش مشكل كان حتى خلتها ولا حاجة إذا كان هي ظروفها
1: ولا توسع لربما حتى كانت نجم حتى إذا كان متراش حرج تبيعها وتستحق فلوسها ولا حاجة. أما الأضحية كان يضحي والشروط تامة، الضحي أفضل،
2: الضحي أفضل
1: وتفرح ذريتها زادة باش يضحوا مثل بقية الجيران والأهل والأقارب.
2: نعم،
1: والله أعلم.
2: بالله خيانا خياتنا، في ختام الحصة هذه، فما ناس إذا كانت نجموا تعاونوهم، يعني عائلات وأرامل وأيتام واللي قادر باش يفرح الصغيرات والعائلات، ما فيها باس نقولوها في نهاية اللقاء. شكرا شيخ، بارك الله فيك، إن شاء الله الأسبوع القادم في الاستوديو لهنا. جمعة مباركة مستمعينا الأعزاء، لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انطلقت اليوم أشغال مشروع أحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية يرمادا بكلفة جملية تقدر ب 46 مليار. تنظم جمعية صيانة الكسور والمحافظة على التراث بابن خداش يوم الأحد المقبل ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة ويتواصل على امتداد يومين. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. أعلنت وزارة الفلاحة عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقلي أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة في ذلك. ألغت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون خطط لنشر 4000 جندي من القوات المتمركزة في الولايات المتحدة إلى بولونيا، كما أعلن البنتاغون أنه سيسحب 5000 جندي من ألمانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

نور أهلا وسهلا طبعا بكل مستمعي إذاعة تطاوين في سهرة تراثية الليلة. السهرة تنطلق الآن بإذن الله. تحية لكل مستمعينا في جابس في مدنين في تطاوين أيضا ليسمعوا فينا عن طريق شبكة الأنترنت على الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين. المكان كرشاو وتحديدا القصر. احنا موجودين في القصر الليلة. تسمعوا ممكن فيها الموسيقى لأنها الليلة سهرة تراثية بامتياز فيها نخبة من الشعراء إن شاء الله اللي باش يأثثوا هذه السهرة. الجمهور بدأ يأخذ في الأماكن الخاصة به. أيضا التنظيم ممتاز ورائع جدا. ليلة علاش أنا قلت والله هذه هي سهرة ألف ليلة وليلة؟ هذه هي لأن تشوف الديكور الرائع والجميل, شوف أيضا الإضاءة, تشوف المكان, روعة هذا المكان. تحية لكل أهالي كرشاو اللي فعلا أبدعوا في تنظيم هذه التظاهرة التراثية الثقافية. حبيت أني باش نعطيكم ممكن إشارة وممكن ندخل مباشرة في مضمون سهرة الليلة. هم مجموعة من الشعراء حبيتوهم, تعلقت بهم, فيهم اللي موجودين زادة من هنا, فيهم أيضا من جهات أخرى. منحبش نعمل شوية تشويق لكن خلي باش نكتشفوا تباعا الضيوف. صاحبي شعير موجود, سيد طبعا علي العرضاوي زادة موجود, صالح نومة موجود, محمد الغمد موجود, علي الخضراوي موجود. طبعا خليني باش نتذكر لأن هم أسماء كبيرة كبيرة كلهم اللي موجودين الليلة باش تستمتعوا إن شاء الله. بسطوس زادة موجود. فتحية لكامل الفريق. نبدأ فريق فتح المقبلي مباشرة من استديو 2 من إذاعة تطاوين. معي أيضا الزملاء عبد الباسط قريدة طبعا في البوابة اللي باش تلقوا الفيديوهات الكل على المواقع الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين. عبد الباسط قريدة في التوثيق طبعا لكل للكواليس وأيضا ما قبل العرض وأثناء العرض. أيضا جيلاني بنضوف الهندسة الإذاعية مباشرة هنا من القصر. المختار جلاسي في النقل الإذاعي. تحية لهم جميعا الزملاء طبعا اللي معانا اللي وإن شاء الله أحمد المساوي الليلة زادة باش يكون موجود في الساحة أيضا لتنشيط هذه السهرة. فمرحبا بضيوف كرشاو في سهرة كبرى, سهرة تراثية بامتياز الليلة بإذن الله. تحية للمشرفين, تحية لسي عمر اللي هو المدير هذه التظاهرة الثقافية. تحية لكل المشرفين والله من حيث التنظيم إلى حد الآن والحفاوة ما شاء الله. ممكن مش أني باش نحكي على الشيء هذا كإعلامي لكن إن شاء الله الضيوف من بعد البشي مروا عبر إذاعة تطاوين نحكوكم أول حاجة على الحفاوة, على الاستقبال, على الكرم, على الروح الطيبة اللي عندهم. فتحية لكرشاو اللي لعبر إذاعة تطاوين. هذه أغنيتنا الأولى. مساء النور, أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا في سهرتنا.

0: ومرحبا بكم من جديد. طبعا احنا مازلنا الليلة في بداية سهرتنا مباشرة من كرشاو في سهرة تراثية كبرى, سهرة الخيمة الشعرية. والله انا حكيت البكر على الديكور, ممكن ما الخيام اللي موجودة, العشش الموجودين بلهجتنا احنا التطاوينية, العشش الموجودة, القلول فما زاد احنا نقول المعون هاك القديم وكل المقفول والالات نتاع المحرث وغيره وغيره وغيره, فما زاد هذوما بعض العشش وعشة اخرى زاد مغادي خيمه, ما فما شكون يحب يقول خيمه, لكن احنا نقولوا عشة بلهجتنا. عشة عندها ديكور جميل, بيت شعر صحيت, بيت شعر اكيد العشة بيت الشعر, فديكور جميل ورائع, يعني سواء الأرضية سواء هي أيضا داخل بيت الشعر جميلة ورائعة جدا. الساحة كبيرة ما شاء الله, فما العنصر أيضا الصغار الشباب النساء البنات الشباب الكل اللي موجودين من هنا جهة نقولوا احنا على اليسار هي جهة الخيام العشش, وجهة على اليمين هي جهة الكراسي, و ما بين هذه وذاك أيضا فما الخيام الجدد هذوك البيض مع الإضاءة مع أيضا احنا نقولوا الأجهزة الصوتية الرائعة وأيضا الموسيقى اللي يتنشط في الساحة والأغاني أيضا اللي موجودة يعطيهم الصحة. تراث فعلا, معناها تحس وين ما تتلفت وين ما تشوف ولا وين ما ياخذك النظر متاعك إلا تلقى بصمة فيها, بصمة تراث. سهرة إن شاء الله تكون رائقة, سهرة إن شاء الله تكون بروعة هذا الحضور وبروعة أيضا وجمالية الطقس الليلة في كرشاو. تحية لكل أهالي كرشاو اللي سهروا بمجهودات نقول كبيرة, مجهودات كبيرة والله فعلا منهم هم كأفراد وأشخاص وأهالي ومجموعات, إن التظاهرة الثقافية هذه تكون موجودة. فشكرا لهم, شكرا للمنظمين أيضا. راهو أي تظاهرة ما تكون ناجحة إلا بالتنظيم الجيد والمحكم. فتحية للمدير, مدير هذه التظاهرة سي عمر البيضة إن شاء الله بعد شوية اللي باش يكون حاضر معنا. أيضا الشعراء إن شاء الله باش ناخذوا بالواحد معنا مباشرة, إضافة إلى تدخلاتهم للجمهور. الجمهور بدأ كما قلت أنا ما شاء الله حاضرين جاهزين, فقد تنطلق السهرة. احنا الإذاعة سبقنا شوي السهرين لأن عندنا توقيت كما توقيت المباشر, وبالنسبة للسهرة إن شاء الله لحظات وتنطلق فعليا. ليسأل يقول وين هالبلاصة اللي نسمعه توه هيك في الموسيقى والأجواء هذه. هم البكري يحكينا على أجواء طيبة. احنا موجودين حاليا في قصر هذا قصر قديم, قصر جميل ورائع. القصر هذا في كرشاو تحديدا, القصر عنده تاريخ كبير وفيهم اعتزاز ونخوة كبيرة وتمسك أيضا بالأصالة لهذه الربوع الطيبة. فشكرا لكل اللي سهروا على تنظيم هذه التظاهرة. الشعراء إن شاء الله بش يكونوا موجودين معنا. تعرف اللمسات الأخيرة حتى تنطلق فعليا سهرة تكون كبيرة بحجم انتظاراتهم وبحجم أيضا أمالهم الكل. يلا شوية تشويق, هذا كله تشويق ما قبل السهرة. بعد شوية يكون معنا إن شاء الله سي عمر مدير هذه التظاهرة حتى نتحدث على مختلف الفقرات وأيضا التحضيرات لسهرة الليلة وسهرة يوم الغد بإذن الله. كونوا معنا, شكرا.
1: علي شد الثنية قداوين تسرح الرجلين بي, ساعات نقلق ويضيق حالي وتكثر أشغالي وتكثر علي مطالب عيالي ويقل مالي ونحس روحي محتاج والي ونشكي حوالي لشكون كانش ربي العالي هو الصغالي وهو الهدي الشعر كيف انهدالي نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف اثقالي ويرتاح بالي والشعر يحلو في فش خالي وين النزالي وين يرت عريم مضمان جالي لميت حالي وقصدت مرباع عمي وخالي لقيت سعي فالي ولقيت أثر العقاب النزالي وثم استوالي التكيت واخترت كردوس عالي النسمة نقية وحسيت بالنفس رابط شوية ثم وين حسيت نفسي ارتاحت ولو

وصلت ما استراحت ومعاينه حتطير غردت نازله وين تحت ولت عشيه وقصيدتي تو كيف كانت هيا ما زلت كيف سربت لي القصيده جريده بجريده وما عاد عندي قوافي عنيده ولازم نزيده قصيد بيه زادت علي المكيده دخلت السميده حطبت حطيت حطبي ربيده القعده جديده اللي طاح بنت النجمه الفريده الليله سعيده عشي حلو يبداش حتى رغيده ومحله صهيده برات على الجمر ناره وقيده ويا رب عيده هزه وعلم جروحه عديده وكثر غريده تفرهدت وارتحت ما عاد كيده وما هي بعيده برور اللي تنحل هموم الشديده نودك وديده والود طبعا لكل من تريده اللي راح بيا سبيعات والفجر علم الضياء تكيت وخذيت غمضه قليله وعدت الليله تقوليش علي عشت حلمه زميله وقبل سبيله قصيد بيه داويت نفسي العليله وجيكو بسيله تنسيت حتى بشكل العيله لا هات كيلة ولا من شكلك ولا تشتي كيلة كان يشك حيلة لطمها ولد ويقرر مقيلة وثم الهميلة وثم نجع من البعد سايق رحيلة مناظر جميلة ترد روح في نفس صارت قتيلة ودك خليلة تعيش وحكاية الفليلة وليلة وما ثم زيجة وسمح فبروك على الخليلة وروحت شارع هي تقول عبد ثاني والبال هاني ونسيت ما صار لي من زماني ربي عطاني فرهدت ما عدت شاكي ينعاني وقعد ومحاني في بر ضمد جروحي براني قلبه وجاني وفي كل تنظمت اجمل الحالي وهل جوراني في عشت ساعات زي الثواني بحب رواني بعد العطش من زمان كواني قصيدي روماني وخايف اذا طول بي المعاني نضيع اوزاني يقلقش كل من احضر صغاني وبالطبع ماني زهي السامع اذا كان جاني التعريف بيا عذري مبيخي بحوري قويه وساعات تضغط الدنيا.

0: ومساء النور مجددا طبعا مباشرة من كرشاو الليلة في هذه التظاهرة التراثية اللي إن شاء الله بإذن الله نقلها لكم لحظة بلحظة عبر إذاعة تطاوين الليلة في سهرتنا. أكيد فما برشا فقرات، فما شعر هو نقوله إحنا نصيب الأسد أكيد للشعر، لأن هي الخيمة الشعرية الليلة. وبانتظار هادي أكيد باش يشوف لنا سي عمر هادي بن جديان زميلي، لأن سي عمر هو مدير هذه التظاهر، إن شاء الله باش يعطينا بإذن الله الفقرات وأيضا أي الشعراء زادة باش ناخذوهم تبعا. صالح نومة أهلا وسهلا، مساء النور الليلة عبر إذاعة تطاوين.
1: أكيد تحية لكم، تحية لكل مستمعي عروس الصحراء إذاعة تطاوين. أكيد ديما منورين وديما نسمعوا في هذه الإذاعة. تحية لي خويا مجيد، وإن شاء الله ربي يبارك لكم الكل. إن شاء الله
0: حاجة عطاير،
1: والله حاجة عطاير إن شاء الله نسمعوا في السهرة. خويا مجيد قال لي في السهرة
0: إن شاء الله. حاجة عطاير وبعدين في السهرة حاجة أخرى.
1: والله خليني نقول قصيد في مقطع من قصيد، بحكم إحنا في شهر التراث ونقولوا لبسة جدودي أزياء تقليدية تعكس صفاوة نية، وهي ورث من باباي لضرارية، ما زال فينا عادة نحافظ على تراثنا وميعادة بحب وحنان ومفخرة وسعادة، وعراسنا نبراس من ماضية. وللكم قصيدي نوجهها يا سادة، ولبسة جدودي الأصل هيك هي.
0: عيشك صالح نومة، شكرا شاعرنا الليلة باش تستمتعوا أيضا بصوته. الشاعر لطفي الخضراوي، لطفي الخضراوي مساء النور، من الشعراء المميزين أيضا. لطفي مساء الورد.
2: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الفراح، إن شاء الله أيامنا كلها فراح. نسهر الليلة في شهر التراث، بمناسبة شهر التراث في منطقة كرشاو اللي هي معناها المنطقة اللي تتسم أو تتصف بالكرامة والجود، معناها يعطيهم الصحة على حسن الاستقبال، يعطيهم الصحة كذلك على التنظيم الديكوراسيون بأنتر بارونتاز معناها بالفرنسية. يعني حقيقة يعني نعدوا سهرية طيبة إن شاء الله، وهذه أبيات يعني عبارة يعني كعربون محبة أو يعني هدية لهذا الشعب، هدية لهذه المنطقة. نقول أنتم لصل فيكم، لصل للكم عادة يهل ضيفكم، يلقى الكرم زيادة، أنتم كرم وجود ورثتوه سابق من قديم جدود، ميصل بتفول شجر وعود والعرض، تشهد به ناس بلاد يهل ضيفكم، يلقى الكرم موجود ويزوركم، يلقى الشرف وسيادة. يقول يعني رمز الصحاري، وبما أن نحن في شهر التراث، رمز الصحاري صبر فيه نفيعة، عز البشر تخليعة، موصيك على المبداك راك تبيعة، مبداك مبدأ يصالي، مبدأ الكرم فرسان حطوا نزالي في بر، وين سارح غزالة جالي تلقى الغنم قطعان فيه رتيعة، بيت الشعر والبل والخيالي هم نزهة الفلاح وقت الريعة. وشكرا، يعطيكم الصحة. شكرا
0: طبعا شاعرنا لطفي الخضراوي الليلة. هذو ما ناخذهم دائما قبل ما تنطلق السهرة الفعلية، كما قلت أن الجمهور حاليا حاضر، فقط انطلاق الإشارة بعد لحظات بإذن الله، هي الأمور التنظيمية الأخيرة، أنا نقول اللمسات الأخيرة. فشكرا لهم، شكرا للضيوف المهرجان، شكرا أيضا للحضور الرائع والجميل، المشرفين الكل، دنيا جميلة ورائعة الليلة، والله هنيئا لهم اللي باش يسمع إذاعة تطاوين وباش يكون وفي الليلة في سهرة. اللي يحب خاصة الناس المغرومة بالشعر، اللي يحبوا الشعر راه نصيب الأسد لكم الليلة حتى تستمتعوا. وفما زاد ممكن قصائد الأول مرة باش تسمعوها عبر الأثير إن شاء الله الليلة في إذاعة تطاوين. قلت الخيام اللي موجودة، كل حاجة عندها خصوصية، وشفتوا حتى من شاعر إلى آخر، كل شاعر احنا في موجودين حاليا، ليسأل تو يقول لك وين موجودين في القصر في كرشاو، كرشاو من ولاية تطاوين في تظاهرة ثقافية طبعا تراثية الليلة. فشكرا للجميع. خلينا بطبيعة نسمع حاجة وبعدها نرجع نوصل معكم السهرة بعد لحظات بإذن الله. مرحبا بكم جميعا.

0: متواصلة الليلة، سهرتنا متواصلة الليلة مباشرة من قصر كرشاو. هذا القصر الرائع، المنطقة الجميلة، لمنطقة جميلة بأهلها وناسها، بهالحفاوة الرائعة والجميلة اللي فعلا أنا نقول صراحة الحفاوة والاستقبال اللي كان جميل ورائع، فشكرا لهم. هذه أول حاجة، شكرا شكرا ليهم. خلينا ممكن نركز شوية الليلة على تظاهرة كبيرة، تظاهرة ثقافية فنية والله فعلا رائعة، هم تحضيرات وأنا نقول خسرنا التجهيزات الأولى كيفاش كانت الفكرة أن تكون دورة ثانية. معنا مباشرة عبر إذاعة تطاوين، وسعيد جدا أن يكون حاضر معنا سي عمر لبي طبعا اللي هو مدير هذه التظاهرة، مدير هذه التظاهرة الثقافية التراثية مباشرة اليوم من قصر كرشاو. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي.
1: شكرا أخوي مجيد، بارك الله فيك، شكرا على حضوركم وسعيد جدا بلقائكم. وفي البداية أود أن أرحب بكل هؤلاء الحضور الكرام الذين هبوا من كل مكان فرحة بهذا اللقاء، يعني رغبة منهم في الحضور والاستمتاع بشعرائنا الفطاحلة الذين حضروا مبتهجين أيضا هم في نفس الوقت، وأكبر من هذا نحن فخورين بوجودهم بيننا وفي كل وقت وحين سعداء بكل فمتني الحضور على مدى تواصل السهرة، وإن شاء الله ما ينالوا منا إلا الوقت الطيب، وبحضورهم سعداء أيضا بكل الإخوة الإذاعيين، بكل الإخوة الصحفيين على مستوى فمتني لا صنع المحتوى، نفتخر بهم جميعا لنقل هذه الصورة الحية اليوم من أجل تقديم مزيد اللوحات التراثية الحية التي تجعل من هذا اللقاء وصل التواصل بين الماضي والحاضر، ونحن سعداء بهذه اللحظة وهذه المتعة التي نعيشها اليوم.
0: نعم طبعا البرنامج هو على امتداد سهرتين، السهرة الليلة هي الخيمة الشعرية وهي السهرة الكبرى، إضافة إلى سهرة فنية يحييها الفنان ابن جهة ولاية تطاوين خالد كعيب.
1: صحيح، السهرة الثانية التي تلي هذه السهرة التي نعيش لحظات متعتها الآن، وبالمناسبة وجه الدعوة عبر أثير إذاعة تطاوين هذا المسطح الذي هو المرآة الصادقة والمرآة العاكسة لكل نشاط ولكل محتوى على هذه الأرض الطيبة، بأن يكونوا سعداء بلقائنا اليوم في هذا المكان. أستضيفكم ووجه الدعوة مجددا ونحن في بداية لقائنا في هذه السهرة بأن تكونوا بيننا، كم نحن سعداء بلقاء هؤلاء الذين حضروا من كل مكان.
0: تراث حاضر من حيث الديكور، من حيث أيضا أنا قلت حتى الخيمة اللي بيت الشعر اللي موجودة، الإضاءة زادة اللي عندها زادة جمالية خاصة لهنا في القصر في سهرة كبيرة إن شاء الله. الطقس زادة ساعدكم ممكن كان عامل إيجابي حتى أن تنجح إن شاء الله الليلة السهرة.
1: الحمد لله على قلوبها تخلص، الحمد لله المكان فمت لله هبت ريح طيبة مباركة باردة تنعش كل الحاضرين بانتعاشة تلك الصورة الحية التي نراها اليوم في تلك الخيمة، خيمة الشعر التي لها ما ترى وتسر العيون.
0: نعم الجمهور بدأ يأخذ الأماكن المخصصة ليه ما شاء الله، الكل موجودين، الشرائح العمرية الكل ما شاء الله. تنطلق السهرة بعد لحظات،
1: تنطلق السهرة أخوي مجيد بعد لحظات، وكم نحن سعداء بهذا الحضور المنتظم والمنظم والذي كل يسعى من أجل يعني إيجاد نفسه في مكان أرحب وفي مكان يليق به رفقة بقية الحضور فمثل الله، وسعداء بلقائهم أيضا. أمر مباشرة وأترك الكلمة لكل الإخوة الحاضرين من أجل المتعة، من أجل التواصل، ومن أجل فمثل الله إبراز ما لهم من كلمة على مستوى القصيدة الشعرية التي سنستمتع الآن فمثلا بوجود اتباعا شعرائنا الحاضرين معنا، وكم نحن سعداء بلقائهم لهذه اللحظة.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة سي عمر، شكرا لي.
1: شكرا أخوي مجيد، ومعنا تتواصل اللحظات الممتعة ونسعد بلقائكم مجددا كل الإخوة الذين لم يلتحقوا فهلم فالتحقوا بنا.
0: يلا مباشرة إلى قصر كرشاو الليلة السهرة عبر إذاعة تطاوين حتى تكونوا معنا. شكرا لك, تحية للجميع وتحية طبعا لزملائنا عبد الباسط, يعطيك الصحة عبد الباسط جريدة طبعا في التوثيق مباشرة الليلة في سهرة. والله جميل انطلقت حتى الجمهور زاد يستمتع لهنا. يلا نرجع للاستوديو وبعدها إن شاء الله نبدأ سهرتنا.
2: والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير مساء النور.

0: مجددا. مرحبا بكم مجددا. طبعا دائما تنطلق السهرة الليلة علي العرضاوي الشاعر الكبير وينطلق وتسمعوه الليلة
1: وبركاته. أسعد الله مساءكم. سلامات سلامات يا كرشاو. هنا جينا استدعيتنا والدعوتك لبنا. متعشيتوش انتو؟ انتم طلبتوا حضوري وين جيت ما وخرت هذا دوري. ونلقاك في صفة مثيل الحوري عليك خفت من الحاسد ذكرتني بنا. وشي شدني للكم وزاد شعوري من شفت كل الخوت فرحوا بنا. جايب سلام معطر قطفناه من غصنا طري يقطر. وريحة المطر منين تبدأ تقطر في شخب في مارس لصف جبنا. وقصيد من شعري انكتب مسطر الكرشاو طول وعرض بالتركينا. سلامات يا كرشاو هنا جينا استدعيتنا والدعوتك لبنا. هذه تحية.
0: تحية كبيرة كبيرة لشاعرنا علي العرضاوي. يعطيه الصحة باش يواصل.
1: محمد غمد بتمشي معايا ولا نمشي روحي؟
0: هو يحب ثنائية ما بينه هو وما بين طبعا الفنان محمد
1: الغمد.
0: اي تحية ليه. تحية طبعا لشاعرنا وصورة رائعة جدا. الجمل موجود زاد. الزحفة الزحفة موجودة زاد متاع الجمل موجودة. يلا ها نواصل نواصله في الشعر. يلا
1: محمد وينك؟
0: تحية طبعا لكل الحضور اللي موجودين الليلة في هذه السهرة الجميلة الرائعة. وهي مدعوة والله. والله جاء هذا الشاعر فعلا يقول لك والله يقاس الشاعر بتجربته وبأصالته. فهنيئا لشاعرنا هنيئا لشاعرنا لليلة. إن شاء الله ليلة قلبشة
1: إن شاء الله بركة مدخول ما تخونيش الذاكرة. هي من عام 34 وما عودتهاش برشا مرة. مليت منها وكرهتني فيها. قايلها عام 84 إن شاء الله نجيبها لكم. إن شاء الله ما تخونيش الذاكرة ونجيبها لكم. أليه محمد وغمد. أي سي محمد وينك؟ أي ونقول مليت منها وكرهتني فيها. بلاد روم تصلح كان بما لها. بلاد رواما جميع من عشرهم عاش في دوامة. موحش هواها وثلجها يترامى. تعدي شهر الشمس ما ترعيها من الوحش. تشبهني مثيل جهامة بلا كبر شاب وجهي تبين فيها. عيشة مرة تعدت حياتي بين ناس قرة. نسيت برنا وذهبت علي جرة. ومكتوب هالأيام بنعدها وقلب مبغاها عافها وتبرى. ونضحك على اللي فرنسا يبغاها. منها نعاني منها نعاني مرضها وهم فيا سكن دخلاني. وقد ما تضخم لبستك وتقاني بعد اللي قرة حاجتك تقضيها. معروف عربي نسبتك براني حتى قلبت الفيست بما فيها. مليت من سكنتها وكرهت حتى اسمها وذكرتها. وهست عليا ناسنا وعشرتها وبرور. وان صغري تعدى فيها أن الراس راه وشاب من خدمتها. وخممت في المرواح ومخليها.

0: بلو هنا ضراري من النكلوانا.
1: حسيت علي ناسي وباريز وفيت كتبتك من راسي قرر الثابت قال لي كومباسي شريت كرهبة زارم مروح بها اطيح سمس من باريز طار نعاسي مع الفجر في مرساي وضواحها مرساي للهجنة على الصبح خش الموج وتعدينا وباريز ودعناك بري زينة وتوى بدت تونس موجه لها وغدوة الضحى على شطها رسينا وقربت من ليا زمان عليها قياس ظهر في الديوانة وصل دورنا والعون محقدانا صحح وراق الكرهبة عدانا وركبتها سربت ظهر بها وبسملت وتوكلت على المولانا تروح صحاحة السومة يدها عذاب.

عقبال يشرفنا المغرب صلاته بعد من عداها فاتت وعديناها وفتناه بوفيش عقب معها وصلنا نفضة الليل وقطعناها ومن دار بالوعر برمنا بها كان دار عقبت بعد ما جيناها مدينة القيروان لني فيها هفنا على رقادة وسهران راسي ما هواش وسادة وهسوا الضراري ووالدي وميعادة والوالدة وقتاش بنلاقيها ولزيت على الفيتاس فوق العادة وكثرت بالسرعة اللي جيت عليها سيدك عمر بوحجلة وصلناه ولفنا عليه بعجلة وختمة تتخفق في مثيل الحجلة وكاثر علي الوحش طاير بها ولا سو لا صارص خلل في عجلة ومن العين ربي بقدرته حماها.

اجلس برها عديتها ولفات برا طالبه ونويتها علي بن خليفه البير هاني جيت لقيتها مطر عارض حكمني فيها ودران يجري بالغدير لقيتها روت الارض والمولى نعم عليها فالصخيره جلت ونقصت مطرها والبرور تعلت العوينات كثرت بنيها ونحلت وتحديد سرعة جبر وقت جاها وهاهي المطوية عليها طلت وقابس ختمنا راقدة ولاها تبلبو بدت تحذانا وختمت كما رمش الهذب وعيانا وسط النخل تقابلك كتانا الزركين مضول كرهبة ترعاها ومارث تعدت بعدها واتانا مفرق الجربة علي صار جاها.

0: كوتين لولا قربتني وجيت فايته وزيد حضر تواتتني يوم التمر بانت على اليمين حذتني وعلى المدينين نفوت ونعديها وللبير الاحمر خاطمه جابتني تخفق وكثر الجريمه يعناها مدينين عقبنا وجبناه وادي الخيل عنها رقبنا شره خاطري وطار القلق وطربنا ودخلت تطاوين وراضيها وبانت منازل وكرنا وعربنا وقربت بلاد العز ومالها لاباس لهم جينا حباب ساهرين الليل يرجوا فينا معاهم جمعنا الشمل والتمينا وليلة سعيدة الله حاضر فيها وتميت صلوا على الشريف نبينا شفي عمت على النار بخطها مليت منها وكرهتني فيها بلاد روم تصلح كام بمنا. شكرا للاستماع
1: فيكم الصحة
0: والله
2: الله يبارك فيكم الله يعزكم والله قايلها عمر 84
0: وما عودتهاش برشا مرات وعندكم الحظ الحمد لله الذاكرة جبدتها الله يبارك فيكم لنا عودة خاطر شعراء ياسر ولنا عودة إن شاء الله نسلم البزنة على سي أحمد
1: شكرا شعرنا طبعا علي العرضاوي ومحمد الغمد شكرا لهم سهرة سهرة سهرة سهرة سهرة كبيرة سهرة كبيرة وراء
3: واصل مع شعر وشعراء ضيف جانا من مارث من جابس سعداء جدا طبعا تعرفوا أغنية قداش المجروح يدس أغنية جرح المجاريح
1: أكيد
3: جرح المجاريح
1: أحمد أكيد يحكي على سكون
3: المجاريح هي قصائد من ضيفنا الليلة الذي نسعد كثيرا باستضافته وأن يكون بيننا مكرما معززا في مهرجان خلينا نقول مهرجان وإن شاء الله يا ربي يولي دولي بكرشاو هذا المساء نسعد كثيرا بأن يكون بيننا الأنيق الجميل أنيق حضورا وكلمة الشاعر الكبير

0: الصاحب شعير.
1: شكرا، بارك الله فيك. تحياتي لهذا الجمهور المميز، تحياتي
2: منوره باهلها وناسها، وجيت خصيصا تقريبا انت بما انك بن كرشاو جيت للسهره دي.
1: والله المصافحه الاولى معكم.
2: يعطيك الصحه. بس ليك انت عجبتك السهره؟
3: نقول ما زال والله.
2: يعطيك الصحه. شكرا شكرا. نسمع الصاحبي شعير.
1: وما زالت الشمس نور النهار، وما زلت ما خذيت حتى قرار، ولا يوم قضقضت رفيه خياطي، وما زلت تيار داير غبار، وما زلت يا مهرتي الخيل واتي، وما زلت باطي، وما زال ريحي ما بغى شواتي، وما زلت ما بين الامواج نموج، ونموج زيك ما عرفت خروج، وما نقول لك كان صبري وحطاتي، وما زلت باطي، وما زال ريحي ما بغى شواتي، ما زلت في الابعاد، وما زلت نقطع واد نلقى واد، وما زال بي يمعد الميعاد، وحتى الصديق في غيبتي متواطي، عودي قدي دخن برد اسواد اسواد من لهايب شعلة لهواتي، ومهري شرد وتقطعت لمراد، وطيحت زادي طاح من مخلاتي، والايام حكمت عالكبير انقاد، والايام لواطت السيد اتواطي، والايام نيره وحايفه وجداد، والايام لعبت خربقة غلاطي، والايام الايام هي اللي شيبت الاولاد، وعادل مهطي يقول هذه وطاتي، وما زلت يا سود الهذبنا الشاد، وننحب على برك وبه هاتي، ونقطع برور الواسعة ونقطع برور الواسعة، وسناد مزازات في مزازات بري خاطي، ويوكد الواكد لا ظنوها جواد، وتوصل سفينة رحل تال الشاطي، ونار الجدت تقعد عقاب رمادي، ويقعد الواطي طول عمره واطي، وما زلت باطي، وما زال ريحي ما بغاشي واطي، وما زلت ما بين الامواج نموج، ونموج زيك ما عرفت خروج، وما نقول لك كان صبري وحطاتي، ما زلت ما زال راسي حي، وما زلت عند النايبات قوي، وما زلت لنساقت البلنجية، وتعرف صرايا الغايرين حلاطي، وما زال ما فياش عرق بلي دم الحياة، ويضخ في نبضاتي، والشمس ما يوفاش منها الضي غير السحاب اليوم، ولا واطي مكاتيب، والحاد النظر عمي يدحدص يدلوا فيه بالمنعاتي، وما زال بيك طول عمره بي، وقصر المحبة يبان فوق الشاطي، ولا تكبس حزامك بقطعة ري، ولا تحزني بيناتهم تطلط، يجي يوم ونقصوه كل دوية لجم لسانات الخبث جولاتي، وموسى الدمر على كتفنا وحفي نحطوه فوق صدورهم شطشاتي، وغير صبري وكولي مقاتك ني، يجيك يوم وانت تلفتي تطماطي، وما زلت باطي، وما زال ريحي ما بغى شواتي، نقص لكو شوي، ما زلت ما زال عندي عز، ونقول هذه لخرة وتحتز، خلنوقف خطر فما يكون، ما زال عندي عز، ونقول هذه لخرة وتحتز، نلقى المضايع دايرين ملز، وبل اللقايت كثرها غلاطي، بل اللقايت وين ما تنحز، يريح الفحل والضيع هي هتاتي، والقلب لا يضعف ولا ينهز معروف. من هو البين حنتاتي ويا صاحبي ضرع الشويلة غرز تعب الحزازي وقال هاي عصاتي وتقربعت ما بين قربة وخز وخزانها في الصيف مش مواتي ولد أصل لا ضام الدرك يهز ويروي عطش الكالحين صماتي ونجود من الموجود ليه نفز ركوب الخطر والخيل ومهجاتي والصبر في قلبي بني وركز ومن البعد نعرف سيمتي وبكراتي غير وقت ونبلت غماها الخز والأيام عندي ماشية وطمصاتي وما زلت ما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاشي واتي وما زلت ما بين الأمواج نموج ونموج زيك ما عرفت خروج وما نقول لك كان صبري وحطاتي. شكرا
0: شكرا صاحبي الله
2: شعرنا شعرنا وشاعر الجنوب وشاعر تونس الصحبي شعير الليلة في قصيدة مازلنا باش نسمع ونستمتع إن شاء الله في الخيمة الشعرية الليلة إن شاء الله استمتعوا معنا الناس الكل. يلا وهذا سيد أحمد المساوي اللي تسمعوا فيه حاليا نحاولوا نقدموا السهرة الليلة من خلال الضيوف ما شاء الله كل ضيوف السهرة
4: حسن حرس الوطني تحية لكم من القلب اللي سهرين
2: خليكم مع السهرة خليكم مع الشعراء فما تقريبا أحلى استعدادات أحلى شعراء اللي هم موجودين
4: سواء على المستوى الأمني أو على المستوى أبناء هذه
2: البكري
4: تحية من القلب لكم جميعا شكرا لكم اللي سهرين على تأمين هذه السهرة بالرغم أني متأكد أن السهرية هذه في كرشاو حتى ما غير أمن ما يصير حد شيء متأكد كانوا في عرس ما شاء الله تبارك الله عليكم أنا منظركم سعداء جدا بمرافقتكم هذه الليلة. يلا نواصل السهر وحبيت تحية طبعا لوسائل الإعلام حييت منذ قليل إذاعة طوين نحيي أيضا
2: تحية طبعا لكل الحضور اللي موجودين
4: شكرا
2: تحية لهذا الحضور الرائع
4: ما شاء الله عليك تبارك الله مرشي إذاعة مزيكا فهم طبعا مع صديقنا حبيب الشعباني تحية ليه وتحية مرة أخرى طبعا لدرس الثقافة بسمار شفت الموجودين
2: طبعا تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا شكرا جيلاني. هو بالنسبة للضيوف بالنسبة للفنانين الموجودين ومحمد الغمد والبقية كلهم شعراء بسوس زاد موجود الليلة صالح نومة موجود
4: شاعر كبير ابن تطاوين هو شاعر وفنان في نفس الوقت عبد الباسط يسموه
2: بسوس
4: عبد الباسط وخشيم سعداء أنه يكون وخاصة حبيت تحية خاصة ربما اللي ما حضرش العشية في هذا الفضاء أنه عبد الباسط خذاك الوليدات اللي جاءوا العشية كل وركبهم على الجمل ويدور بيهم في الساحة هذه طبعا مجادا كان جاء في بلاصة أخرى رأى الركبة بعشرة آلاف فتحية من القلب لباستوس هاي باستوس لك الكلمة
5: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء
6: نشرة الأخبار
7: العاشرة ليلا من إذاعة تطاوين أهلا بكم إلى نشرة الليل والبداية بالعناوين انطلاق أشغال إنجاز محطة تطهير وشبكة صرف صحي بمعتمدية إرمادة جربة تحتضن دورة حول الذكاء الصناعي والزراعة المستدامة وزير الفلاحة يعلن إعلان إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفاد دوليا الكيان يتأهب لعودة القتال وتمديد وقف إطلاق النار بلبنان 45 يوما إلى تفاصيل النشرة تم اليوم الانطلاق في أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية إرمادة من ولاية تطاوين بكلفة جملية تقدر ب 46 مليار من المليمات يأتي ذلك في إطار دعم البنية التحتية وتحسين ظروف العيش والارتقاء بالخدمات الأساسية لفائدة المواطنين. إلى جزيرة جربة، يحتضن الجزيرة أشغال الدورة 9 حول التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل زراعة مستدامة. هذه التظاهرة تنظمها المدرسة العليا للاتصالات بتونس بالتعاون مع مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات ومعهد إسماد. مدير المدرسة العليا للاتصالات بتونس رضا بوعلاق يقدم تفاصيل الملتقى للزميلة لميا بن غالي.
0: مجال الفلاحة الذكية يمثل اليوم أرض خصبة للابتكار، تمنح الطلبة والباحثين خاصة باش يوجهوا البحوث متاعهم إلى حلول ملموسة لمواجهة الأزمات البيئية. اللي شاركت في إنجاح الملتقى هذا هما مشاريع تونسية وعالمية، فما الأفركو ميرويس اللي هو مشروع تعاون دولي، ومشروع بيير دوزي أجروسيلف المختص في الأنظمة الذكية للري وذات التحكم الآلي، مشروع جرين ووتش ووتر جارد هذا زاد مشروع حيوي لمراقبة وحماية الموارد المائية، ومشروع جيرابيو هذا اللي يبحث في الحلول المستدامة مثل البوليمترات الحيوية الذكية لتغليف المواد الغذائية. وتم إطلاق مشروع رابع اللي هو بالم جوارد، وهو مقاربة مبتكرة تعتمد على إنترنت الأشياء والمبيدات الحيوية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.
7: تنظم غدا وبعد غدا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطاوين معرضا جهويا لمنتجات الأسر تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. معرض يندرج تنظيمه في سياق الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. في إطار الاحتفال بشهر التراث، نظمت صباح اليوم جمعية إحياء بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بجابس وعدد من المندوبيات والمنظمات الفاعلة في الجهة معرض العلا الجابسية بساحة سوق المنزل بجابس المدينة. ويهدف هذا المعرض إلى إعادة الروح والحياة في المدينة العتيقة وتنشيطها اقتصاديا. رئيس جمعية إحياء نعمان الحضيري يتحدث عن فعاليات هذا اليوم في استضافة أمنها الزميل محمد علي عكاشة.
8: ينظموا هذا كله في إطار تشاركي معرض للعولة الجبسية التقليدية، يأمنوها ثلة من أحسن الحرفيات في المجال بطبيعة الحال في الاختصاص، وبقدرة ربي أي زائر معناها للمعرض باش يشوف حاجات اللي ترجع للزمن الجميل ويشوف فيها برشا حنين، وفي نفس الوقت ينجموا يتسوقوا ويحضروا رواحهم لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله يلقوا كل الخيرات موجودة إن شاء الله. وبقدرة ربي مبرمجين سلسلة من المعارض في نفس المكان وفي نفس التام، باعتبار أن نحاول نخلق نوع من التكامل بين مختلف الأسواق في الولاية بطبيعة الحال، ما يلزمش ثم هيك التنافس بقدر ما يكون ثم نوع من التكامل باش جابس مع بعضها بقدرة ربي تتقدم وتتطور ونحقق الأهداف التنموية متاع أبناء وبنات جابس كل إن شاء الله.
7: هذا ومن المنتظر أن يتم قريبا إحداث عدد من التدخلات في هذه المنطقة بالتنسيق بين السلطة الجهوية ومندوبية السياحة على مستوى الواجهة الواحية ووادي جابس بهدف إعادة تفعيل المسلك السياحي القديم.
8: كي نحكوا على مسلك سياحي معناها راهو نرجعوا لتاريخ ماهوش قديم برشا. جابس كانت تعتبر منطقه سياحيه بامتياز، صحيح ماهيش منطقه استقرار، منطقه عبور، ولكن كان يؤمها عدد كبير من السياح، والمسلك السياحي التقليدي هو معروف تقريبا معناها العناصر والمكونات نتاعها. نحاولوا ان شاء الله يتم اثراء بطبيعه الحال السلطه الجهويه والهياكل العموميه المعنيه بالشراكه مع مكونات المجتمع المدني الفاعله في الجهه، نحاولوا مع بعضنا ان نصنع ابنه تصور المسلك السياحي اولا يكون عملي ويكون قابل للاستغلال وقابل ان يطور المشهد السياحي في الجهه. وبقدره ربي ان شاء الله مع بعضنا قاعدين نمشي في الاتجاه هذا، وربما تظاهرتنا اليوم هذه نعتبرها لبنه من اللبنات اللي تتبني في السياق هذا ان شاء الله، واللي جاي خير بقدره ربي.
7: وطنيا، اعلن وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري عز الدين بالشيخ الجمعه إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. وأكد بمناسبة اختتام أشغال الورشة الوطنية الأولى حول الأمراض والآفات الحيوية في تونس من البحث إلى الحلول الميدانية التي انتظمت يومي 14 و15 من مايو الجاري التوجه نحو نحو إعادة تأهيل منظومة إنتاج التين الشوكي عبر اعتماده الأصناف المقاومة والممارسات الزراعية المثلى، مع دعم وحدات إكثار الدعسوقة المكسيكية وتشجيع الباعثين الشبان والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار تطوير خدماتها وتسهيل عمليات الحجز والدفع لفائدة الحرفاء. وتتوفر هذه الخدمة حاليا بعدد من المحطات والوكالات، وتشمل بالعاصمة محطة باب علوة وباب سعدون، إضافة إلى وكالات جربة حمد السوق وجربة ميدون وقفصة وتوزر ونفطة، على أن يتم تعميم هذه الخدمات تدريجيا لتشمل مختلف نقاط بيع التذاكر. أودع مؤخرا أربعين نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين، ويقترح تخفيض لا يقل عن 30% على المعاليم نقل العمومي الوطني والجهوي. جدد تونس في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف اليوم 15 من ماي من كل سنة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقدم. وأكد تونس في بيان صدر مساء الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. دوليا، وفي اليوم 67 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الجيش الصهيوني اعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، قائلا إنه خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. من جهة أخرى، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أن التركيز الآن يتم على ثلاثة أولويات رئيسية، وهي الدفاع عن الولايات المتحدة وردع إيران ووكلائها والحفاظ على القوة الذي لدى أمريكا بشأن الصين. من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل في حالة تأهب وترقب قبيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وأضافت أن إسرائيل حتى الآن لا تعرف حقا ما الذي سيقرره ترامب، وتستعد في الوقت نفسه لسيناريو العودة الفورية إلى القتال. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تنسيقا وثيقا بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي وأجهزة استخبارات البلدين. من جهتها، نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مسؤول كبير أن إسرائيل متأهبة لقتال مع إيران يمتد من أيام إلى أسابيع، وتنتظر قرار ترامب بعد أن وصلت المفاوضات مع إيران إلى طريق مسدود. في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما، وأفادت بأن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في الثاني والثالث من الشهر المقبل. وأضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 19 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وعبرت الخارجية الأمريكية عن أملها أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين لبنان وإسرائيل وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مجرة درب التبانة هي موطن كوكب الأرض ومجموعتنا الشمسية وقلب الكون المرئي للبشرية، وتشكل موطنا لمليارات النجوم والكواكب والأجرام السماوية. وتحظى مجرة درب التبانة باهتمام علمي واسع لكونها الإطار الكوني الذي يعيش فيه الإنسان، ولما تمثله من مفتاح أساسي لفهم بنية المجرات وتطورها في الكون. تنتمي درب التبانة إلى فئة المجرات الحلزونية، ويقدر قطرها بنحو 100 إلى 120 ألف سنة ضوئية، بينما يبلغ سمك قرصها عدة آلاف من السنين ضوئية. وتضم المجرة ما بين 2400 مليار نجم، من بينها الشمس التي تقع على أحد أذرعها الحلزونية على بعد يقارب نحو 26 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة. ويحتوي مركز درب التبانة على ثقب أسود فائق الكتلة، وتقدر كتلته بملايين أضعاف كتلة الشمس. ويلعب هذا الثقب الأسود دورا مهما في استقرار المجرة وحركتها، رغم أنه لا يشكل خطرا مباشرا على النظام الشمسي نظرا لبعد المسافة الفاصلة. وتحيط بمجرة درب التبانة هالة واسعة من النجوم القديمة والعناقيد الكروية والمادة المظلمة التي يعتقد أنها تشكل الجزء الأكبر من كتلتها، كما تعد المجرة عضوا رئيسيا في المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات، من أبرزها مجرة أندروميدا وسحابة ماجلان. وتشير الأبحاث الفلكية الحديثة إلى أن درب التبانة في حالة تطور مستمر، حيث تتشكل فيها نجوم جديدة باستمرار نتيجة تفاعل الغازات والسحب الجزيئية. كما يتوقع العلماء أن تشهد المجرة اندماجا مستقبليا مع مجرة أندروميدا بعد عدة مليارات من السنين. وما تزال مجرة درب التبانة محورا أساسيا للدراسات الفلكية، إذ تمثل نافذة علمية لفهم تاريخ الكون وبنيته، وتساعد العلماء على استكشاف أصول النجوم والكواكب ومكانة الإنسان في هذا الفضاء الشاسع.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: فيكم معروف أصلي ونسبتي ورغبتي.
6: ونوسع معكم سهرة الليلة مباشرة عبر إذاعة تطاوين من كرشاو الخيمة الشعرية الليلة. شعرنا لطفي الخضراوي
5: لنا من زمان عوايد، لننحنوا لنكبكبوا لشدايد كبار عزم، فينا من قديم مسمي ولا نرتدوا جدات غزلة بايد كلام واثقة خابر حصيدة عمي. ما نلبسوش مذرح، احنا لبسنا التقليد وفي فرح، دور على التاريخ بينا صرح، ما نقبلو كلمة سفل وذمي وساس الكرم، لا يبيد لا يجرح طين علي جلة غصايص همي. معروف أصلي ونسبتي ورغمي عويدات لحمي ودمي، ولنا شوايد سيتنا مسمي، قول نوصيك عالمبداك تحفظ وده، نوصيك علم بداك تحفظ وده، دار الفنات تعدى وربي صغيرك للرخاو الشدة. موجهة هي هذه القصيد موجهة للكبار، قال ربي صغيرك جودة ويحفظ عوايد سابقة لجدودة، رباية هنية باهية ما جدودة، وريه ياخذ من طبايع جدة، العمر يفنى اللي وصل حدوده، وتلقى ربيتك في خزين العدة، وريه ماضي العزة، وريه سقم شورة وملزوم من مبداك، يحفظ دوره يقيس ويميز وياخذ صورة تجارب حياة أجيال للها مدة دروس الحياة في مثل لعب الكورة والشوط يلزم يقبل ويجد رباية الظنك إفادة وفي ديننا مشروط شرط عبادة الظنوة المليحة تجيبها الولادة طول عمرها تتعب عليه الجدة يطلع شريف وسيد بين أندادة يحافظ عليه مبداه ما يتعد حافظ عليه صونة ومحال يتجافى عليه هونة هو الشرف هو خلاص ديونة وهو القيم العالية ومودة يراعي جميلك في نظر عيونة وتلقاه في كبرك ركيزة حد تلقاه وقت الحاجة وقت اللي تبدأ حويلتك محتاجة في الكبر وقت ان يعقبوك بلاجة وبيكيثق لو الاركاب عقب الردة ويطيب زرعك في تمام دراجة تلقى السند وذراع لك مدة تلقى السند والعينة وتلقاه ظنوة مطاوعة وحنينة ظنوة قيم وصل المبادئ الزينة خذ الشور ماشي في حصيدة جدة لا يجرفة تيار خلطة شينة لعيوب في هالوقت كثرت عدة هالوجد كثر عيوبة ثم المسيب رجت مصلوبة نسيت تربية نسيت لصل ضع أسلوبة ويجاوبك بجواب ركب فردة والتيار غربي مبعدة عطوبة معدومة راية صبح صبع غدة تشوف الخيال وخسارة قال هناك الخيال وخسارة كان كبر راسه غلط للزرارة لا فايدة لا قلب لا مرارة لذات لا صفات بها تشدة كن ما عرفهم لصل والشجارة جيت خاطبة بجواب يعطي ضد وثم الشرف والهية ومش عدل لما نذمهم جملية البعض منهم عقل ورجولية يحشم يقدر ظل طولة وجدة والبعض ثم الرباية دونية محال يعرف سحو لا يتندى تشوف العوج قباله هناك العوج قباله أيوة ثم الخيال قال له هناك الحوج قبالة نسيتها والله هي القصيدة نسيتها هي على العموم يقول نوصيك على المبداك تحفظ ودة دار الفنات تعدى وربي صغيرك للرخاوة شدة إن شاء الله ربي يعني يسقي مشوارنا الناس كل ويسقي مشوار صغارنا وشكرا وبارك الله فيكم على صغاه
6: إن شاء الله يعطيه الصحة طبعا شاعرنا لطفي الخضراوي الليلة عبر إذاعة تطاوين مباشرة من قرشاو أما أي شوي تنشيط
7: لأمور تقنية
6: أي يعطيه الصحة الشاعر
7: ماذا فينا هكا عاملين لكم ديكور هكا جميل هنا وأضواء
6: شوي تشجيع بالله
7: شوي تشجيع
6: بالله تشجيع بالله تشجيع
7: هكا ماشيين في الحداد اللي ما نعرفوش صحيح شكرا راهو كيت ما نشجعوا كيت ما يطلعوا خير وانا عارف تعرف وقتاش التشجيع باش يجي والربوخ والجو تو
6: هاي
7: مع فرقه اولاد مصفى بتطاوين سعداء انهم يشاركونا طبعا فرحتنا في مهرجان كرشاو بسمار انا مصر على انه مهرجان لا تظاهر ولا حد شيء هذا مهرجان فعلا اولاد مصفى طبعا
6: يلا سيدي الى الفنون الشعبيه الطباله
7: وما زالت السهرة متواصلة بالتأكيد
6: شكرا شكرا
7: تستحقوا ميكرو ولا شكراً. لا مصفى
6: اي

سيدي. والطبالة زاد عندها دور. خلنا نقرب الصورة أكثر، نقرب الصورة الميكرو.

الشعوب لا تنسجم إلا مع تراثها وتاريخها. فرقة أولاد مصفى لأفراحكم ومناسباتكم.

ايوه ايوه فرقة أولاد مصفى لجميع افراحكم ومناسبتكم.

حليلي حليلي.

0: وطبعا هذه سهرتنا الليلة مباشرة الليلة من قصر كرشاو، تظاهرة تراثية رائعة جدا، سهرة بامتياز تنظيما وحضورا وأيضا مشاركة، سهرة بامتياز والله نجاح باهر الليلة لكرشاو. فتحية طبعا لكل الحضور، تحية طبعا لكل الشعراء الليلة. أبقوا معنا، أبقوا فقط في الاستماع، أهلا وسهلا بالجميع. هذه الطبالة، كانت طبالة اللي يسمع يقول لي هذه الليلة عرس عرس عرس، لكن والله فعلا تظاهرة رائعة. يلا ما شاء الله الفرقة، فما بعدها أيضا الشعراء اللي ينتظروا في دورهم إن شاء الله بعد قليل. قلت الإضاءة، قلت التنظيم، ما شاء الله التنظيم الرائع والجميل. بصوص أيضا وهذه الزحفة اللي تتوسط الساحة، شكرا لهذا التنظيم الجميل. يلا أحمد
1: من المبرمجين، وأنا كلوش عليه ما بكني ولا لوش ما جيت. أنا تعرف الزرالي الليلة كان هكا الوقف بتاع العرس يلوز على شكون باش يرمي، لوز عليهم بالواحد جماعة السهري. المفروض الآن رضا المحمدي، رضا جاي ولا لا؟ الفنان رضا المحمدي موجود؟ رضا واحد، رضا اثنين، رضا ثلاثة، غير موجود. نمر الآن إلى الشعب بعد الغناء والجو والربوخ، وما زلنا مش نربخوها باقي مع الجماعة هذوك. إلى الشعر، ولكن شعر من نوع خاص، شعر مش ككل الشعراء صراحة، شعر هو ليس ككل، شعر ضحوك،
0: صالح نومة طيب. أكيد صالح نومة.
1: شكون قال لك أنت؟
0: هو يا أحمد هذاك هو طبعا أكيد.
1: شكرا مجيد، تحية للزملاء كلهم.
0: شكرا يعطيك الصحة. شكرا أحمد. طبعا احمد المساوي يحييكم الان مباشره. شكرا.
1: بس نحكوا توا مع الشاعر الكبير، شاعر الفكاهه الاول في تونس، خلاص حتى تتلافز راهو مش حتى تتلافز شهرته. هاي قال لك مجيد ما تبانش من هنا. صالح نومة، تصفيق تصفيق. هاي وقفنا هنا على الرقعه.
2: شكرا، تحيه لكم الناس كل، ما شاء الله أحلى جمهور منورين. طبعا القصيد الأول بنحكي فيه على الزوالي، واشي فارع واشي يعاني، وإن شاء الله ربي سهل القسم، ونقول قداش يعاني الزوالي واشي فارع بابا العيلة. جي الأول يمكن في بالي يخمم في غدوة من ليلة، يخمم كثر للتخمام من عكس الدنيا الغدارة، وزادت عكساتها الأيام مريضا فوق سطل المرارة، مغلغل قلبه مع بجمام يصرف أكثر من مصوارة، وهذه حقيقة مش أفلام. وصغوا قولي يا صقارة، نبداها بشهر الصيام، شهر الرحمة فيه بشارة، نار وشعلت في الأسوام، الحم وغلة زيد خضارة، وفي البوبالة تمشي حرام، كل يوم يطيشها شكارة، افطر عيد من بعد صيام، فرح التموا عليه صغارة، هز لعبهم باحترام، كورة مقرون وسيارة، وما زال الخير القدام، متكوفخ ضيع حشوارة، جانا الصيف في نص العام متحزم، مقوى تيارة هني يلزم نقطة نظام، كومباص مع حسن دبارة، بعدنا حدنا عن الإسلام، على سوفاها برشا خسارة، والفوشيك تقول الغام يسمحها بنادم في دارة، لرقد ولخذها منام، فرقة طبال وزكارة، بنسكت ما عاد اللي كلام، طقي عطس موش بصارة، مرماجي خدام حزام، مسكين يعاني حليلة وحتى نهارة ولا ظلام، مديون وما عنده حيلة، وقداش يعاني الزوالي واشي فارع بابا العيلة. عدينا غصرة العراس وما زال الغصرات تزيد، جي المكتب زاد الهلواس، دنيا صعيبة توت كيد، يلزم كرطاب لو كراس، طبلية وكتاب جديد، والشهرية دابل باس، ما تبقى ساعة في ليد، خويك نلقف في الأنفاس، سارح بالتخمام بعيد، ضو مي بلاش إحساس، بنقص وخلص أكيد، وجاني الكاري تحت الساس، يجري متوهد كالصيد، قدا سلفتها ثم انفاس، هات نحيل نهار سعيد، باش نمشي ما فيها باس الدالة ما هو جاه وليد فالس ذللني الفلاس حياة الذلة واش تفيد وجيعة شدتني في الراس تكبس وتقرط وتزيد وانا مريض وماني لاباس ولازمني علوش العيد وكشريت احضر المكاس 10% تحديد رصت لي نخدم عساس ليلي يتعدت مرميد حكيت اللي صاير يا ناس عالزوالي كتاريلة وانا شاعر طبعي حساس وملعالي جيتني هيلة وقداش يعاني الزوالي واشي فارع بابا العيلة جي الأول يمكن في بالي خمم في غدوة من ليلة التصفيق بلاش والزغريت بلاش ما شاء الله عليكم. طبعا حكيت سابقا في قصيد تعدى مع جعفر القاسمي حكيت على جهاز الطفلة وإن شاء الله ربي هني تو باش نحكي لكم على عرس الولد وكيفاش يختلف جهاز الطفلة وإن شاء الله ربي هني وديما نقول وربي هني وربي يسعد الناس الكل. عرس الولد قرب يا حضار ونحكي لكم لي صار كاثر علي الدفع باختصار كان درت آي وآي وعالكنكيري وليت ماشي جاي مشاريط من الخدام والبناي تو عام ما كملش بني الدار كل يوم سبلة وكل يوم براي وتمت خلاص ارتحت من الخنار جاي بعدها جباس حضرت السلعة خالصة اسباس نحكي لكم لي صار لي يا ناس مكن العصب وصار لي مسار هو وصناعة فيضولي الكاس استغفرت ربي خالق الجبار بلومبيي والكترسيان ومنهم ركبني الدم والرعشان تلفتت للشبابيك والبيبان قبل الدهينة خلطت سن نجار اللمسة الأخيرة تكون مدهان وكل حيط يقعد فيه نص نهار تمت خلاص المرمى وارتحت يا الحباب من هالغمة حسبت الفلوس الباقية أشثمة أثاث والموبيل يا للدار كسوة وذهب ملزوم قالت أمه وسط الكوجينة شار طفلة كار الكسوة مع الذهبات هيك مهم تميمته والبنات وكل يوم نسمع كان هات وهات مكفوخ دايخ صابني دوار دفوعات ودفوعات ودفوعات وفي كل خرجة كنت 1000 دينار بدأت شيرتي مذهوبة مكفوخ دايخ رقتي مصلوبة العرس فيها الوقت ولا عجوبة اللطف يا لطيف يا ستار لبناويت يكروا كل واحدة روبة ليلة السهرية يسحروا الأنظار اللي فات قول نسيته تلفتت للطباخ هاني جيته فرحان كالتاريخ فاضي لقيته كتب ليستا مخصوص للخضار شرط قال لي عندي معاي سوسيته وما زال باش نطلع الجزار تلفتت للسهرية وما عاد فاهم شي برجولية لبناويت دربكات شرطوا علي أما أمهم قالت على الديسكير والطفل يبغي فرق عالمية وانا نحب إدبة وطايفة وأشعار ما عاد ما شغلني فرحان زايط يا جماعة نغني تممت عرس الطفل ربي هني ززت العيلة الكلها والأجوار تفكرت كثر الدين اللي راهني انتفت في جيوبي فارغين أصفار موضوع حير بالي وحاضرين بارش حالهم كيف حالي على إحساسكم بالشعر جبت أقوالي قصيد ناظمة ومرتبة فستار واني طالبك يا رب سيدي العالي تهون علينا غلا هالأسعار وعرس الولد قرب يا حضار ونحكي لكم لي صار كثر علي الدفع باختصار الغسالة لا خليني وخلها بعتالي الغسالة بنجيب عركة من نوع آخر ونقول عزوز شدت جرة كنتها كي صدفتها بصماية حل جبهتها هي عركة كبيرة بين عزوز وكنتها وعركة أزلية طبعا عزوز شدت جرة كنتها كي صدفتها بصماية حل جبهتها يا جماعة خلطت عليها بصماية وزادت ضربتها بكفوف وربطتها في وسط ركاية تهدد فيها طوي تشوف ودعست تجري للجراية جبدت منها زوز سيوف وهي تتلون كل حرباية حلفت بتقطعها طروف الكنة ظريفة كل رتلاية مسكينة ترعش من الخوف يا جماعة نادوا الحماية فكوني ديروا معروف جيت زيت فازع وما جيت معايا ما عارفيني قلبي سخوف نجري والرجلين حفايا من ربثة نسيت المنتوف فيلم أكشن يا صغايا على المباشر بالمكشوف كوبرا ترقص على القصباية ورنا بحصلها حلوف جي راجلها وقف حذايا تقولش عند مرض الجوف سألت العركة من البداية نظنها مش كل مصروف قال لي أمي جت قدايا ومرتي قسيت ثم ظروف قلت لها هاتي لعشاية جابت حطت لي المسفوف ودارت لها عرس وغناية تسحب بي ولدي ملهوف انتي نقصاتك رباية لا تحني لا عندك روف وانت ولادي ها بدعاية جاي معاها يا سبسوف برش بحروحك في مراية من السلون ماكش معلوف وكانت حب تحوز رضاية احدف هالهندي في فوف بدت نسل شنهي الحكاية يا عزوزة يزي بلكلوف وللشابان رفعت شكاية قلت له تعالى تفرش شوف تلفت قال لي يا ضنايا عادي هالمنظر مألوف عزوزي عقرب بالسكاية ولسان الكنة معيوف وولادي تبع بعماية فوري بالطاجة مرخوف ورجعت قداها عضتها من رقبتها بالتي وهرت جلدتها عزوز شدت جرت كنتها كي صدفتها بصماية حل جبهتها. ما شاء الله عليكم منورين. مجيد قالكم التشجيع اكثر وقالكم التصفيق بلاش. ما شاء الله عليكم. يلا تصفيقه باهيه واحلى شباب. والله ما شاء الله عليكم منورين. نقول انا عزوزي دارت لي حاله عركه وبهذاله طلبت سشوار وغساله. عزوزي تتهامى يا وخياني مالله جهامة لسان ماضي لفعة مسمامة حتى ضربتها قتالة وقالت بتولي حجامة وهي شعرها كشعالة طلب السشوار من البوتيك جديد أصفار وخايفها تدير لي نهار وعارفين الناس ونوفعالة دفعت لهم 50 دينار وصححنا في الكمبيالة السشوار خذيته وعالجال عزوزي كرديته وخنار الليلة تفاديته فرحان نغني يا ليلة عالصبحة دارت لي عيطة بدت تشمشت يا رجالة قلت لها شبيك قالت يسمعني نفهم فيك نحب غسالة توماتيك تركب في تي وسبالة وبطنو شاشة نيمي ريكو فيها عداد ومنقالة قلت لها أنسي وديري كما دارت ننسي في قصعة تغسل والدنسي ريناها بالعين قبالة غضبانة ومشت تطلنسي بكرعاها عفست في العالة غضبانة ونوت العركة بالله راكم تعملوا زيها غضبانة ونودت العركة وسبلتني بعصات سبركة ومن المخزن جبدتني فركة وبيوش ومسحة والبالة نودت الشر وقالت لي غير أرجاني بركة نادي لك خويا علالة علوله معروف لا يحن ولا عنده روف اللي طقة يعطيه كفوف لا خلالة ولا بقالة ومن الفجعة ومن الكثر الخوف واللي تلطف الحالة قلت لها دلالك ما تديري حاجة في بالك أنا نبيع الدنيا عالجالك في قلبي سكنتي يا غزالة غدوة نمشي نشري هالك غير قولي اسم الغسالة قالت لي نبغاها الجي وتكون جديدة من لام جي قلت لها هاني الراجي فرجها مولاي تعالى غدوة شهرية بتجي في البوسطة تخلط حوالة دايخ مفتون مشيت نجري كيف المجنون الغسالة تفوت المليون اخويك ما يكفوش أموالة رصت بعت التليفون وخاتم صبعي والمنقالة المهم جبت الغسالة للحوش حطيناها وسط الدوش مشيت تجري جابت المفروش وحتى جراري متاع الصالة قلت لها هوضة ما يجوش بك هكا غدة وزمالة قالت لي شبيك تعير فيا يا شاباني فك عليا ما فهمني شوية شوية أقرب جنبي غير تعالى ورصت لي عامل سهرية تقول انفهم في ببلالة يا والله ليلة أنا نسروس فيها بالحيلة خويكم متبوشي حليلة وكتبت قصيدي وموالة حكيت الواقع بتفاصيلة على المشكل اللي صار الدالة وانا عزوزي دارت لي حالة عركة وبذالة طلبت سشوار وغسالة سمعونا زغلوطة باهية ما شاء الله عليكم لنا عودة إن شاء الله يلا سيد أحمد
0: يعني سهرة إن شاء الله تكون جميلة ورائعة سهرة حلوة الليلة سمعتوا صالح نوما مازالوا أيضا الشعراء باش يكونوا موجودين الليلة في سهرة سهرة شعرية رائعة فعلا والله يلا تو فنان قال
1: عرفناه بالهنداوي
0: اي هذايا فتحي
1: ويغني العديد من

0: طبعا يعتذر خاطر قرش موجعينه شوي, خذوه بالعين في بلاصه من البلايص. الله ان شاء الله يستر ويحفظه. مساش قول لهم حتى كلمتين باش ما نقولوش راه ما تغشش ما نادوش ولا حاجه.
1: لا لا يا هاك تسمع فيه صوت سيدي, وراني والله مبحاح وان شاء الله مره اخرى. لا ضربه هنداوي صغيره وكو

0: شكرا.
1: انا جيت متبطله، انا جيت متبطله.
2: هذي طبعا بطلب من الجمهور.

0: شكرا وبارك الله فيكم.
1: فتحي المسرحي
2: الله يبارك لك فتحي يعطيك الصحة.
1: وتتواصل السهرة مباشرة من قصر كرشاوي اللي للخيمة الشعرية. هو صعيب
3: عنده جائزة من إدارة المهرجان.
1: أحمد يحب لهم يترجموا. يلا الشعراء الكل موجودين تحية ليهم.
3: هو بالدارجة عنده جائزة من إدارة المهرجان.
1: أني ترجم لك أني نترجم لك.
2: أنت ترجم؟
1: أي نترجم لك. يرحب بك هذه أول حاجة. يرحب بالحضور الكرام. أما بالله كلمة الليلة مسالش للجمهور الرائع جمهور كرشاو. يعني ما شاء الله عليكم. أما صراحة ناقصين شوية شوية تصفيق. راهي منطقة كرشاو. يلا أكثر أكثر أكثر كرشاو راهي كبيرة. أكبر أكبر كرشاو راهي كبيرة بأهلة بناسها. يعطيكم الصحة صحيت. حبكم نشطين الليلة راي السهرة سهرتكم وجايين على خاطركم ننقلوا في هذا النقل المباشر عبر إذاعة تطاوين من أجل طبعا أهالي كرشاو ومستمعينا طبعا الكل.
2: شكرا لتدخلك. أي مش في بلاصته طبعا. يعني أنا المنشط ليس لك الحق أنت تتدخل. رجاء دخلت أنا في الإذاعة غادي ما خليناك مخرجنا.
1: مرحبا يا سيدي أحمد.
2: شكرا. أهلين.
1: شكرا
2: عفوا بكل دعابة طبعا لصديقني مجيد الآن. إلى توجان.
1: شكرا يعطيكم.
2: وصوت أنا صراحة سأستمع له لأول مرة وأكيد ستكون مفاجأة سارة. حسين دادي ضيفنا المبجل في كرشاو.
1: شكرا طبعا لكل الحضور. تنوعات شعرية الليلة هاي.
4: والحمد حسين. لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لكل إخوة الحضور، تحية لإخوتي وأخواتي وأبنات كرشاو، تحية للضيوف، تحية لإذاعة تطاوين. كلمتين ولا ثلاثة بنقولهم على القصر والباقي مدحة في ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تنال إعجاب الجميع.

0: نقول ترى خبر يا قصر وزيد على الماضي وحياة الزمان، وراني ننشد فيك غشيم وخبرني التاريخ اللي كان عرب كانوا فيك جاويد، عرب تذبح كان الخرفان، عرب تكسب مال وجيدك حيلم والمعزم عضان ولا مد يدير عرابيد متخلط على كل الوان ولد شقة مش تلاميذ وبادي مرفوعين الشان، وكلمتهم كلمة مجيد ومش كلمة شكر وذمان على وطني محال الحيد، وما هو ساس من السيسان ترى خبر يا قصر وزيد على الماضي وحياة الزمان. نقول صلى الله عليك يا سيد رقية ويا شافع الإسلام غدوة جملية. نقول يا خالقي مولاي يا ستار من طالبك ليس تخلي بيه، ناوي السفر عازم مع الزيار في الطائرة في الجو تهوي بيه، مع وفد خوته أولاد عمه حرار دبدابة العقب تراعي فيه، ما يستحقش لاغلت الأسعار من مال هز كثير ما يكفيه، وركب من جربة عقاب نهار قبل العشاء جدة ترصي بيه، على الصبح يتقدم يشد الكار يقصد المطوف اللي ناويه، يلي خلق ذكرى مع الذكار للقلب يتفرهد ينور بيه، ومنه خلق الإسلام والكفار ومنه خلق رمضان فرق بيه، ومنه خلق مارد مع طيار انت طعمته من عطش ترويه، ومنه قسم الوقت بالتحكار في ليل ظلم العبد يذهب فيه، ومنه خلق الصبح ولا فجار والشمس تنشور تبد عليه، ومنه خلق الحوت في الأبحار كان ذريع الخز عايش فيه، ومنه خلقها عامرة وقفار للهوش والحيوان وماليه، ومنه خلقها سهلة وعار ومزينة بجمل السجر كاسيه، ومنه خلق غيث السماء مضرار للأرض كانت عاطشة ترويه، ومنه خلق سيادنا الأبرار من يفتحوا في الدين قاموا به، ومنه خلق بن طالب المغوار والسيف والسرحان مهدي ليه، ومنه خلق يونس دخل في غار في كرش حوته الذكر ما نسيه، ومنه فقد يعقوب في الأبصار جاه القميص تفتحوا عينيه، خالق أيوب على القضاء صبار لحمة كلاه الدود ومهريه، وكان الإله الواحد القهار سبحان منه الفلك بيديه، إن شاء الله عودة للنبي المختار أنا وجمع المجمع الحاضر فيه، تمنى عظامي من لهيب النار طريق الشقا نبعد نجي خاطيه، يا رب الله من ضم الأشعار إن شاء الله نزوره والمنية فيه، إن شاء الله منيتي وفي جوار المختار نطهر سوريتي، معلي مزهودي الناس الصوفية، وصلى الله عليك يا سيد رقية ويا شافع الإسلام غدوة جملية. صلوا صلوا على سيد لسياد بنور وقاد المبعوث جاب الرسالة، اش في عمطة يوم لانكاد من حرط صهاد انتقل جمل والغزالة، على قد ما مات ونزاد حيوان وعباد قد ما خلق في العمالة، على قد ما الضو مداد وحوار غراد عذرع كبس وشمالة، على قد حصحاص في الواد وحجار الأسناد الخافية والقبالة، على قد ما الرعد كناد والسيل بداد في الأرض خلف هطالة، على قد ما تحن لكباد على بنات أولاد سلة الرحم والسلالة، على قد ما يذكر أولاد نسات عباد فالله جل جلاله، على قد ما خلق العباد في وينها بلاد فرايق الله تعالى، نوصيك لا تكون حساد في الناس جباد تشوف العويش تنتمالة، يوم الآخر الظل في انكاد معادي وفاد يندم الحي على فعالة، تمنين كان فالله عباد في العلم نشاد عرف الحرام من حلالة، يا رب بلغ المراد أنا دمع بداد من الوحش قلبي لجالة، أنا الوحش فاني ومن حب المختار تشعل نيراني، ناوي يا لحباب بنزيد ثاني نلوج كيفاش نلقاش ذنية، وصلى الله عليك يا سيد رقية يا شافع الإسلام غدوة جملية. صلوا صلوا على سيد الأبرار لمجد المختار الطاهر الهادي نبينا، اش في عمطة يوم الأحشار ينفع من النار من الله مرسول لينا، على قد مياه الأبحار والموج يتبار على قد حوت الدرينا، على قد ما خلق تجار وسلايع خيار في البادية والمدينة، على قد نوار وغلال وثمار قد ناس مستهلكينا، على قد ما نقط الأمطار والبرق شيار وتبيه أرض الحزينة، على قد ما قص من شار في العود زبار على قد لوح السفينة، على قد ما ينقصوا ستار في كتب أسفار القرآن والحاملين، صلاتي على بدر الأبدار مصباح الأنظار قد ما تخلف إنسينا، تمن كان محسد وسحار على الناس بصار في النار يقعد رهينا، ومن كان على الظلم غيار والقلب جمار يشد كتاب بيمينا، نوصيك حافظ للجار لا تكون غدار رب نبه علينا، كل حي لازم بيقبار والعمر يقصار ما هيش بدهم لينا، يوفى يوفى عليك شبح الأنظار لحذاك شي جار كان الخرج من يدينا، إذا الضو في القبر وفي نار معات يحتار هذاك مولاه سبق عوينا، لا ينفع لا ينفع مال لا صغار لا رزق في الدار كانش المصدقين، مولاي عالم بالأسرار قاهر وجبار المفتاح بيد الخزينة، يا رب أنا ليك نغفار من جمع الأوزار المداح أنت ضمينة، ربي يقبلنا وكمل ايام ولاي فيما نتمنى عودة للمختار ومن بعد الجنة انا وجميع الحضار ليسعوا فيها. صلى الله عليك يا سيد رقية ويا شافع الإسلام غدوة جملية. صلوا على من قام بها الدين جد الحسن والحسين أبو فاطمة الهادي رسول الله اسم نزل في مصحف الستين فيات مذكورين دون الخلايق فضل مولاه. صلاتي ديما على قد شبح العين وما دبت الرجلين على قد مسيرة تبدد ماه على قد محرثة الحراثين حيوان وأمكين على قد مزرع النعيم وراه نبت وقسل عام لفدا دين بدوبي فرحانين سبحان ربي بالسبول كساهي بسطب جوه رجال حصادين ببكار منقوشين ندر درس وملغثا صفاه كيل وجات ناس محتاجين هجاجيل ومساكين كل حد مكتب النعيم عطاه خلص زكاة ما بقاش الدين سهمين من 20 هذاك هو الظخر لي يلقاه على قد ما غرست الغراسين تفاح وزياتين على قد ما خرج ثمار عطاه على قد ما فتق ورق الطين وعود العنب اللين على قد عاطش بنمطر السقاه على قد ما الاصجار مجمولين في جبال وسحاوين على قد ماذا خلقنا الشاه على قد ما موتى مع حيين الاملاك محسوبين من وقت ما ادم نزل اسمه على قد ماذا ناس صلايين سجد وركعين على قد ما جاهل بليس غواه هذه صلاتي على سيد الكونين الوف وملايين محال لا تذهب ولا تخطاه ويا حجاج يا حجاج مخطركم ان شاء الله زين كيف تعزموا ماشيين كل حد بيخبر على اللي راه اراهم فروض الحج معروفين على العبد مفروضين النية مع طواف القدوم معاه كيف تخلطوا بعد العطش ضامين ونحفر اسماعيل تنبير الزمزم تشربوا من ماه الاشواط سبعة تدورهم في الحين بالقلب واليقين تطلع تهرول في الصفا بحذاه من بعدها تقريب نهارين تممت مناويه شور المدينة الفرض عديناه كيف تخلطوا تجدوا السمسارين حوم السكنة وين كل حد يسكن على قدر ركساه تظل صلاة قرب المقام الزين أحرار وشواشين كل حد منهم يلتغي بالغاه تقيموا أسبوع الكل مرتاحين من الخميس للسبت للاثنين فيهم التمم لأربعين صلاة تولي زيارة سنون محبوبين ما هوش فرض ودين لازم يشبل يحد بيترقاه وين السحابة سيوفهم ماضين للحرب متوتين وين مات حمزة واربعين معاه ويا رب يا القادر حنين كريم إن شاء الله في الدارين طريق المعاصي نبعد ونخطاه وبالله يا سامع تقول أمين رحم على الوالدين بن دادة خلف حبس وراه نختم مدحاني ويرحم يا الأحباب منه قراني اللي جايب هالقول حسين التوجاني يشوق للمشين يمحو في السية وصلى الله عليك يا سيد رقية ويا شافع الإسلام غدوة جملية شكرا تعيشوا إن شاء الله
1: شكرا
2: عروس الصحراء إذاعة تطمين
3: موجز الأخبار
4: الحادية عشرة ليلا هنا تطاوين منها نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار دعم البنية التحتية وتحسين ظروف العيش انطلقت اليوم أشغال مشروع أحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية أرمدا. تنظم جمعية سيانة الكسور والمحافظة على التراث بابن خداش بعد غد الأحد وعلى امتداد يومين ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر وذلك في إطار تطوير خدمتها وتسهيل عمليات الحجز والدفع لفائدة الحرفاء. أعلنت وزارة الفلاحة عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. في العالم أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني 45 يوما وأفادت بأن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني ستعقد في الثاني والثالث من جوان المقبل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة في ذلك. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: التطاوين مجموعه من الشعراء الليله اللي اثثوا سهرتنا سهره متواصله سهر وعشاق ايضا الشعر. احنا موجودين كما قلت ممكن للمستمعين اللي تحقوا بينا منذ قليل موجودين في القصر وين تحديدا في كرشاو للشعر نصيب كبير مع هالديكور الرائع مع هالجحف اللي موجودة مع الجمهور اللي نقول انا ما شاء الله جمهور كرشاو الليلة ابدع من حيث التنظيم من حيث الحضور. شكرا لضيوف هذه التظاهرة التراثية هنيئا لهم بدورة ثانية ناجحة على جميع الأصعدة وشكرا طبعا لكل المسؤولين اللي هم كانوا سهرين وأثبتوا بجدارة نجاح التظاهرات الثقافية بهذه المنطقة كرشاو. يلا مع الشعر نرجع للشعر مباشرة.
1: ممكن ذهبنا وراس مالنا والفايدة ومكسبنا قداش عانوا وصغرنا وتعبنا وكيف نمرضوا قداش سهروا ليالي رضاهم يوصل للنجم ركبنا ويقطع امواج البحر حتى مالي محال ما ننساهم باباي وامي وعزهم وغلاهم لكن علينا حكم الوقت فارقناهم بغير الكره وموجعة في بالي وكان السبب في بعدهم وجفاهم كثر الجدب والفقر زاد سوالي كثر الجدب فرقنا وزير علينا الفقر لين لحقنا وقداش بنشاكي حبيب بحالي فراق الحياة مرار بيها شرقنا وهذه حياة الجرب وامثالي هذه حياة مجرب مفارق صغار وقتنا ومغرب عليه يحكم الكفار يمشي سرب تبع الخوط العطل وميالي والله قادر في البعيد يقرب يلم شمنا ويصلح جميع حوالي يلم شمنا وصفافه ويستر العيوب العاري ومكشوفه والوقت خايب والطلب في العالي وعلى حالنا يجعل قلوب الصخافة بجاه مني يسبح في الشطر التالي بجاه مني يسبح دمه وجايب طريق السامحة وسقامة سهل أسباب القصب يا عوالي وفي الغرب رانا معصورين كيف اللمة مقروح فايت حتى القلب عندي مالي استغفرت لله الصبر كل عزامة يسرح خيوط المنيرة واخبالي وصلوا علبو فاطمة وحلم الصادق رسول الله في الأقوالي كيفاش ننسى كيفاش ننسى والدي وعيالي هم كنزنا والكنز وما غالي فقدت حبل الإثراء بركة ونترك المجال على خاطر نظرا لغزارة الشعراء خل كل حد ياخذ نصيب وبارك الله فيكم شكرا
2: سي مبروك يعطيك الصحة شكرا إن شاء الله أكيد نتقابله في قادم المواعيد سي مبروك وشكرا مرة أخرى على أناقتك طبعا يعيشك يا سامع
1: اللي قال ربما أو زميل هنا وجار وصديق يعني مليت منها وملزومة لا يبن عداه وقلب بغاها عافه وتبرى ونضحك على اللي فرنسا يبغاه نمن محبي فرنسا ندافع على اللي يحبه فرنسا قلت لنفسي مرضا نحب نعزاها ترى قول لي كيفاش تضحك على اللي فرنسا يبغيها كيفاش تضحك عنا حبيت نبغي نجاوبك وسهلنا أنا فرنسا من الناس اللي بغيها وكان كلامك لمنا وشملنا نوضحوا الأسباب ودواعيها وناس اللي تحافظ على القفاء قولنا وعن عرضها والناس ومحاكيها انت قررت ثابت قال لك تفكيرك على فرنسا روحت ومخليها لكن علاش تهدم في ركايا صغيرك وناس اللي اعتزوا بيك وتلاقيها وحتى علانا ضحكت كثر خيرك اما ضحكة بغيت من العجايب فهم بل انت عجبت في ضحكانك وحيرتني بنجيب على القول انك وبننصحك انت ولد الجهة وزن وثبت بالعقل ميزانك على الصح نبغي حجرتك ترميها القراص يسبق وين رمش عيانك ويحط في وين ما يقدر طبيبي جهة أنا أخوك اللي كان انقرض لسانك نوقف معك والغلط نعديها ونحميك حتى من كيد العدو لهانك وندفع لك الروح والغالية نشريها بالفعل ثابت قال لي نعتانك رسمالنا والفايدة نبغيها رسمالنا والزايد وقلل ننقص بالمليح وفايد وفز كلام الصح من لقاني وثم اللي روح بالغلب مكايد وثم اللي قاعد في الدرك يعاني وكانك بتضحك على اللي رفعها الريح والطوفاني قوارة بن عبي بالحديث جرايد وثم اللي ماتوا بالندم بكياني وتلقى خبرها في النزالي شايد إذا نفسي مريضة إذا هذه قضية في بن عداء، هذه قضية في الخبر أخلاع وثم اللي شر البلاء ولا خرباعة. أما فرنسا رمنا بلاها وتلجها واصقاعة وتنسل حتى شعر الرأس من القبعة وياسر رفعها الريح طاير بها، وثم اللي فاقد ركب تاوي ذراعها طايح مكبي حصرتها تاويها. شكرا، مش باقي مش نواصل على الخطرة طويلة طويلة. نستسمح سعلي ما يسالش، معناها هي مراوحة مراوحة لابد معناها في الإحساس. ما هو واحد من الشعراء كما قال أخويا معناها صالح نوم قال حساس، هو إحساس أولا. ثانيا عندنا في الغربة يعني قداش قداش يتحمل العبد غياب عنوانه ويصبر الروم الضيم فوق حسابه طويلة. عندنا في الغربة ما شاء الله، لأن الغربة تولد وتعصر وتخلي برشا اشياء
0: كل الشعراء يعطيهم الصحه. ايه حتى الشباب فعلا ابداع ابداع كبير
1: والله. في حاله لكن صحه اذا يبقوا كيفاش بلادهم دم خير، بلادك وبلادك انا ديما هي احسن. شكرا
2: شكرا شكرا سي مبروك، وحبيت بالمناسبة تحية.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي مبروك، شكرا شكرا. من الشعراء المميزين، شكرا ليك ومرحبا بك عبر إذاعة تطاوين،
2: عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
0: مرحبا بك عبر إذاعة تطاوين.
2: الليلة سهرين معانا هنا في كيرشاو
1: تطاوين. لا إذاعة تطاوين قبل عندنا باع وذراع. شكرا لإذاعة تطاوين، إذاعة عروس تطاوين، عروس السحرة مواكبة ونادم نشوفها ببرامجها كل ببرامجها كل ومواكبها باستمرار معنا. شكرا شكرا
0: طيبة وشكرا شاعرنا، شكرا الله ينورك. السهرة ما زالت متواصلة الليلة مباشرة عبر إذاعة تطاوين. تحية لكل الشعراء ولكل الحضور.
3: مبروك على الرد هذا رحمت الله. عندك الحق انت تبغيها، انا ما نبغيهاش. انا عندي طفل عنده 12 عام، 12 عام ما روحش ومعطوهش لوراق، قال لي يبغوا في فرنسا. هاني بنجيب لكم قصيدة، والذرية انتم يهديكم ربي تو ما تتكلموش من النبدأ نقرني في القصيدة. كان بعتالي سلم ذريتي ونقول له شاب راسي من فرقتك والفكر مرض مريض بغير مرض، في الليل نسدي من الزاو الصبح نقض، شبحي نقص والراس شاب الكلة والفكر يا كبدي قداك رحل ويبست فوق الجمر كيف الملة، وحتى خيالي يا عزيز انحل وبعدك غريب وراك بتني ذلة، ووليت حتى من الذليل انذل ومشكل فراقك ما عرفت انحل وتعبت لكن ما عرفت الحل، وجي مسكنك في وين ما نوصل وجيت وين ما نقدر قداك نطل، وخلفت لي يا كبد كان العلة وتحت الجبايب كل يوم نسل وبنحلفك، كانك تصدق بالله وتمن بمحمد وباش نزل تروح تجي تعمل علينا طلة، وعالبرنا كيف الهلال تهل وخلي نظر العين فيك الحلة، ويجلى صديق عالقلب كيف تطلو يا كبد راه العمر بيا خلى، ونبغي نشوفك قبل ما نرحل راني نبغي نشبحك وتطل قدايا هيك هي الغاية، وكانك تبغي بركتي وتحوز رضايا، انا راني في صغرتي مرضي بابايا ما يشتاف غرض، وانت له خليتني في الميس وخض وشاب راسي من فرقتك والفكر مرض. شكرا. شكرا الله يبارك فيكم. باهي جبت مليت منها وكرهتني فيها قبل، ولكن بعتالي فرنسا قالت لي انت روح ما عاد عندك، انشتوا شوي هاي فرنسا قالت لي روح. يزي يزي صحيته يزي صحيته، خلنا نكمل قصيدة. فرنسا قالت لي خلاص انت ما عاد تجي حتى شيء، هاي زوروات وروح اكدع عزوزك دير التاي. نقولها جيتك ولد والراس سمح سوادة والعمر فيك تمادة، واليوم يا باريز وطني نادى وقت نجيتك صغير سن وانتي في الشباب لقيتك، طفلة صغيرة واخذة حريتك تخلي خسيس العقل ينسى بلاده. معك عشت لنكيف الكتاب قريتك ونفسرك تفسير على المعتادة. زمان الغفلة زمان الغفلة اني طفل وانتي يا صغيرة طفلة، وبين خطم الوقت ديما حفلة، ولا نخمموا لا نرقدوش كسادة، وكيف نشبحوا النوار حتى دفلة به نفرحوا ونقيلوا في ودا. وقت نجينا وقت نجينا شعر الشوارب كيف باين فينا، وفي برنا قاسي الزمان علينا، جينا طلابة الزاد والزوادة، رقبنا قداكم له بننتينا، استاقذت نلقى الوجه شاب والغادة، جيتك ولد والراس سمح سوادة، والعمر فيك تمادة، واليوم يا باريز وطني نادة. بروا عندكم أي الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يستركم، الله يبارك فيكم، ان شاء الله يحيينا ربي وكل عام يجيكم بحول الله. وينك سي احمد؟ وينك سي احمد يا احسن مذيع؟ ها وينك؟ قلت لك هاني، قلت لك
2: سهري ما فيهاش عم علي العرضاوي.
0: والله سهرة رائعة طبعا، تحية لشعرنا الكبير، وتحية طبعا لكل نحاول أن نقدم الفقرات كلنا.
2: شفتوا محلاها
0: شينا صوت باهي الليلة في السهرة،
2: الأجواء الأخوية بين الشعراء موجودة. توا الفقرة اللي باش نشاهدوها توا ارتجالية، ما هيش محضر وما كانش برنامج ومش في البرنامج، حتى توا دورنا على المجموعة كل تو نعملوا شوية جو
0: قصبة وقصبة زادة اي وقصبة زادة طبالة وقصبة ومحمد الغمد.
2: لا الجو هكا بتاع طبالة بعدهم هم حرض الروح كمان اما توا حوار مش ديو تريو، هذا تريو ثلاث تريو. الشاعر الكبير صاحب الشعير،
0: تحياتنا للصحب
2: الشاعر الفذ وينه لطف الخضراوي، والفنان شكرا شادي الموقف.
0: هاي ستي
2: هو بكري ما قدمتش
0: تقريبا تريو
2: احلى محمد فيك يا تطاوين محمد الغمد.
0: يلا وصوت القصبايه

0: لحظة يزرق مسا رقاق يسترقص يا رابا قيد اشون وين انت مسا غيقات تعمل ضبابا يشقى ولد فوق فرصة وتنهال زي السحابة لا تخيب لا تحس تنسى شقصر استحمر طيابة ومن بيت مفاه جنسة أهل الوظيفة حبابة طرشون يحضر الجلسة وعلى الخشم داير نقابة وبالعمر نلعب قصة ولا يعرف لها حسابة مواجير واسبوع لصة ورقات فيهم شكابة وهالوقت ما حر مرسى الإسلام ضيم التكابة
1: ويا وجد ساعة ما تدوم في تيارك وقتاش يصبح منخفض زيارك نظيم داخل سوقي وكابس علي الوجد ضاق وخلوقي غاب الخيال مني تعر عروقي ويا وجد صعب حار تشعل نارك كبست علي مواجعي وحروقي يصفاش زعم الحال في مشوارك يصفاش نعم حالي يفتقش عندي البخت يشرح بالي عظم الشقا مكتوب للزوالي ويا وقت زعم الدوم فيه اختارك والفقر يعرق والفقر يعرق بالعمود يشالي لو كان بيدي انصار عقدي دارك العيشة بدت مصعبها وما صاب عندي سلاح ونحاربها ليد القصيرة ليد القصيرة فارغة تكذبها يرزن عليها الثقل عند عبارة بحال من دهم بحال من دهم سامور نار حطبها بلا جيد ما تدخل السوق اختار
2: ايوه دوخان.

0: نحساب نحساب روحي صيد عشر صيد وهكاك ديما عشرة الرجال وما كنت نحساب الكريم يحيد ويشوطني شوطان كاس العالم نحساب روحي صيد عشر صيد وهكاك ديما عشرة الرجال وما كنت نحساب الكريم يحيد ويشوطني شوطان كاس العالم نستاهل قصان مفصل ليت في وين دارت سبت المنقالة ونستاهل محور يكون جديد على جبهتي والكوين توتالة ونتوب كاني فهمت بالتحديد ونمسح أرقامه وصفحته وجواله ونمسح أرقامه وصفحته وجواله
1: حبيب خاطرك تضوي عليك نجومة كيف تشكرا يصعب عليك تلوم حبيب خاطرك في بالك وقت اللي زم تلقاه ريح حالك يروم المخاطر جاك وتعنالك ويصون عزك والقدر ميسومة وبالباهية وقت البلي وفالك الأيام تبدأ بيكم متسومة الأيام حلوة ومرة نهار فرحك ونهار يلفى بشرة حاسب ضميرك تبع بالجرة باريك ترمي خوك تنسى همومة أصل الوفاء والصدق كشف سر ما هوش قصة بتكتب.

0: أنا
1: اللي حاسها حاس ويحس وحس الوجيعة وحبسها وحاست وما حس بتنص وعكست الريح العكسها وحسبت حسابات بالنص جي حساب ناقص حمصها محسوب لو نبلع نقص لو خاطر القلب يسهل ما يهمها نبض لا تجس ولا تحير يحرج نفسها اللي مربيه قلبها لص يسرق ويدخل قفصها ومحسوب محسوب لو نبلع نقص تركب وتنده فرسها تخش المزازات وتقص وتعرف حدايد حبسها وحبست للقلب محبس داخل المركز حرست ناري على جمرها تلس وطعمت مذاقي ومسسها وتعبت وتعبت ونحس سكين فيها غرس
2: وهزت نسيم الغرام أمظلوني وقتها الزعمة نحل فيك عيوني ترجعش بعد الغيبة إن الصبر مني راح ربي جيبه من الوحش حالي والدموع سكيبة زاد هزني التخمام كتر محوني يا من رضعت الصدر يا من رضعت الصدر صافي حليبة تحنش قدايا نحن فيك عيون قدايا تجيني ونشبع خيال الجد وتوريني بالحضن عندي نحملك يزيني تحضرش تحضرش قبل القبر ما يهزوني كانك وليدي كانك وليدي ونعرفك تبغيني اروح حضور الوطن يا مظلوم
0: ويا يا ناسيني نيني يا رينين اتنيني ننسانك

0: سلم ودس من تونس الكل أولادها، سلم أم حست من فراقك بعدها، أنتم شموع الفرح تضوا ليلها، وأنتم رموز العز علم جادها، سلم ود من تونس الكل أولادها، تونس تسلم والسلام أمانها، وبأولادها زهي قلبها ممنون بيكم عزيزة شامخة فرحانة، كل من يحافظ عالشرف يصون، انتم مراية وطننا وعنوانا، وانتم البيكم يعرفوا المضمون، وانتم سفارة كل حد في مكانه، كونوا كما يلزم الحر يكون، الحر يصبر عالشقا ومحانا، والحر وطنا ما عليه يهون، والحر رزقه يكسب بذرعانا، عالي جبينا لا غدر ليخون، والحر لا كبكب ثر حصانا، دون الخطر يجبد صراع دون، يلقى الوطن فتح جميع أحضانا، ويلقى الغلا في القلب والمكنون، وبالشوق ديما قلوبنا مليانة، ويوم الطل فرحة وعيانة، وتونس الوردة عروقها رويانة، روضة جميلة عاز فين أنشادها سلم ود من تونس الكل أولاد.
1: ونشهد عليك نخمم الأجواء فرح لا سلام مسلم، يا كبتي قلبي عليك تألم، وقتها الزعمة تحس بها مفوني، طال السهر والليل عندي مظلم، زاد الطمع في شبع مم عيوني، قداش ما عليتك وقداش في حجر الدفي غطيتك، قداش من حضن الحنان عطيتك، انا نقول يكبر تخلص لي ديوني، انا نقول يكبر تخلص لي ديوني، واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتخربت يا مظلوم، سافرت وتخربت.

ليش ليش يا غلا تبعد تغيب وتكسر تغيب وتكسر

انت الكرم موجودة، انت الوفاء نبع الحنان ورودة، انت الفيافي الخضر، وانت حدودة ليك التحية يا عروس اجيالي. لمسة وفاء لأهل الوفاء مشهودة، لمسة شرف من ود ودك عالي، لمسة شرف من ود ودك.

0: خذ من كبار التجربة خبرتها وامشي على منعتها وديما العزايم عالية ثبتها وبالك اخصاص العقل تصمتها. خذ من كبير الهمة نظيف معدنا ثابت وصافي دمه مدى العمر ما عدوا عليهم ذمه كريم والكرم في الناس اللي مخالطها زي الغدير يزح ويقعد جمه خير من اصباخ الملع على كثرتها ومعروف ليشمر ويسفن كمه وياخذ عليك المشكله برمتها يدلك على شور السقيمه امه ويحميك من الايام في برمتها الياقال ثابت في الكلام يتم يرجع خيوط مصرمه الكبتها وبعد على اللي خلطه في اللمه ومشي غريبه اللمه يشتتها مسانيح تتهتر وشي ما ثمه امخذ اميه تعر ذكر غوتها اللي تقول هذا هو يرحم امه جبت السلاسل في قفاك خرتها اللي تقول هذا هو يرحم امه امه بكت من كبرها ووحدتها ولا ليه لا من الفم لا من كمة وزيد لاحقات الذنوب من دعوتها والأيام راهي نفعة قد سمة والأيام برشا ناس ما فهمتها كانت صقورة عالية في القمة على سهم ساعة طايحة خلتها وسيور كل واحد ظليم يضمها والأيام ديما دايرة عجلتها خذ من كبار التجربة خبرتها
1: وكيف يشتي غير السلام احكي لك كل شيء بالتفصيلة على اهل الكرم والفرس المدوين كيف يشرك ولادي
0: أدي.
1: خذي قرار الحزم فول بادي
0: أدي.
1: لبي النداء للذكر من الاجوادي من قبل ليك المفخرة وجميلة ما تنقذي جرح الهوى ضمادي كل شيء من الكاتب خذيت عديلة فيك القوي ينعم نعيمي رادي وفيه طبع سيتك نور بالتهليلة خابر برورك فرحتك وبادي وكل طير نعرف نقم توترتيلة في وين وكري وعشرتي وميلادي عايش على ذكرى حكاوي لجيلة وين عزتي ولي من شرف ميلادي وحفنة تراب البر درت زادي معطر تراه شبوب لاعب سيلة مخلي المناقع أرى وياه تسعادي غدران ملي الملك وجرى ويلة وما زال عهدي حن لرض أجدادي وما زلت عن ذكراك ومواويلة وكيف يشتك طير السلام الدين
0: خذ خذ يا حبيبي دبارة خذ يا مالك دبارة خذ فكرتي ما تلحقكش خسارة في وين تلقى بيت طاح ستارة وبان البلال في علوها وكربتها يا مالك خذ من إداري ضيمة ومن العلو ما ينزلش كان في ميمة مدى العمر ما عدوا عليه ذميمة وخابر خطاوي الخيل من قربتها وشارب من أهل دين وتعاليمة دوباش عينه يهز ويهبطها ويفزع الياناضل عجاج وغيمة منين زغر تتعيش على ناقتها رباية فحولة من ضناوي الخيمة خيمة كرم والخيل في رتعتها وابعد على اللي يغلطوا في السيمة ولا يفرزوا القعدان من بكرتها لا يعرفوا النعناع من الغريمة تجيب المرا وتموت من غصرتها تجيب المرا المقروع ديما ديما يفك بنت عمارك بجحفتها تجيب المرا الأجواد ديهم قيمة على النار تقعد بيتها قدرتها تجيب المرا الملبوب ويدا سقيمة نرجع بدا يوم الملاط مرتها تجيب من عيونها حارات جحيمة يزعز كلمة عيب ما يفوتها تجيب الذكر يدخل أمواج عظيمة يجلب أقوات الخوت ويقوتها تجيب المرأة وتجيب كل هميمة وتعرف أطناب البيت من بهجتها استغفرت نقضت لي جروح قديمة وناس ياسرة ما مرها عشرتها خذ من أقوات التجربة
1: ويا وادي
0: خبرتها وامشي على منعتها.

0: أنا
1: ما زال عهدي ناير وما زلت عن منهاج دربي ساير. لسان حكمتي منكم عرف بشاير لي في القيم وصيت وافي كينا. ما تهزني رياح الزفيف الغاير هتاويل تدعي مع تضليلة. بس عيشتي تحاكي الحمام الطاير عرف شورها وحفظت وترتهديلة. مضياف طبعي في كرم الزاير وطيب العزايم فخر متهيلة. لبست الشرف من قبل عندي ساير لضايقة هدت علي تضليلة. والناس فوقات الشدد الطاير خبير حال نعرف معا انت وتحليلة. وسومي ذهب ماني بخيس وباير وسوق الهلعمة لجت في تشكيلة. مرصي على منبت نسب وداير طول الزمن في القلب حط رحيلة. طول الزمن في القلب حط رحيلة.
2: خذ يا مالك دبارة خذ فكرتي ما تلحقكش خسارة. في وين تلقى بيت طاح ستارة وبان البلال في علوها وكربتها. وماليه زرعوا في الغتروة وعارة وما هي السبولة تبان من حلتها. واللي زرع الشر نال خيارة والماخضة تشرب لبن شكوتها. واللي غرس في الكتف سم الظفارة يشرب رتغ ليام وعفونتها تصاريف. عقلت هايج الهدارة وطلقت حواشي ملفطة ركبتها. رزم رعدهم في مزنة يتهارى شبوب المطر تنبيك من ججتها ولا فايدة. خلي الكلام إشارة وخلي القصيدة مكملة خرجتها. وتعرف ونعرف كل حد وكارة الجد من الذوب كبتة نظرتها. ولد أصل درنا للشرف عبارة رغم الدوالك طيبة درختها استغفرت هالموضوع فاح كتارة. البل الهزيلة تبان من ذروتها. خذ من كبار التجربة خبرتها وامشي على منعتها. وديما العزايم عالية ثبتها وبالك بالك اخصاص العقل تصنتها. وشكرا شكرا على حسن الاستماع. صباح الخير.
3: عن هذه المراوحة أنا نقول لي أول مرة أن تكون بيناتهم بدون تنسيق لكن رائعة ما بين صاحب شعير ولطفي الخضراوي محمد الغمد. شكرا أيضا للمجموعة المرافقة والله شكرا على الموسيقى وأيضا يعطيهم الصحة المجموعة كاملة. أنا السهرة متواصلة مباشرة الليلة من قصر كرشة في يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة. شكرا والله شكرا يعطيك الصحة شكرا الله يبارك لكم إن شاء الله الكل للحضور.
4: شكرا طبعا حبيت
3: علي العرضاوي شاعرنا الرائع علي العرضاوي زاد المميز. شكرا للبقية للحضور مازال الشعر مازال الشعر والحضور مازال زاد محافظ على وجود الليلة.
4: فعودة مرة أخرى
3: يعطيهم الصحة
4: إلى فرقة
3: الفرقة اللي طبالة خلي سيدنا نشتر شوية فتحية كامل الفريق أيضا اللي معنا الزملاء اللي معنا في الإذاعة إن شاء الله. جيلاني بنضو شكرا فتح المقبلي عبد الباسط طبعا مختار كل الزملاء
4: شكرا يخدموا هذا ما عندي فيه عربو هاي تفضلوا يلا
3: تحية لي يلا

طبعا على هذه النغمات الليلة نصل إلى ختام سهرتنا مباشرة الليلة من قصر كرشاو. سهرة رائعة, سهرة كان فيها الشعر, الغناء, الموسيقى حاضرين, وأيضا أهم حاجة التنظيم. صراحة التنظيم رائع, محكم, ممتاز جدا تنظيم الليلة. شكرا لهذا الجمهور, شكرا لجمهور كرشاو الليلة الذي أبدع بحضوره المميز الليلة. شكرا لكل أهالي كرشاو, شكرا للفرق الأمنية طبعا يعطيهم الصحة على حضورهم لهنا, شكرا لسلامة المواطنين وأيضا الجو الرائع المميز. شكرا لسي عمر لبيت طبعا اللي هو المدير والمنسق العام لهذه التظاهرة التراثية. الليلة سهرة كبيرة, غدوة زادة سهرة كبيرة. الفنان ابن جهة تطاوين خالد كعيب غدوة في سهرة فنية كبرى, إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لكل المنسقين, شكرا للإطار, شكرا للمنظمين, شكرا جيلاني بنضو في الهندسة الإذاعية مباشرة من هنا من ساحة التظاهرة التراثية. شكرا فتحي المقبلي, شكرا عبد الباسط قريدة, مختار جلاسي, كامل الفريق اللي أمن سهرة الليلة. نلتقي على محبة, إذاعة تطاوين ديما تجمعنا مع بعضنا. صباح الخير الناس الكل.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار دعم البنية التحتية وتحسين ظروف العيش، انطلقت أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية أرمدا. تنظم جمعية صيانة لوكسور والمحافظة على التراث بابن خداش غدا ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة، ويتواصل يومين. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار تطوير خدماتها وتسهيل عمليات الحجز والدفع لفائدة الحرفاء. أعلنت وزارة الفلاحة عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات، ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. في العالم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما، وأفادت بأن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيونية ستعقد في 2 و3 من جوان المقبل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة، وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة في ذلك. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نزور فيها قرية أولاد أبو بكر في ضيافة الأستاذ الهادي المنذري أبو بكر الذي سيحدثنا عن جزء من تاريخ قرية أولاد أبو بكر. سي الهادي المبكري أو سي الهادي المنذري، خلينا أولا وإحنا اليوم في قصر أولاد مبكر، قبل ما نتحدث على قصر أولاد مبكر، شنو السر في لقبين اثنين في عائلة واحدة؟ علاش أنت وواحد من أخوتك المنذري والبقين الأخرين مبكري اللي نعرفهم أنا وعندي بهم صلة باعتبارها فوزية المبكري الروائية وفاطمة المبكري ما شاء الله عليها تحضر في الدكتوراه، يعني عائلة مثقفة وعائلة منتجة مبدعة، علاش أنت مقيم هنا في قصر أولاد مبكر وهم غادي يقيموا في تونس في قليبي بالتحديد؟
1: أستاذ ضاوي، المسألة حصلنا أعتقد أمور سياسية أكثر في 68 تقريبا، الرئيس بورقيبة وقتها أصدر قرار بالنسبة للآن ننتقده على كل حال سياسيا، تفكيك العروش تفكيكها، فعرش صغير احنا بيعد تقريبا في وقت ذاك 3000 واحد ولد فيها 200 لقب، حد ما يعرف حد داي من الطرائف الموجودة. عمي أخو الولد عنده 3 أولاد كتبوا موجودين حيين حياء، ولد حافظ على لقب أبو بكر الثاني ولا منذري، والآخر جاه لقب آخر الناظر ثمانين جاي، أولاد عم ما يعرفوش بعضهم من حيث اللقب. احناك أنا إخوتي اللي مولودين في قليبيا تسجلوا في قليبيا، مش ملهمش التغيير هذا. التغيير اللي صار هو في غم الأسر عندنا، ما نعرفش جهات أخرى وين ولا تفت، هذا جات ألقاب جديدة من السقراطي للمكاوي، ترى ما نعرفش أشياء ما ندروا عليها. هي أنا جاني لقب المنذري، من ما أذكره أيضا أنا كنت نقرأ في الشرقي وكذا هكا، ورجعت بلقب أبو بكر وعينت أستاذ في جهة الكاف، ومطلوب مني ملف ترسيم، بعث للمعتمدية في قوم الأسنة، بعثوا لي مضمون ولادة لأني حاشي بي. فوجئت بالفعل، والله كاني ساقة سيد ضاوي، فهمني إنسان كان في هوية كان في كذا، وصح نلقى روحي منذري باعتبار من عزل الغادي كذا، ما جبت عمل شيء، قبلت اللقب على المظل، وإلى الآن أقول كل مرة أحمله والله بشار البرد يقول كالدم اللي في جسدي، والله بفعل ما نعترف قبل بكر تبقى هذا إداريا وثائقيا منذري.
0: لكن أنا... تول منذري هذا كيفاش يعني يا أخي، وقع نحته ولا ثم
1: أصل إلوحوا في الألقاب؟ لجنة، عملوا لجنة في المعتمدية، لجنة في المعتمدية مذكور تاريخها هو، فهمني عندنا في المضمون الولادي بيخش عملوا 1100 لقب عندهم وبدي يوزعوا فيها اللي يجي هكاكا
0: كما اتفق،
1: كما اتفق أي واحد معنا برشا كما هذا الفرابي مثلا أمول القهوة، وولد عمتي هم كلهم عائلة كاملة فرابي، وولد عمه مكاوي،
0: مش معقول
1: هذا هو مشتى، كلنا تو عرفنا ما عاد يعرف حد، كل حد لقبه الا كذا، انت باعتبار كبير شويه نعرف هذاك فلان ولد ابن فلان وكذا، فهمني لقب هذا بقى هو شائع وكول
0: هو تو المعروف. سي الهادي المعروف يعني ما هو شائع على الاقل بين الناس في موضوع تغيير الالقاب، ان تحسين الالقاب يعني مثلا لعور ولا لنور، مثلا لبهيم ولا مش عارف شنو، اما هنا في الحاله هذه
1: ورار خربه ولا زهره،
0: زهره
1: اي بالضبط، هذا هنا الغرب القابل
0: الامر هنا ما لا يستقيم، اذا
1: لا ما عندهمش اي عائله هنا مشوا يحلوا مضمون القب جي سقراطي، الى انه واحد يخدم الفحص هذا عندنا، فهمت بعث لي مضمون قال بجهر بشني سقراطي
0: سقراطي
1: اي جاب له عدول ما تمد زمان شوي ثقافة متاعه كذا، جاب له كتب له هو أنه سقراط فيلسوف يوناني كذا، باش الرجل اعتد بها وفرحة على
0: ألقاب
1: معناها مثلا ماش معناها معناها معناها معناها، بحيث تقول العرش كلنا احنا تقريبا حاليا يمكن 4 دفع نفر العرش أبو بكر، تو نتحدثوا بعدين على الأصل من نهبته من نزلوا هنا، تو أحد بعضهم عائلات حد ما يعرف لقبل آخر شنو هي، بالنسبة لنا كبير نعرف نقول فلان بن فلان وفلان، كما هذا فهمي بن طاهر بن نصر مثلا، أما هالصغار يقول لك اللقب جديد ما يدري عليه من جاي.
0: أنا قبل من اتصل بسيادتك توا الصباح، أنا عملت دورة في القصر، يبدو أن ما وقع من تشتت في الألقاب وفي أحدة انطبق أيضا على القصر، يعني توا كيف يقول واحد قصر ولد أبو بكر، كنت أنتظرنا أنه باش ألقى قصر كيف ما قصر الفرش وكيف ما قصر ولد سلطان وكيف ما قصر ولد دباب، لكن لقيت أمر مختلف، لقيت القصر اللي يبقى إلا معناها ربما بقايا درست من غرف متناثرة، رغم أنه القصر كبير. طبعا حتى ثم جهة من جهات قاعدت نحسب فيها حتى بالخطوة، يعني تجاوزت 60 و70 متر من حيث المساحة الوسطى، يعني مساحة القصر في الداخل. شنو الشيء اللي طرى على القصر حتى وقع له ما وقع، وحتى تشتت بهذا الشكل كما تشتت الألقاب؟
1: أستاذنا الفاضل، ولا القصر جاء في فترة متأخرة. أول غرفة أنشئت في القصر 1919، هذا جاء بعد أن نزل أولاد أبو بكر والكثير من الأحداث الآخرين، أولاد يحيى برشا هنا موجودين، يحيوي نزلوا بالجبل. إحنا كنا في قصر حداد غادي، ضاقت بهم
0: الأرض
1: والأرض وكو ضاق بهم مجال، المجال زمان مجال. ووقتها كانت عام في فترة من فترات الباي أعطاهم فرصة الأرض هذه بتاع توزين يشروا منها ويعمروه. بالفعل هذا نزلوا هنا، كنا اجتمعنا وكنا في الدائرة هذه هنا. القصر هذا يعد في وقت ذاك من 1919 برشا يبنوا ويبنوا ويبنوا ويبنوا. تغيرت الحياة عام 50 وعام 60 خاصة 70، لا عاد فلاحة ولا عاد
0: هو معدل الخزن. أكيد
1: هو معدل الخزن. كنا قبل نخزن الزيت، أنا عندي غرفة هنا بكل حوابي وكذا، كان الزيت وكان القمح وكان الشعير وكان وهذوما بذهام عاليين كل من اللي تبطلت هالفلاحة، ولا عاد جمل ولا عاد اللادة ولا عاد الحرث ولا عاد وقع الاستغناء عن الغرف، ما عادش عندها قيمة، هارو كلها فاضية وفارغة، فهمني. وفي الوقت هذاك عرشنا، عرش ولاد أبو بكر محدود. ثم جو خرشنا وغدا بن غدير ويحيى وابنه، حتى ما شوية بقمت القصور الأخرى قديمة ياسر. قصر حداد مثلا عندنا فيه زود غرفة احنا غادي، أفهمني، قديم ياسر، الناس كملقوش حتى وين يبنوا، كمل وعنده قيمته القصر هذاك، مش كما هذا قصر غادي ثانوي.
0: أنتم من نزلتوا كما قلت من قصر حداد من غادي، وين سكنتوا؟ يعني عملتوا مساكن حول القصر؟
1: مراحل ياسر هذه بالفعل تبقى على كل فروع عرشنا. من احنا كنا في تو نحكوا عليها بعد شويه، سنه الحدادين، سنه حتى اسمها سنه ابو بكر، تبعد على القصر الحداد تقريبا نص كيلومتر او كيلومتر. كنا نسكن في الجهات هذيك، اولا صعوبه كلها شعاب، وتو كتمشوا غادي تعجبك باش جدا كانوا ساكنين غادي،
0: وكانوا في غيران ولا كيفاش؟
1: غيران حوشنا تو حوش جدي، انا جدي هذا اللي توفى 1812 ولا كاكا، فهمتني، جدنا تو موجود حوش هشه في الغيران في الارض محفوره.
0: كيف نقولوا حوش يعني بالمعنى هذا التقليدي هو غيران، مجموعه غيران
1: الحوش معناها غيران وشارع، احنا نسموه شارع امتداد ذاك الواحد، كانت حياتها كتم معناها. ومن ثم من حديقة قصر حدادة انتقلنا كل حد، ثم جماعة مشوا بلاد الخيل، عرفنا ما قلت لك ذاق المجال الجغرافي والحيوي وكذا، وذاقت بهم لأن جدي أستاذ الضاوي، جدي أنا توفي بداية القرن هذا، بداية القرن 19 1900، يذكر أنه ولاد بوكر كاملين أربعة برم مش مع بعضهم كل هذا في الموقع اللي قلت لك على سنة الحدادين هذه، وقت اللي تعرشت وكبرت العرش وكثرت العائلات، كل عائلة مشت البقعة، ثم اللي واد الخيل، وثم بقعة احنا نقولها شعاب الكلي، ثم اللي احنا في قصبة جمني، ثم هذه تاريخية جيرة قمارة، واحنا وفي المرتفع كبير، ثم قصبة متاع القصبة، تعرف معروف القصبة، القصبة فهمني، كما هي قصبة تونس وقصبة الجزائر وكذا، غسل هكاكة تبقى ما اكتسبتش أهمية تلك،
0: هي الحصول والقصبات والرباطات
1: للمراقبة، فهمني، احنا سموها القصبة جدي مثلا. وبعد ذاق المجال في هيك المنطقة ذيك وشرف الحياة زادة في جبل وكذا، انتقلنا لهنا
0: عندما اقتربتوا بهنا من القصر، يعني بنيتوا حول القصر بناية أو عملوا غيران أو خصاص أو
1: البناء هي احنا سموها موضة غرف 62 و60 بعد فرنسا وبعد كذا، وقع حفر حوش غيران، فهمني، الغرف بدت كان عام 60 وهكاك راهي انتشرت شوية، فهمني، بعد قبلها ما كانش ناس كل في عيشان معناها اللي في طرف جبل واللي في طرف ظهرة، العيشة كانت بالشكل هذا، العيشة كانت بالشكل هذا. وتسعش أنهم مازالوا مرتبطين بالفلاحة، احنا نسكن هنا ونمشوا لحد قصر الاحداد نجيبوا القرموس ونقط الزيتون ونفعوا ونحثوا ونفلحوا، فهمت؟ تو انقطع كل شيء، المهام لكل شيء هامل هون.
0: تو التقريب استوفينا حديثنا ولو عموما على الموضوع نتاع القصر وما هو عليه الان. حقيقه مفاجاه، نفسي شخصيا تفاجات بان القصر هو شكل اخر، يعني هو طريقه مختلف تماما.
1: يعني حتى جيت الفلاح
0: يمكن كان نقولوا كلمه
1: السياح حاولوا يعملوا منها يعني ممر سياحي، ما مشتش الامور بشيء، لانه كما قلت لك اهميته ما هيش بك الاهميه الكبيره.
0: نجم نقولوا قصر مهمل فقط، ان الناس ما يعرفوش قيمه القصر، فبدوا يبنوا كل واحد كما هو.
1: الحاجه الغرف اللي هي موجوده تو ما عادش فارضه روحها، ما عادش حاجه لها، الغرف كلها فاضيه تو
0: تماما. انا حتى لاحظت ان السقوف نتاع نتاع الغرف اللي هي كاميرا تو المعروف قبل كاميرا. في القصور الاخرى ثم كتابات، ثم نقوش، ثم رسوم، هذه كلها مبنيه باللوح بالخشب، واضح يعني ما فيها حتى شيء، لا كتابات لا حتى شيء. ربما ولا ثم كتابات من برا لبرا من الشارع،
1: لا حتى ما يتابع
0: الشباب الصغير
1: البيئه الثقافيه، ما ثم شيء. وقت باتنا احنا ابائنا ما نحكوش على اجدادنا، ابائنا كلهم اميين، ما ثماش شكون باش فهمت هالجيل هذا توا كاتب لك فيب وكاتب كذا ما عادش. بحيث
0: هذا هو اذا القصر على ما هو عليه.
1: نعم معناها حتى قرن عندي من الزمن تو يمكن
0: تقريبا. باهي شكرا اذا هذا الجزء الاول من حديث نتاعنا. الان بنتحدثوا على اولاد بوبكر، اشكون هم اولاد بوبكر؟ من جت التسمية متاع أولاد أبو بكر، وهل أنهم هم قبيلة منفصلة بذاتها أو جزء من قبيلة كبيرة؟
1: أستاذ الأمر هذا يجرنا الحديث عن جدنا الأول اللي هو جد الحدادة. الحدادة كما تعلمون هم أولاد يحيى أبو بكري دبارة دبير أولاد سعيد، هذوما الفروع
0: أربع أحداد.
1: الحدادة أربع فروع اللي هم قصرهم يجمعنا قصر قبل غادي.
0: وجدهم الحداد هذوما شكون جدهم عليه؟
1: جدنا احنا نعود اليها، جدنا ابراهيم الحداد. ابراهيم الحداد هذا توفي 1620 هكا كتقريب الحداد. جدنا ابراهيم له حكايته، نشا في ليبيا، ابوه احمد السبع سيرج مان توسع شويه احمد السبع ابوه جدنا ابراهيم
0: من السباع، يعني من قريه السباع.
1: السباع اللي جات يمكن لانه مغامر صحراء ما كذا سبع ما نعرف، جات حكايه لقب سبع وبر
0: خاطر ثم في ليبيا راهي قريه ما او مدينه سبع
1: يمكن شي سبع لانه عاش في ليبيا.
0: اي اذا اغلب الظن انه يعود للمنطقه هذيك.
1: كان مع اخته في غمراسل كما تعلمون هذا اكيد، بنصير سموه منصور بخليفه، عنده اولاده موسى وسليم وزيد هيك ولا هذوما الماسي اللي سموهم اولاد الناصير في قمراسل. الماسي اللي هم اولاد موسى معروفين منهم عرفونا بالغول ومنهم كذا، واولاد زيد اللي هم منهم عبد المؤمن ومنهم هبهب ومنهم خلفت ومن برشا شيء وقريده، فهمت؟ واولاد سليم، فهمت؟ اولاد سليم عندهم اراضي هنا هملت حتى ما كانت الاولاد هذا. جدنا احمد، احنا جدنا نقولوا جدنا احمد ونرجعوا ابو ابراهيم اخوهم معاهم كان ما نعرفش اما من اولاد منصور بخليفه، لان يعني هذه امور مش واضحه هي، فهمت؟ المهم سي الجد احمد هذا ابو ابراهيم لسبب ما ارتكب جنايه قتل مش معروفه مش عارفين، اضطره الى الهجره الى بلاد طرابلسيه، ما كانش ليبيا قبل، بلاد طرابلسيه، فهمت؟ فر معناها يمكن فر بحياته، معناها هكا هو يظهر يعني سبب او لاخر. باهي اخوته هنا يمكن ناقبين عليه، ممكن كانوا خايف منهم هو ولا ما نعرفش. عاش غادي، تزوج غادي، هذه ترهونه كاكا يمكن، وانجب ابراهيم جدنا واخته شهيده. شهيده هذه بنذكرها لك حتى لانها هي عمتنا جدت اولاد شهيده، ام اولاد شهيده اللي في طويل تو.
0: ايوه
1: هكم قلنا اخواننا تو الكبار اللي يعرفوا الان، يعتبروا ماشي جيل صغير هذا ما عاد فهمني. باهي ابراهيم هذا نشأ واشتد عضده كما يقولوا كذا، وقت اللي كبر بوه اما هرم ولا مات ولا كذا، المهم اعلن اباه بانه باش يحب يروح لبلاده، يحكي له على غمراسة ديما وكذا والفرش، هو ملاكه كلها في فرش تقريبا. وقت اللي بوه كبر هو وكذا قال له بروح لاولادي، قال له عمامك ما يعترفوش بيك وكذا، ستواجه عاصفه من الخلافات وكذا، ومع ذلك جاء. طبعا ما كان السفر مفارد قبل جاء في قافلة. القافلة يمكن فيها جماعة من متطوعين من الدويلات يمكن فهم جماعة جوا معه جماعة من اللي سامش اللي سموه ولاد شيدا. وقت اللي روح جاء في القافلة أخته خطبها واحد من ولاد شيدا وبقى ثم حضر زفافة وتم شرب مرسى وحده. بوه يصيح أنه ثم واحد حداد في الفرش عنده المعلومات الكل على أرضنا وبعض حجاج يمكن عنده وقصده قصده في الفرش فبدو تخفي حتى يمكن مازال واستقر هناك وتزوج ابنته سمي الحداد هذا اش ولا إبراهيم الحداد.
0: تو يعني اللي فهمتني ربما يكون مش صحيح هو أن اسم الحداد هو مهنة الحدادة كان
1: نسبة إلى صهري الذي وجده حدادا هو الشخص اللي قصده مغادي يمتهر الحدادة حداد. إبراهيم جاء هنا لاقى صعوبات كبيرة الواحد معها في انتزاع أملاكه وترتب عليها هذه علمكم بين الحداد ده اللي هو ولاده زوز معارك شعبة المعارك في غمراسة كانت دور كذا يقول لك أنا شعبة معارك
0: شعبة معارك معروفة ياسم
1: في الاسم معارك بين الحداد ده وبين حمدون. الحداد اللي هم أولاد يحيى وجو معانا حتى بعض الاتياس أولاد يحيى وولاد بوبكر ودبارة وولاد سعيد. طيب استرجع الكثير من أملاكه في كسر الحداد وفي الفرش فرش تولتو عنا في الأراضي تولتو عنا فهمني. عاد إبراهيم أنجب أربعة أبناء يحيى جدنا أحنا جد اسمه أحمد اللي خلفه بكر بعد ذلك سمينا باسمه وإبراهيم اللي هو دبارة ونصر لم يخلف لا عقب له. أولاده الأربعة هذوما أولاد إبراهيم الأربعة كانوا أحياء 1624 اشتروا سانية الحدادين هذه أول حجة احنا عندنا تقريبا عندي منسوخ الحق 1624 كانوا موجودين وقتها أبوهم توفى بلها بعشرة خمس سنين كذا. ومحمد اللي هو أخوه يحيى وأخوه إبراهيم أنجب أبو بكر الأول احنا نسموه أبو بكر الأول وأخوه سعيد أولاد سعيد ولد أبو بكر. احنا تو نسبتنا إلى أبو بكر الأول اللي توفي 1118 توفى أبو بكر الأول. أبو بكر طبعا أولاده وأحفاده ما خلفوش إلا وصلوا أبو بكر الثاني اللي هو في القرن السابع التاسع عشر الثامن عشر. أبو بكر هذا هو خلف برشا أولاد اللي هم منهم ولد أبو بكر هذا أربع عروش أربع بطون أربع فرق فهمني. تو ماشي باش نذكروه من خطر أولاد
0: الأربعة شكون
1: سالم وضري سالم ضري محمد ضري عمر شان ولد أبو بكر
0: لا هما نحب الأربعة شكون هم يعني ولد أبو بكر
1: أي سميهم لك أبو بكر الثانية نحكي لك اللي مات في توفي في جربة بالطاعون هذا يا سيدي توفي 1784 في جربة بالطاعون فهمني. أبو بكر الثاني هذا أبو بكر الثاني اللي خلف لنا محمد طبعا جماعة نسموهم التياب احنا جماعة التياب وخلف لنا عمر ضري عمر هذا متو أكثرهم في مدينة طاهر الحارث بك اسمعش بيه وكجماعة هذوكم فهمني و فرحات فرحتي عرش فرح كبير ياسر. وسالم سالم واخوهم الكبير خلف هذوما الاولاد برش فرعنا منهم عاد اللي ساكنين هنا كل احفاد هذا تو فهمني و
0: احفاد الاربعه اولاد ابو بكر الثاني
1: ايه ولد بكر الثاني الاربعه اولاد بكر الثاني الاربعه له عنده الخامس محمد ما لم يخلف العاقبة له حتى هو الاولاد الاربعه هذوما عاد توزعوا في هالمناطق هذه وكل سكنوا هنا فيها فهمني. الفرق بين أبو بكر الأول وبكر الثاني زوز أجدود لا ذكر لهم معنا ما لا خلفوش ياسر خلف ولد بركة اللي هو بالواحد بالواحد ما ثماش غيرهم. هذوما عاد كانوا كما قلت لك كنا هذوما ثلاثة تو محمد ولد أبو بكر الثانية هذوما كلهم كانوا سكنتهم القصر غادي يعني قصر أبو بكر قصر الحداد فهمني. من غادي فرحات هذا يعد ولد فرحات هبطوا البرشا منهم حتى البولادي هذه جماعة من الياجور كان تفكر برش بقى يعني سحبوا هنا كلهم موجودين برشا وهذا سالم اللي هم منهم أنا مثلا نظر علي وكذا فهمني كيفاش. التاريخ لنا في القصر عادي يدور حول أبو بكر هنا بركة ولد يحيى برشا نصف من الأحداد الأخرين ولد يحيى في غمراسة في قصر الأحداد لو ساكنين أكثرهم ولد يحيى في قصر الأحداد ومجموعة منهم كبيرة هنا في جهة هذه يسموها دير العرفش
0: ودير العرفش
1: ودير العرفش هذا هذا تاريخ تقريبا باختصار تاريخ
0: تقريبا هذا هو التاريخ نتاع رد بكري. يعني علاش كانت تقوم حياة الناس يعني توا الحدادة كانت ربما مهنة يشتغلوا منها ولا
1: لا لا لا, لا. الحدادة انحصرت وقفت عند الشخص اللي هو في الفرش قصده جدنا إبراهيم قف أعطاه بنته يمكن تزوج من بنته ولا كان سموه العداد
0: بالتالي أبناء أبو بكر هذوما يعني علاش كانت تقوم حياتهم
1: حياتهم الغربة طبعا كيف هو الناس المعروفة الغربة الجزائر وتونس العاصمة وكذا اللي هي مهنة الفطاير معروفة جدنا وحتى كذا كلهم واللي مات جدنا أبو بكر في جربة وفي غادي وكان يمتهن في الفطاير
0: كان فطاير
1: يعني فطاير حتى هو أما كانت تحت معاناة والفلاحة ما سلموش فيها فلاحة متواضعة السور كلها الشعر وحيث نزل الغيث يسافر في الصحراء فهمتي أنا بالذات في الصواب في حسيني هذا ربيع كامل عديناها في حذي بن قردين غادي بشينا حتى لرجلينا حصار كامل موسم كامل موسم كامل
0: وهو باباك الله يرحمه استقر في
1: الوالد ايه الوالد مولود عام 7 هو 1907 وفطير طبعا مشهد ما أخرى في شبابه خدم في تمشي سيدي بوسعيد أكيد ثم حاولت في طائر في سيدي بوسعيد خدم فيه الوالد عام 35 1935 من هناك كان صانع وكذا خذ سير المهنة يمكن قصد لقليبيا خدم غادي وبعدين كذا زوج من ثم مرة أخرى بعدين جهز أمي هنا ومشينا حسنا لقليبيا احنا غادي معه سنوات وأصبحنا عرش غادي في قليبيا وإخوتي يسموا مجموعة كاملة عرش منهم محمد فمصطفى فوزية طاهر الله يرحمه وتوفوا وفاطمة كما قلت قاتل في تونس سوا وأنا أخوي الآخر هنا باعتبار أمنا من الجنوب من هنا طبعا جينا مع أمنا عشنا حتى توفت واستقرنا هنا
0: شنو السر اللي يخلي ربما شنو السر اللي يخلي والدك يعتني بتربية أبنائه وانت بتبارك الله كلكم أساتذة وانت أستاذ أستاذ عربية وأختك فاطمة حتى هي عربية فوزية هاي تكتب الرواية وبالتالي يعني شنو الشيء اللي خلى والدك ربما يعطي قيمة للعلم وبدل أن تكونوا فطيرية كيف هو بدل أن تأخذوا مسار مهني متاع العائلة خليته مسار آخر هو مسار التعلم والمعرفة
1: والد رحمه الله كان أنا دخلت المدرسة متأخر كبير شوية أخويا مصطفى كيف كانوا عامل قرار أنه ما يدخلش أولاد المدرسة مدام فرنسا موجودة عام 56 استقلال تونس دخلنا المدرسة أنا أخويا الكبير هذا اللي في أخويا اللي في مصطفى اللي في قليبيا و تجي تقول انا تو بدايه القرايه انا واحد قريب
0: انت عام الش مولود
1: انا مولود عام 45 انا متبقى في الاداريه 46 الاداريه 49 فهمني ما تغير كل شيء تغير مو كل شيء تلقى تاريخ جديد عطونا فهمت وهذا كان فعني ياسر هو
0: انت تو الشيء اللي اشرت له مهم جدا هو ان في وقت من الاوقات يعني الناس هنا كانوا يقاطعوا في ما يسمى بالليكول فرانكو عرب يعني كانوا يعتبروا أن التعلم في مدرسة فرنسية هو معناها يمثل خطرا على الناشئة باش ما عادش ينسوا ما عادش تفكروا دينهم باش يمشوا في اتجاه متاع تغريب
1: وهذا هو الفكر اللي كانت عندهم أنه الكافر المستعمر كافر قاوري وتولي أولاده هم باش كذا يستنى حتى تولي مدرسة قرآنية وحاجة زيتونة تغيرت الأمور عاد السياسة غيرت مرتجاهم فهمني وأقبلوا على الدراسة وقت على التعليم في مدارسنا الجديدة أما قبل كانوا بالفعل مع ثماش قليل اللي دخل ولده أنشئت مدرسة في البير الأحمر هنا عام 51 يمكن البعض منهم بعث أولاده عامين ثلاثة ويخرجوا القومي ثماش إقبال كبير على الدراسة وبطبيعة الحال المدرسة انتشرت عاد وكذا الوالد ثم المدارس عاد في قليبيا يسجلهم
0: ربما هذه زادة معناها من محاسن الهجرة أن والدك لقى وسط ناس متعلمة لقى مدارس لقى ربما خلاه ربما كان عاش هنا قد يكون الأمر مختلف
1: يختلف الأمر أكيد في غادي معنا كل شيء متوفر المدرسة بجنب الدار أو في الحومة والإمكانية الناس كل تقرب أولادها هذا بعد استقلالها فهمني فدخل بالفعل بالواحد اللي يوصل وقت المدرسة يمشي يدخل فهمت وكان جينا كل أولادنا كلها إخوتي كل قاريين تقريبا طبعا أكثرهم من ابتدائي أو شيء من سنوات ثانوي فهمني العبد لله تقريبا أول واحد استمريت في الدراسة تقريبا هكا وبعدين خدمت استغل تو يحكي على روح
0: الواحد مسير شيء لا
1: أنا من جا جت فترة في عهد نحن برشا حتى الأجيال تمشي ضحية قرارات سياسية روزية. أنا في قريت في مدرسة بن لحمة العامين هنا ابتدائي، فهمت عربية صافي، وكنت ملحق بقاري في قدام ممتاز في القراية معنا. وبعدين هزني الوالد قليبيا سنة ثالثة ابتدائي في قليبيا. وقت اللي دخلت مع سنة ثالثة حطني المدير مع ثالثة، وجاء معلم فرنسي فرنساوي نسمع كان في الأولاد يقول له معناها يتحدث كوموتا بيروتيج كذا كذا كلاجوتي، وهالدنيا عمري ما سمعت كلمة فرنسوية. كانت عقدة الفرنسية صاحبتني عمري كامل وعرقلتني حاجة برشا في دراستي. عاد مهم في بعد ما أخذت الشهادة أنا في السيزيام في نقل في جابس، في جابس أصغر تلميذ تقريبا، كنت 49 وقت 49 أصغر تلميذ وما دوبلتش. وقت اللي شاكوا بروباتوار ما كانت بكالوريا فرعين، كان من المتضرر، كنت متوقع عارف روح يعني من دوبل عام جاي إن شاء الله ننجح، عارف إمكانياتي وقت فرنسوية. وحن وقتها إلا المعري عملناها بالعربي روح امتحان البكالوريا بالعربي فهمني، والبقية كل المواد فرنسية كل المواد. بعد المهم كنت انتظر أنا باش يبتعوني بالرسوب إكسكلي قبدي والله وكادي شاك جابوني لبرا، وكان صدمة كبيرة لأني بالفعل كنت عندي إمكانيات ونجم نقرأ وكذا. أي قريت معلم أي باك المستوى هكا قريت معلم وذاقت بيا الدنيا، وسافرت لفرنسا وبعدها مشيت لسوريا. محمد خويا تركر وقتها هنا قلت له يا كبر من قد روحك وخلط عليا فهمني باللي وين في تونس عاد. مهم وفوزية دخلت غير وقت الطفلة ما زالت مش ما واش مساجة باش يبعثوها لتونس باش قرأت في القرنبالية وكذا، ولكن باش تتوظف في تونس العاصمة وكذا هذه صعبت عليهم فهمني. لم يحدث ذلك وتغيرت الأمور عاد. كنا كاكا انخرطنا في التعليم وفي وكان مجال جو في دارنا في بلال حتى في مستوى السياسي وقت دارنا فيه ثلاثة جهات أربعة عركة في الدار والله دارنا غادي في خليبيا معنا محمد اتجاه آخر وحده فهمت، وكل حد عاد والناصر
0: محمد أستاذ فلسفة عاد ما رأي يتفلسف شوية عليكم ساعات
1: ياسر. لا مش والله بدون فخر مهدت التاريق لإخوتي في الطموح وكذا قرأتي. أنا تقريبا أول واحد أخذ بكالوريا في أبو بكر، أول واحد أخذ الجامعة وكاكا معنا هي وبدأت تعتو معاد فيها اخوتي كل توا الحق واعيين مثقفين. اولاد اخوتي توا عندي بنت خويا حبيب هذا في طايري في قليبيا الوحيد هذا في طايري في قليبيا بنتو جيري معناها اختصاصيه في التغذيه وكذا معناها وفد من فرنسا جاء يهني فيها ويحضر لها في التخرج تاعها بحيث عندنا شويه تنمشي ثقافيه.
0: أنا باباك آمن بموضوع التعليم وعلم أولاده
1: ما كانش متعصب كان حد مخليه كل حد في طريقه فهمت. تعب شوية تعب كان ثقلاته العائلة غادي أكثر معناها فهمتني.
0: ما هي الآن تقريم تور تفضلي
1: يا بكوتك معناها بالنسبة لي أنا من الجنوب هنا وقلت في جات مربت شوية إهمال كامل.
0: ما هي أنت بعد ما مشيت لفرنسا بعد كيفاش عملت؟
1: أنا وقت اللي ذاقت بدينا بمعلم جيتها ماهيش مهنة
0: احترامنا للمعلمين طبعا
1: احترامنا كامل طبعا لا معلمين ده فهمني. لا أنا
0: يعني لا تلبي طموحك
1: كدرجة مش حتى معلم كامل وقتها مونيتور دوزيام
0: أوردر
1: مونيتور دوزيام دوغري مدرب صنف ثاني هات اش بنولي وقتها. المهم عزمت النية ومشيت لفرنسا مغامر وناوي من هنا يا العراق يا سوريا يا مصر. وفي فرنسا اتصلت الملحقين الثقافيين ثلاث، الملحق الثقافي المصري العراقي السوري، العراق مغرية والسوري كيف كيف كان القنصل وقتها أخلاقه عالية ياسر وحكيت له ما هو حتى الجاهل عنده قيل له شكيت له من مشكلة عندي نعيش منها عنده باسبور ما فيش سوريا قد يضحك علي قال لي يا أخي عربي حتى بالهوية تفضل عجبتني كلمة هذه على خاطر في سوريا. ومشيت لسوريا وقت اللي ماشي ما عندي حتى حد ما نعرف حد في بالي يمكن أنا أول واحد تقريبا يغزو الشرق والله. وقت اللي طلعت بي الطائرة كبني ولد عمي هو موجود هنا قبل خير فهمني في طلطار بورجي طلعت بي الطائرة هيك الطائرة كانت ضربتني الحيوط والمشي والهاج والمشي والله بالفعل يا الفلوس ما عنديش برشا وما نعرف حد وين نهبط هذيك الافكار اللي جتني وقتها لو انها جتني وانا قبل ما نركب اللي بطلت يمكن. ومع ذلك غادي الحمد لله وفقنا فهمني وقت جي محمد خويا لقاني رئيس اتحاد الطلبه غادي فهمني وتعرفنا عاد معاه
0: انا نشطت سياسيا غاديك
1: شفت ياسر حتى هنا ماني توقفت برشا هو اللي خلاك
0: لا ما يسالش حتى تجربتك مهمه راهي راه اسمع شوف السيره هذه راهو يعني المؤرخون يقولون ان كل سيره ذاتيه هي تاريخ كيفاش اعطينا تجربتك في كيفاش وليت رئيس اتحاد طلبه
1: لا ما طلبه انا خذيت بكالوريا غادي انا ساقيت الثالث ثانوي غادي خذيت بكالوريا دخلت الجامعه وثم نشاط سياسي غادي كبير ويمكن عندي نزعه هكا في البعد مقبل حتى نقمه وثوره
0: عندك ميل القومية يعني
1: ايه اكيد وعدم رضا على الوضع بتاع الحق فلقيت مجال غادي وثم شوي اندفاع اندفعت وعندما وقت اللي شديت رئيس اتحاد مش انا اول واحد شدوا قبل واحد قبلي ولكن كان رأي هذا انا اندفعت اعلنت التظاهرات تظاهرات معنا ثقافية وتنديد جي وفد الكتاب العرب هنا تبع العرب الوفد التونسي هو اتحاد مؤتمر
0: اتحاد الكتاب العرب
1: اي مؤتمر دبا العرب في دمشق جو الوفد التونسي ابراهيم صمود وعلي من المطويه هذا اسمه برجمع بر وجعفر ماجد برجمع جو عاد عملنا لهم سهره ونزلت انا عاد وقت الطلبه في تونس عاملين حاله في مظاهرات عاد نحملهم كل مسؤوليه ما عندنا شيء المفروض ما عندنا
0: شنو علاقتكم وقتها كانت بالسفير نتاع تونس في سوريا في دمشق
1: لا ما تم السفير وقت العلاقة مقطوعة من عام 65 السفير الوحيد في بيروت صلاح الدين عبد الله
0: أيوة.
1: صلاح الدين عبد الله بعد اللي ولا عميد السفارة العرب الشيء وشيء يذكر وقت اللي معلم أنا خرج في باسبور رئيس المركز الشرطة أولاد بيقروا عندي كمعلم عاد طبعا من روحي ذكي شوية أنا ما أنا قال حساب في الباسبور اشتطل بشيء الدول طلبت شوية كذا وقلت له لبنان ما حبيش يقول سوريا وكذا فتعرف قلت يا بطل لازع مني فهمت شوي قال لي يا سيدي تحط لبنان رحم الله يوفر الباسبور لبنان بوابة الشرق فهمت هذا رئيس مركز ضحايا ما حطيناها ايش فهمني
0: نصحك
1: يعني هكا علاش عطوني باسبور في ثلاث دول تقريبا ليبيا والجزائر وايطاليا يمكن والله الكو فهمني بحيث مش عارف
0: يعني كان تأثير حقيقة يعني الجانب السياسي كان مؤثر جدا حتى على جواز السفر حتى على وين تمشي وما تمشيش يعني ما هو مفروض أنت مش تخرج يعني العالم كله نجم تزوره
1: لا درنا والحمد لله لا درت
0: نحكي على علاقة السلطة بمنظورها بالمواطن
1: طرف نحكيها لك بزيش أنا وقت اللي باش نمشي سوري لأول مرة فكرت نمشي على بر بالقطار قطار الشرق السريع أنا باش نتعدى على سويسرا ويوغوسلافيا وبلغاريا وتركيا وهذوما كل أنا توقعت هكا يلزمني فيزا نتاع عبور على الأقل مشيت بديت بالسفارة نتاع بلغاريا خذوا مني الباسبور وقالوا لي بعد نص شهر والرسم التاكس فهمني بحسبة كبيرة وقتها كذا فروع مش عارف كداش جبت في الفلوس معايا الطيب الوقبلي معايا هو كان معايا انا وياه ندور في باريس ولقيت الامور هكاكه وانا ما عنديش باسبور انا علاش ما مشيتش البر لان هالدول ما عنديش في
0: الباسبور نتاعك
1: قابلتني مكتبه مشيت خذيت بوتايون كورديشين وباعتباري معلم كانت عندي ستيل وحبر فرغتك والله يا موجود عندي شاهد فرغتك الحبر وعمرتها بالكورديشين وشديتك الباسبور عبيتها بالدول اول الى برشا دول حطيت تدور الايام ويوفر الباسبور وانا مشيت نبدل فيه في سفارة بيروت القنصل علي كمون الله كذا الله يرحمه شو بالي وقته ما كان معمول له شيء يخافوا منه مش يخافوا ها يقولون حساباتنا الطلبي الله يديك يا وليدي يقول هذا باسبور تلعب به هكا تو هكا وهذا يديك والله قلت والله غالب انت بالزيتونه معناها ما عنديش كذا
0: انت اضافت بلدان اخرى للباسبور بالحبر الصيني
1: بالحبر ورجعت للدار بعدين خذيت لام شفره لام وكان السطر اللي عاملينه هم هيك خط نحيت بشوي تعدت اموري كلها ما فقوش بيه لا اضرب اي دول والله ومخاطره راهي مخاطره كبيره نرجع عاد لحديثنا في سوريا وقت اللي هبطت بشوية تسلمت مع جماعه كذا دخلنا اتحاد نحضر اجتماعات الاتحاد فهمني يا سيدي وكان زوج سخون ياسر وقت اول مده ساعه حافظ اسد عمل الحركه التصحيحيه نتاعه انقلاب هذا كان حدث كبير بالنسبه لنا الجيش تحل للمدينه وبالذات انا بقى كلاشنكوف في صدري هنا بعد مشيت معناها جهل مني شرطي شاد ممنوع المرور انا كنت هيت غير مسؤول هنا عندي صحابي حاشك لي الوحده مش والله بقل حركه بحيث الجيش مسيطر على المدينه وجو لطيف وبعد جت بيلول الأسود، بلى بشوي جت بيلول الأسود، حركة كبيرة. جنوب لبنان جبهة الشعبية عاملة فهمني، وحركات يسارية بتاع اليابان بدر ماينهوف، الألمانية بدر ماينهوف، والجيش الجمهوري الأحمر في اليابان، والألوية الحمراء في إيطاليا اسمها، وثم حتى الجامعة السورية كانت تجمع بارشة من اليساريين فرنسيس يقروا غادي فهمني. هالجو هذا
0: كله العالم كان في مخاض
1: يعني. هذا لقيت في مجالي أنا متدفعت فهمت، وترشحت للاتحاد وشديت عام رئيس اتحاد فهمت. ساعدت برشة الان الحق لله هذا تو مثلا كانت الأمور عدم سهلة برشة.
0: شكون اللي معك وقتا في الاتحاد؟
1: وزير التربية بتاع سوريا مرتين ندخل للبير ونقعد معاه ونحكي يعني في مشاغل طلبة عندنا، في مشاغل الكلام ده،
0: مشاغل الطلبة التونسيين.
1: اي مشاغل الطلبة التونسيين. اي اللي معايا والله ما نعرفش ابو بكر خلفتك مش عارف اللي هو مشيها قبل ما ريتاش ما توفى
0: الله يرحمه.
1: يوالي يوالي زين الزويلة صديقي الله يرحمه توفى، علمي بيها بقيت علاقتي بيه حتى اللي قبل ما يتوفى سنوات سمعت بيه سمعت بيه توفى فهمني. يقولوا انا ساعتها ابو بكر تايب تو في جربه. ايوه هذا مش معناتنا تقريبا مش في الاتحاد. لا ما دوش تدوش
0: معهم
1: لا بس كنا مع بعضنا وكذا أصدقاء وكذا فهمت. بحيث كانت حياة ثرية ياسر أنا في هيك الأثناء وقت اللي شاد رئيس اتحاد والطلبة متحركين هنا في تونس والجو في تونس ما يعجبش، نبعث في برقيات بس على برقيبة هذا ما خلولوش ولاها بالفعل غر الواحد كان غر وكذا ما يربلش يركز أموره شوية متطرف أكثر من هذا. احنا طالبين منحة وقت برمدة الشيء حق شو المدينة خاصة الجماعة اللي ما نخرجوا أنا نخرجوا لأوروبا فرنسا فرنسا في الصيف نخرجوا فرنسا نخدموا شوية وندبروا ثم جماعة مساكن ما عادوا يمشوا قاعدين ثم مرمين نطالبوا بمنحة. إخوتنا المغاربة حتى ما كانوا كيفنا أعطاهم الملك منحة شاكين. عاد التقينا مرة في داري جوني بعض رؤوس كانوا مقدموا شوية وكذا اتفقنا نحتلوا السفارة.
0: أيوة
1: اعتصام السفارة 5 ماي 73 عملنا تلقى وكذا حتى الدعايه اللي عملوها الملتقى في دار ابو بكر بناكل كسكسي عملنا كسكسي هذه الطرفه هذا وبالفعل جوما ثم انطلقنا للسفر.
0: كلمه السر يعني
1: كلمه السر انطلقنا للسفر واحتليناها وللاسف رغم اللي ما عادش رئيس اتحاد كنت عنصر لقطتني الاعين اي تقرير مشى مفسدت وقت روحت هنا مباشره أنا وقتها كانت كهربة فولكس فاجن صغيره هيك بيبي هيك الكريبه كاي كما تاكسي
0: ما نعرف
1: اكو تستنى فيها في المطار تحت الضوء دخلوني دهاليز وكذا ما قعدتش ياسر الحق اللي يمكن خفف عليا شويه. انا اعترفت انني عملت ايمان مني وانطلقنا ونظرا لانطلاقي من البيئه تعبه ويمكن لقيت تبرير وكذا اكو يجي نص شهر وكذا عادي قال لها باسبورك مش فهمني. وهذه عطلتني بعدين الوقت اللي مشيت كملت عام هاي كملت قرايتي هنا ما حبوش خدموني ولا والخطأ أني وقتها تزوج جبت مرة معي مغادي
0: سورية
1: وكانت مسؤولية عائلية والوالد والأخ وأمورنا ما هيش لك كل معنا فايش يتعب ما هيش فن عام تعذبت فيه ياسر ونمشي للصفاء للوزارة لا وجال للتعيين وتعدى العام الدراسي دخلنا فيه شهرين بديت نوه بجد يعني متمش نور دي سمود الله يكرم الخير زارنا حتى في سوريا ونعرفوه واحد من ثم قريبي ولا مشيت وعد قلت له هذا الاستاذ بالله راهي حكايه خبز حكايه اكل خبز الحكايه فيها وفيها وفيها وظهروا لي ما جماعه مش ناوي لي ما عنديش ما نعمل. مشيت حتى القاسم بسنين وقتها ولي نابل الله يرحمه توفى في نابل وقتها قال لي بجد حتى عندنا مسوي اجازه سبحان الله ويقعد ملوح والله وما كهو بعثني تروي المهديه في رئيس مصلحة ولا شنو ما زال هي أبعد المطلب كلموني عليه بعد وقت قرر يعني هذا النودي صمود الله يرحمه ما قصرش سميها ولي النعمة يعني. قلت حتى قلت له وأنا مدة معينة قال لي برا الفلان فلاني في الوزارة تلقى عندك إن شاء الله حاجة باهية. بعثوني وين يا أستاذ؟ فرحت أنا قلت مهما كان عندي عمرها المعاهد الثانوية والمدارس الثانوية تكون في معتمديات مدن صغيرة فيها الضوء فيها الماء مؤكد هذا اللي مد الجواب هذا خالد قزمير في الوزارة كاهيت وزير وقت مدهولي قال لي تنزل مندوب الجهوي بتاع مندوبية بتاع باجا. مشيت لمندوبية باجا سر الجواب طبعا حلوه غادي قال لي يا سيدي انت معين في بن مطير بنمتيرش فيها، فيها نسموها قبل قرية أطفال بورقيبة، نجارة وبني ودنيا ومشكة رضينا بالهم. ما ثماش غرفة، ما ثماش دار وتسكن، ما ثماش تعذبت ياسر ياسر ياسر ياسر بعدين واحد اللي نقطة.
0: وانت بالعائلة يعني
1: مش عائلة تقعد خليت في خليبي العائلة أما نمشي ويجي وداير معناها شار فيها ثار. عاد اللي جيت أنا في بقته معلم، ومش معلم في القرية هذية، الجماعة اللي ثم قيمين وكذا قالوا له يا صائص مصارحه، قالوا له هكا ساكو بلاستيك جاي واحد نايم تخرج من كذا وراه في جرته كذا ومسؤولية عائلية ومسكين متعذب ليش ويسكن فهمني تطلب باقد أرجع باقد. بالفعل كان نزع إنساني والله ليلته مشتوش نزع إنساني، مشي للمدير بتاع المدرسة هذية قالوا له لما نقلتي ما يساهر أعطيني الجد بتاعك. والمدير هذا فرح بها لأنه أنا جاي واحد مشترك وجاي بالإجازة وجاي كو جيت أنا قالوا يجمع هكا دبرتها راه هو صاحبك رجع وانت هكا دبرت أمورك شوف بقى أخرى خير لك ناسبك. وبالفعل جيت لك المدير قال لي هاي وقع ما عندكش بقى هنا. مشيت المندوبية الجهوية في باجة قالوا لي مازالوا بقاتين، بقى في غردمة وبقى في تجروين. كنت مع التجروين هي أطمن لخاطف اللسم كما أنا. وكان الأمر كذلك وانتقت الأمور حق بعتني المرأة اشتغلت ولا تستاذة ومرة باهي الحمد لله
0: حسنت الأمور بعد
1: حسنت الأمور لحظة.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
0: تو حاليا علاش تقوم حياة أهل أولاد مبكر يعني
1: الهجرة هكا أستاذ تو هنا هاي تسمى الفترة بتاع اللقاء تلقى شابين من الدياناجي خمسة وسبعة ولا ثمانية منها شباب عشرات خمسين ستين دفعة واحدة هذا بشوها السنين هذه فتحوا لي مكان مجال بتاع صربيا كانت صربيا فهذا هاي ثم قعدت حد هنا كلهم توا أكثر في فرنسا أولاد كل البرة توا أنا مثلا عندي توا أولاد برا
0: يعني أولاد مبكر فرغت من الشباب متاعها
1: غربة يا أما في تونس أما في طائر ولا مطاعم ولا فمدي وكهو والموظفين ثم ما مش بشكل كبير نسبة كبيرة كان الهجرة وتحية كان في الصيف احنا هنا تقاعد اللي حياة أخرى يروحوا مع الخارج فهمتني والحياة تو احنا بالنسبة لنا نقول ولا هنا حتى أنا متقاعد يعني عندي راتب اللي عايشين هم جماعة الخارج مع فرنسا
0: الهجرة نجموش نحكوا على أعلام من أولاد أبو بكر تو مثلا أذكر أنني زرت أولاد أبو بكر أنا في 95-96 والتقيت بالشاعر عبد الرحمن فيما أعتقد أو من هذا القبيل شاعر شعبي ثمش شعراء شعبيين أخرين ثمش أعلام يمكن نتحدث عليهم في ولد أبو بكر
1: لا يسعو ذلك شاعر أنا الطاهر حداد هنا معروف في طويل ياسر وغادي الملحون وقصيد المقصد تبقى التو ظهروا برشا وإن كان إحنا ظهر هذا اللي يبرز طب ولا مهندسة ولا يعرف كان البر يخدم كان البر مع الناس يكون يستقر ويفيد المنطقة إحنا أول واحد وصل مستوى كبير نائب الجيد في فرنسا خليفة أبو بكر يقول في الطويل كان الناس يعمل حاجة جهة كامل اللي هي بروحه ويتزوج وكذا وما لها ما وعي مهناش أما تو كلنا عاديين مثلا مش حد اللي تنجمت
0: تو عاد عندكم مدباء عندكم يعني كتاب عندكم تو أخواتك وأخوك كل الناس تكتب وناس والحمد لله رب العالمين
1: هذوكم زادا يسموها نبعات حتى ما مش من ما همش نهاية ما عموما
0: شكرا سي الهادي أبو بكر المنذري بارك الله فيك أنا المنذري أبو بكر
1: حتى أنا حريص على هذه حريص أنا منذري أبو بكر تذكرني
0: أيوة. شكرا سي الهادي المنذري أبو بكر على هذه الفرصة السعيدة اللي تحدثنا فيها على أولاد أبو بكر على الأصول على التركيبة السكانية على رواية تأسيس يعني كيف تأسست القبيلة هذه ما يمكن نسمى قبيلة وإن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله
1: شكرا جزيلا
3: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق عبد الرحمن ابن خلدون
0: كانت أول زيارة لي إلى قرية أولاد أبو بكر تعود إلى 30 سنة مضت وكنت وقتها في استضافة الشاعر المرحوم عبد الرحمن أبو بكر ويطيب لي بهذه المناسبة أن أهدي هذه الطائفة من أشعار المرحوم عبد الرحمن أبو بكر إلى كل أهل قرية أولاد أبو بكر
4: اللي حبيبك صافي يتمم معاك الصدق كيلة وافي حبيب العادة اللي يحفظك بالعز كيف أولاده تبع هواه وفكرته مراده صديق الرضايا نفس لي عرافي حبيب الهمه مو حاي كان يطيحك من فمه وقت الدحامه عليك يدفع دمه يعليك بين الناس شهر خفيف حبيب هواوي في خلطه لازم تكون فضاوي يسمعك بالفان شرح عداوي يا نفس عزي افهمي وظرفي حبيب الحيله لا تقصد من البعد لا تشكيله ينكر طريق الحق في تاويله اكسر بدوله باش تبدا عافي حبيب العاده حبيب الزمني بالواجب انا نفهمه ويفهمني نقصر بدونه فوت لا يلزمني ونرتاح من لقراح نبدا

0: اللي عرف عنده قيمة، والصبر هو واجب الإنسان، والكذب اجتهاد يلزم ديما، والحب يركب كان بالإحسان. الكد هو نجاحك، بلا مال ما تلقى حبيبا صاحك، الأحباب جملة يهربوا من ساحك، تجفاك حتى الأهل وجيران. وسع بالك وطرق طريق الخير ينهض حالك، مع الناس جملة يشكروك أفعالك، والصدق هو الساس يا فلان، بعينك شاهد في حظ الاجتماع دي ما جهد، مع دولتك والشعب تم العهد، قلبك سليم رحيم بيطمان.
1: ما دمنا نتحدث عن ذاكرة هذا الشيخ الشاعر، الذاكرة أكيد فيها وقوف على الأطلال، وهذا الوقوف أحيانا يكون بعيدا شيئا ما. ذلك العهد الذي نتحدث عنه شاعرنا الآن هو العهد الذي كان فيه ينعم بحياة البادية بكل ما تمثله لفظة البادية من معاني الحرية والراحة والاطمئنان والعزة والكرامة والفروسية والسخاء والكرم. مطلع هذا القصيد يقول: بيت الشعر ما عاد عند دي، اليوم نسكنه في باب يقفل لي.
0: بيت الشعر ما عاد عند دي، اليوم نسكنه في باب يقفل لي. بيت الشعر ما عاد عندها كارة، اليوم نسكنه في باب بالسكارة. حل السباب نصب في البلارة، رخصة القربة سكنت الريفية، وكان نجعنا يركب على الصبارة ويرفع رحيله فوق ملعوفية. كان الرحيل مسيرة، وعند مخازن في القصور الخيرة، زيتها وقمحها وثروتها وشعيرة، يتبع قدال السيل والمعثية، والأخوات لاجات الكريم بخيرة، يوم فرح عيد الزاز الشوية. يتم الطرب والراحة، وأولاد تعنى بالتعب نفاحة، وينقش مناج العادة الرسمية، من الفجر بعد العصر الله لتياحة، يحصل ضحافة وقايدة وعشية. البل والغلم حيوانة، ويرعى سرير الواسعة واركانة، رجاجيل تصبر لردك دخانة، وكانوا ضراري يلبسوا سامية، وديما نسلح وزن تمديانة، ياكل الصيدة طيبة مشوية. كم نجعنا في فنة، الدوار ناصب والركوب حصلنا، يزيد يذبحوا خرفان قسامية، والصوت من الأبعاد تسمع لنا، تطرب تغني بنت اللي فيه.
1: أما القصيد الرابع فإنه لا يخرج عن منظومة أفكار ما سبقه من القصائد، حيث يذكر الشاعر بكثير من الحسرة والأسى أيام النجع في حله وترحاله، في ضعنه وإقامته. يقول في المطلع: كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا، في فج خالي ناصبات بيوتا.
0: كان نجعنا يرحل ويشمل خوتا، وفي فج خالي ناصبات بيوتا. يسكن الفج الخالي، وكل صقر متكوبس على خيالي، والبل ترعى في صحر ورمالي، وين القدال مخبلة منبوتة، وين القدال مخلط، في وين طاح السيل ماهم جلت، يردوه لا جاهم عدو مسلط، على الخيل ديما سروزهم مقنوطة، وقت الربيع يربع، المرحول يمشي والبنات تتبع، معاهم ضراري يفرقوا المشبع، ورا الزاخبة يلحق يهون بموتة. وين هدبهم متبني، بناويت تلحق للحليب تغني، لهم عوايد يشكروا المثني، أهل الكرم وبيوتهم منعوتا. بيت الشعر يبنوها، وبيها فجوج الواسعة سكنوها، وهم رجال الصبر اللي قدوها، يعيشوا مع الغزلان في المهموتا. الشاوي الحليب مضاقة، صياد فالح حبت لصاقة، في الجري متعبرة معاها تلاقة، ينقز الرتمة فوق مش عطوطة. ذوقاتنا العصرية تبدل نمط اللبس والعقلية، والأحوال ساعة هي ساعة هي، والأيام دي ما صرف ما يستوتا. العلم عنده قيمة، والصدق تبقي الأخلاق كريمة، والعقل ثابت وزنت بالقيمة، حتى تتقم كلمة مثبوتة. كان نجعنا يرحل ويشبه الخوتة، لو شعبنا في غاية لا نرحل ولا عاد مشي ثنايا، الناس جملة يركبوا الجراية، ميتور يطوي الأرض يدفع قوتة. ربي يدوم علينا، يسعد معانا الحال ويهنينا، الخيرات تكثر والمطر الجينة، وكل عام صابة وعدة مثبوتة. والسلام.
2: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل الهادي المنذري البوبكري، راجيا أن تكونوا قد استمتعتم بسماع هذه الحصة كما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها لكم. وإلى أن

0: يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله. تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.